في رقص صوفية في الحضرة. إذاعة قفصة محبة دينا.

0: أضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة، أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها، لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة،
1: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة ديني،
0: عيدك مبروك، كل عام وأنتم بخير،
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله،
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تشمل التدخلات دار جهوي لتجهيز بتوزخ الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزء الرابط بين حامة الجريد وتمغزة، وذلك من جملة 7 كيلومترات مبرمجة للتهيئة على مستوى هذه الطريق. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن السنة الحالية شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقف خلال السنة الماضية، وذلك بادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية. تعمل شركة سير الصناعات الدوائية السيفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار مخطط إنقاذ للمؤسسة. وأفاد رئيس المدير العام للمؤسسة أيمن الطالبي بأن عدد خطوط الإنتاج في صفات بلغ 9 خطوط. أكد المنسق العام للبحث الصحي للحجيجة التونسيين بالبقاع المقدسة الدكتور محمد السوسي أن الحجيجة التونسيين بصحة جيدة ويواصلون أداء المناسك بعد وقفة عرفة. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون اليوم جراء اعتداء صهيوني بغار على منزل في محيط برج الإسراء بشارع عمر الله المختار بمدينة غزة. هذا وتمكن طواقم الدفاع المدني في غزة من انتشال عدد من الشهداء والمصابين إثر قصف مدفعي استهدف الشرقي خان يونس جنوبي القطاع.
2: عيد فرحة على موجة إذاعة قفصة، على موجة إذاعة قفصة.

0: يعني نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة
1: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
0: عيدكم مبروك كل عام وأنتم بخير.
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.
4: من سحر البيان
5: مستمعين الكرام تحية محبة واحترام بدءا لا نكاد نجد بداية نستهل بها حديثنا معكم أجمل من قول أبي حيان التوحيدي أحسن الكلام ما تلألأ رونقه وقامت صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه نظم فمن طوى عليه تراثنا ومحتواه من بلاغة وبيان دفع بعضهم ومن بينهم الأستاذ صلاح الدين مجاه إلى استخدام مصطلح جديد تماما هو الرواية اللغوية وذلك للتعبير عن عشق اللغة العربية عشق فناء فيها فهل لك أخي المستمع من لحظة صفاء تجلو عن النفس ما علق بها من ضروب ضحالة السطح وفجاجة الظاهر فالكلمات تترى وتتتابع تتلوها أفكار وعبر وخيارات فعندما عزم غيلان بطل المسعدي على إقامة سد يحبس فيه الماء ليجريه على إرادته في إرواء الأرض العطشة وتناسيا إرادة الماء عصفت به الريح وقوضته لتثبت الريح بذلك أن سر عظمة الإنسان ليست دائما في تنفيذ إرادته وتحقيقها بل هي على العكس من ذلك في قدرته على ابتلاع الغصة والتنفس بمشقة عند عدم تحقيقها وبعد أن نفذت الريح مشروعها في هدم السد قالت للماء سأبقى معك إلى الأبد ولتذهب الآن طريقا حيث شئت فما من مانع يحول دونك أبدا وبلوغ الهاوية من جديد انحنى الماء للريح هادرا شاكرا لها قرارها الصائب الحكيم ومضى قدما يخترق عتمات المجهول هائجا مائجا كما يحلو له أن يفعل دائما وهو في أوجه وساعة امتصت زبده المسافات أخذ يناجي نفسه بهدوء قائلا يتحتم علي تنفيذا لوصية الريح أن أزداد شجاعة كلما اقتربت من الهاوية وذلك ما يبقيني على الدوام بطلا للمأساة أستقبل الحياة والموت بابتسامة هي ذاتها التي أمتح منها دائما في مناطحة المدى الرحبي أسماء جميلة أطلقها على طائر الليل والشمس تغرب وإلى ذلك الحد بقي النهر بحنينه الدائم موسيقى من خضم تطل على الإنسان من قوى الكلمات ولا تسقط على بياض الصفحات وهي رعشة على أنامله وفي المفترق بعد عصور من السياحة والتمزق بين المدن سمع كلمات أمضته وهو يرنو بذبول وأعياء إلى مقعد خشبي خال في إحدى الحدائق العامة في مدينة لندن أيها التايمز الحبيب اجري الهوينة حتى أتم أغنيتي الحوريات صرفنا لم يتركنا عناوينا أصبحت تحمل القناني الفارغة وسقط الورق وأعقاب السجائر بعد أن كنت تحمل أوراق الورد وما يرمى عليك من زهور إكراما للعروس التي تحفها الحوريات لكنه يستمر في سيره مسرعا إلى تلك الشجرة المستلقية على ذبته. إنها ابنته، يحن عليها ويضمد جراحها ويتنازل لها عن عينيه الغائرتين العميقتين لتبحث لها عن قبر خارج أوجاعه ومآسيه. أورد كازانزاكي في مذكراته هذه الملاحظة: الماء ينام لكن الأرواح لا تنام. يبدو أن منجزات الإبداع والروعة تنجو من التقاء إرادة الإنسان بإرادة الطبيعة، بينما إن المأساة فمن تناقضهما عبر محاولة فرار الإنسان من الضرورة بطريقة هزلية مضحكة. إن متنفس زوربا وغيلان يمتح من فهمهما لصميم الحياة بأنه من فعل وعزم، ولذلك فهما لا يخونان هدفهما أبدا، غير أن ذلك العزم عندما يتجلى في رغبة غيلان في إعادة تجربة بناء السد المنهار يجعل منه سيزيفا آخر يقف خارج إرادته وإرادة الطبيعة في نوع من الفرار من الزمان الذي يجعل الروح تحن إلى الجسد حتى بعد الموت.
4: من تاريخ القول،
5: قال هنري بيك: تكون حياة الزوجين في البداية مضطربة لأن معرفتهما ببعضهما ناقصة، ومع مرور الأيام فإن حياتهما تصبح أكثر اضطرابا لأن معرفتهما ببعضهما زادت عن الحد المعقول. وقالت ساشا جيتري: المريض يعاني مرضين، مرض هو أنه مريض، ومرض هو أنه يشعر بأنه مريض. وقال موريس شابلون: الإنسان ليس حرا إلا في اختيار عبوديته. وقالت ماري ريليار انطلاقا من كوجيتو ديكار: أنا أفكر إذن أنا موجود. قالت: أنا أفرح إذن أنا أحلم، أنا أتألم إذن أنا موجود. وقالت مادام دوستايل: أحمد الله على أنه لم يخلقني رجلا حتى لا أكون مضطرا إلى الزواج من امرأة. وقال كوكو شانيل: من شروط الموضة هي أنها لا ينبغي أن تبقى موضة. وأخيرا من كلام الشيخ الرئيس علي بن سينا: أفضل الحركات الصلاة، وأمثل السكنات الصيام، وأنفع البر الصدقة، وأذكى السر الاحتمال، وأبطل السعي المراءة، وخير العمل ما صدر عن خالص نية، وخير النية ما ينفرج عن جناب علم.
4: حكاية من التراث.
5: حكى ابن الجوزي أن بدويا استضافه رجل من أهل الحضر وكان عنده دجاج كثير، فقال الرجل لزوجته: اشوي لنا دجاجة نتغدى بها بمناسبة حضور البدوي. ولما حضر وقت الغداء قال الرجل: أنا والبدوي وزوجتي وابناي وابنتاي وهما عائلتي. ودفعت الدجاجة إلى البدوي وقلت مازحا: اقسمها بيننا فأنا ذا أحسن القسمة. قال البدوي: نعم، إن رضيتم بقسمتي قسمت. أجبت: نحن راضون. فأخذ رأس الدجاجة وناولنيه قائلا: الرأس لرئيس العائلة. ثم قطع الجناحين وقال: هما للابنين. ثم قطع الساقين وقال: هما للابنتين. ثم قطع الزمك وقدمه لزوجة قائلا: العجوز للعجوز. وأخيرا قال: الزور للزائر. وبذلك يكون قد استبقى هذا البدوي لنفسه الدجاجة بأكملها. ودخل يوما بدوي آخر منزل رجل من الحضر، وعند دخوله شاهد طبقا من التين بين يدي الرجل الذي سارع بإخفائه حتى لا يراه البدوي وغطاه بمنديل، لكن البدوي رآه. وعندما جلس قال لصاحب الدار: هل تحفظ شيئا من القرآن الكريم؟ قال الرجل: نعم. قال: اقرأ لنا والتين والزيتون. قال الرجل: ماذا تعني؟ أجاب البدوي: أعطني من ذاك الصحن المغطى بالمنديل. ويحكى أن بدويا غيرهما عثر على جرو ذئب فأخذه معه وقال: سأربيه على لبن شاتي، وعندما يكبر سيكون أشد من الكلب في حراسة شياهي. ولكن ويا للأسف الشديد، عندما كبر ذلك الجرو وصار ذئبا مكتمل القوة، وثب على إحدى شياهه فافترسها. فقال ذلك العربي بيتين من الشعر يعبران عن المثل التونسي القائل: كسكسلو يرجع لصلو. يقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، وليت بذرها ربيت فينا، فمن أنباك أن أبا كذيب. ومع هذه الوقفة نذكر فيها بعض المعلومات والمعارف. يقول الباحثون إنه من عام 92 و900 وألف إلى عام 2000 نشر ما يربو عن 5 ملايين بحث علمي في العالم، ونسبة 40% منها لباحثين أمريكيين. منذ القدم حدد اليونانيون الذكاء الإنساني في: أولا التفكير وأسموه لوغوس، الثاني الشعور وأسموه باتوس، والسلوك وأسموه إيتوس. أما العمليات الذهنية العليا فقد ضبطها العلماء في 5 هي: الوعي، العاطفة، الميل، الوظائف اللغوية، والقدرة على حل المسائل.
4: من طريف الشعر،
5: من الشعر النسائي المعاصر في الصين، نقتطف لكم من مجموعة الأستاذ عثمان الجراسي الشريف هذه القصيدة للشاعرة تي يان، وعنوانها الثلج. بالأمس رأيت في الحلم الثلوج تتطاير مع الريح سريعة وكثيفة، لكن كيف لم أقدر على أن أقبض على كويرات منها؟ واليوم تتساقطين حقا أيتها الثلوج، غير أني لم أتجاسر على لمسك، لأنك الآن أصبحت أجمل مما كنت في الحلم. والكاتب أو الناقد صديق المستمع ينسى أحيانا مسألة القارئ، وينسى الفارقة بين الواقع والمجاز، وينسى الزمانية وانعدام الزمان. فأكاد أقول إن هذه الحقبة ليست حقبة أدب، ولا هي حقبة يقظة، لكن أن نكتب معناه في نظر كافكا أن يعرف الكاتب ويتقبل ذنبه. ليس هناك شيء اسمه براءة، ولا أجد أروع لتجسيد هذا المعنى من أبيات 4 قالها ابن حزم الأندلسي على الطويل: أطلت زمان البعد حتى إذا انقضى زمان النوى بالقرب، عدت إلى البعد فلم يكو إلا كرة الطرف قربكم، وعاودكم بعدي وعاودني وجدي، كذا حائر في الليل ضاقت وجوهه، رأى البرق في داج من الليل مسود، فأخلفه منه رجاء دوامه، وبعض الأراجي لا تفيد ولا تجدي.
4: من طريف وقائع التاريخ،
5: ذكر ألكسندر ديما في زيارته إلى تونس عام 46 و800 ألف أن ضباطا فرنسيين يدرسون الإيالة التونسية كما كانت تسمى نايل دراسة جغرافية وتاريخية واجتماعية. والذي يهمنا منها الآن أن ضباطا من هؤلاء درسوا منطقة قبسة وقبائلها، فقالوا مثلا على انكسار قبسة يقع بالجنوب الشرقي لمدينة قبسة وعلى بعد 4 كيلومتر تقريبا منها، وتوجد بلدة الكسر على الضفة الشرقية لواد بياش، وتحيط بها واحة تغلب عليها الزيتين وتسقيها مياه الفوارة، وقد أشار إليها كل من زاكون وبليشي وديبوري. أما الدفاتر الجبائية فتقسم أهل بلدة الكسر إلى 7 فرق رئيسية، وهي الشوامخ والشجران والقبيل وزمازمة وردود وكدالة وأولاد الأسود. ويفيدنا ضباط الجيش الفرنسي في تقريرهم حول هذه البلدة بأن هذه الفرق من أصول مختلفة، وقد استقوا معلوماتهم من السير التي يتداولها السكان. فالشوامخ ينتسبون إلى شامه من قبيلة جلاس، وقد حلوا بهذه المنطقة منذ 4 قرون. أما الشغران فينحدرون من أولاد بوشقرة، وهم فرقة من أولاد سيدي عبيد قدموا منذ قرابة 5 قرون. والجبيل عبارة عن فرقة قبائلية الأصل، وقد حلوا بهذه المنطقة منذ قرابة 6 قرون. أما الزمازمة فيعود أصلهم إلى قبيلة بني زيد، وقد مر على استقرارهم بالمنطقة حوالي 4 قرون. كما أرجع الضباط الفرنسيون أصل ردود إلى قبيلة نفات، وقد استقروا بالمنطقة منذ 50 و400 سنة تقريبا. أما كدالة فتنحدر من فرقة الجماندية من أتباع أولاد رضوان، ومر على إقامتها بالمنطقة ما يقارب عن 3 قرون، فيما يعود قدوم أولاد الأسود من طرابلس إلى أكثر من 4 قرون. وقفة مع الفيلسوف والعالم العربي نصير الدين الطوسي. عاش هذا العالم في القرن 12 الميلادي، وهو محمد ابن محمد الحسن أبو عبد الله الطوسي، الفيلسوف وصاحب العلوم الرياضية والرصد. وظفه الإمبراطور المغولي هولاكو بعد احتلاله بغداد ليستفيد من علمه، وكان نصير ذا عقل وحدس صائب، وهو الذي اتخذ في مدينة بغداد قبة وخزانة عظيمة جمع فيها من الكتب ما يزيد عن 400,000 مجلد. وقد اتخذ من آلات الرصد وهي من نحاس 5 دوائر، هي دائرة نصف الليل، دائرة منطقة البلوج، دائرة العروض، دائرة الميل، والخامسة هي الدائرة الشمسية. ومن كتبه كتاب المتوسطات بين الهندسة والهيئة، والمحصل للإمام فخر الدين. وشرح نصير الدين الطوسي الإشارات للإمام فخر الدين الرازي، وكان الحدس عند نصير الدين يعني البصيرة، وهي تمثل آخر مراحل الكمال الإنساني والتي بواسطتها يصل إلى الحق.
4: مع مبدعي قفصة
5: الشاعر والكاتب المسرحي محمد عمار شعبنية، من مواليد المثلوي عام 50 و900 وألف، عصامي التكوين. وتميزت حياته المهنية بالتنشيط الثقافي وإقامة المهرجانات، وله إسهامات عديدة في هذا المجال، منها إدارته لدار الثقافة بالمثلوي عدة سنوات. ومن أبرز إسهاماته تأسيس المهرجان الوطني للشعر بالمثلوي، هو من أشهر مسرحياته فيران الدموس. أما مجموعاته الشعرية فهي 3: طعم العرق، غبار الوقت، وثلاثون سماء تحت أرض الخوارزمي، والتي نقتطف لكم منها هذا المقطع. غمام على شاشة التلفزة يذري رماد الزمان، ويمحو ظلال المكان، ويرنو إلى دولة معوزة أضاعت طريقا إلى ثالث الحرمين. وهب أني سكبت البحر في طست، وحررت السفائن من رياح لا تقود إلى موانئ في خليج الروح، فهل ستروح إلى ظلي فتسكنني؟ ونختم معكم مستمعينا الكرام هذا اللقاء بعودة إلى صوت التاريخ، موت المرحوم الشاعر الكبير نزار قباني وهو بين قطبي الصعود والسقوط، مجرد ذكرى. أنا مسؤول عن كل قصيدة حب كتبتها، ابتداء من الوصول إلى جبل طارق وانتهاء بمغادرة قصر الحمراء. مسؤول عن سيوف بني الأحمر واحدا واحدا، وعن تنهداتهم واحدا واحدا. أنا مسؤول عن هذا الوطن الجميل الذي رسمته مرة بانتصاراتي، ومرة بفتوحاتي وأوسمتي، ومرة بانكساراتي ودموعي. أنا معدنة حزينة من مآذن قرطبة تريد أن تعود إلى دمشق. أنا تراث أمي من الياسمين والخبيزة لا يزال ينكش تحت ثيابي. أنا قصيدة حب كانت سببا في سقوط العرب من الأندلس، أنا أول البكاء وآخر البكاء، أنا مجموعة من الأحزان يستعملها الرهبان لصنع شموعهم، أنا في النهار سيف من سيوف عبد الرحمن الداخل، وفي الليل مروحة من الريش في يدي إحدى راقصات الفلامينكو. وبهذه التلويحات والتلميحات والتهويمات لنزار قباني ننهي حصتنا هذه معكم مستمعين الكرام، وبعدها نودعكم راجين لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد تومي.
6: عيد فرحة، عيد فرحة على موجة إذاعة قفصة، على موجة إذاعة قفصة.

0: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد.
1: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. شهادة الكاتب والأديب البريطاني المعروف هربرت جورج ويلز. يقول هربرت جورج ويلز إن من أدمغ الأدلة على صدق محمد كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به، فقد كانوا مطلعين على أسراره، ولو شكوا في صدقه لما آمنوا له. ويقول أيضا: حج محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع من المدينة إلى مكة قبل وفاته بعام، وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة، إن أول فقرة فيها تجرف أمامها كل ما بين المسلمين من نهب وسلب ومن ثارات ودماء، وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجية المؤمنة عدلا للخليفة. إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذ، فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما في أي جماعة أخرى سبقتها. الكاتب والأديب البريطاني هربرت جورج ويلز.

0: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.
1: عيد فرحة، عيد فرحة على موجة إذاعة قبصة، على موجة إذاعة قبصة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم.
1: سبحان الله.
2: الجوامع والمساجد. حلقات خاصة يكتبها أحمد بن درويش الحمداني. إخراج محمد بن ناصر المعولي.
3: وكأنك تبحث عن شيء مهم وسط هذا السوق أيها الراوي.
4: لقد وعدتك بشيء في يوم ما لا أظنك تتذكره.
3: ما أعلمه أنك دائما عند وعدك معي. فأي شيء تقصد؟
4: أقصد المائدة الزاخرة بالأطعمة.
3: وما دخل هذا الأمر بالسوق؟ هل تبحث عن الأكل هنا؟
4: لا لا، إني أبحث عن الشخص الذي دعانا بإلحاح إلى وجبة دسمة عندما كنا نصلي في المسجد القريب من السوق.
3: ولماذا هو بالذات الذي قررت أن نستجيب لدعوته؟ هناك كثيرون قد عرضوا علينا هذا الأمر.
4: إن في ذلك حكمة.
3: إذن هو موقف جديد من مواقفك الغريبة أيها الراوي.

0: أشكر صاحبك لموافقته لعزومتي وأشكره لذهابه.
1: ها؟ ماذا؟
0: لا، أقصد أنني لا أحسن الأكل مع أكثر من شخص.
2: يبدو أن البخل ساكن في شرايين دمه.
0: لقد اخترت أن نأكل في هذا الخان لشهرته الواسعة في إعداد وطهي وتقديم الطعام، ولكني سأكلمك بداية عن المسجد الذي صلينا به ما دمت قد طلبت ذلك.
1: ألا نطلب الأكل؟
0: سوف يكون ذلك، فلا تستعجل.
2: حظي قد أوقعني مع رجل يقطر بخلا.
0: هذا المسجد الجامع بناه القائد الأموي حسان بن النعمان في حدود عام 80 للهجرة، 699 للميلاد، وكان في غاية البساطة. ثم أعاد بناءه عبيد الله بن الحبحاب حوالي عام 116 للهجرة، أي 734 ميلادية.
3: ماذا يرغب السادة أن يأكلوا؟
0: أعلم ما لديكم، فهات ما لديك مما لذ وطاب.
3: أمرك يا سيدي.
2: الحمد لله، سوف نأكل أخيرا.
0: سميت مساجد كثيرة باسم هذا المسجد، ولا سيما في أفريقيا وبلاد الشام. والمعروف أن هذا المسجد أعيد بناؤه في عهد الأغالبة، إذ أمر أبو إبراهيم أحمد بذلك في حدود سنة 250 للهجرة، والقبة المجاورة للمحراب يعود بناؤها إلى هذا التاريخ، كما تشير الكتابة المقرونة باسم الأمير الأغلبي.
3: تفضل يا سيدي، وأرجو أن يعجبكم الأكل.
2: سيعجبنا بلا شك، فهو يضم لحما ودجاجا وخضارا طازجة.
0: ما هذا أيها الرجل؟ هذه مائدة غير كاملة.
2: يا سيدي، بل إني أراها كاملة والله.
0: لا، ليست كاملة، فلا يغرك كبرها وكثرة صحونها.
3: ما الذي ينقصها يا سيدي؟ قل لي لأكمله.
0: لن أقول لك، لكي تتعلم بنفسك. قم بنا أيها الفارس، قم.
2: ولكن
0: قم بنا، فهناك الموائد الكاملة في أمكنة أخرى في تونس.

0: لا أعرف السبب الذي دفعك لترك المائدة في ذلك الخان.
1: سيدي، أنا من زبائنهم الدائمين، وعندما يأتون بمائدة ناقصة فهذا يعني أنهم لا يهتمون بمن هم مثلي.
0: سوف تحل هذه المشكلة لو قلت له النقص.
1: ليس لدي الوقت لتعليم الصبيان في الخانات، نحن طلبنا الأكل من هذا الخان وسوف ترى الفرق بنفسك.
0: ما هذا الذي فعلته بي أيها الراوي؟
1: وكما رأيت فإن المسجد يقع في الوسط التجاري للمدينة، ومن أهم ملحقاته مكتبته الغنية بأمهات الكتب وللأمانة وشهادة الغير، فالمسجد والمكتبة يشكلان فنا معماريا ضخما.
0: من المؤكد أنه مر بعدة تعديلات متكررة،
1: ورغم ذلك ما زال يحتفظ بخصائص معمارية شبيهة بما يمكن رؤيته في مسجد القيروان.
0: إذن فهو طراز أغلبي قيرواني.
1: ها؟ كيف ذلك؟
0: قلت لي فيما سبق أنه أعيد بناؤه في عهد الأغالبة، والآن تقول لي أنه ما زال يحتفظ بخصائصه الشبيهة بمسجد القيروان. إذن فالطراز أغلبي قيرواني.
1: ها؟ نعم نعم، قم بنا أيها الفارس.
0: ماذا؟ إننا ننتظر الأكل.
1: الخان الذي يتأخرون فيه في تنفيذ طلبات زبائنهم لا يستحقون الانتظار، هيا بنا.
0: اضحك اضحك كما شئت، فهذا ما أردته أليس كذلك؟
2: لا لا، ليس الأمر كما تعتقد، وسوف تعرف الرجل أكثر وأكثر في لقائك القادم معه.
0: أرجو أن لا أموت جوعا وأنا أنتظر مائدته هذه المرة.
2: لن يكون ذلك بإذن الله. حسنا، نعود لمسجدنا المقصود.
0: إني أستمع.
2: يتكون هذا الجامع من صحن تتخلله المداخل، وبيت الصلاة معمد مع أروقة تتجه من الشمال إلى الجنوب، ورواق مستعرض من جهة المحراب، كما أن الرواق الأوسط يبدو أوسع الأروقة وأعلاها.
0: لقد لاحظت ذلك.
2: وفي نهايته من جهة المحراب ترتفع قبة بنيت عام 864 ميلادية، وفي الطرف المقابل قبة ثانية.
0: لقد ذكر لي الرجل أن هناك تشابها بينه وبين مسجد القيروان.
2: نعم، إلا أن هناك اختلافا بين القبة المجاورة للمحراب في هذا المسجد وقبة مسجد القيروان.
0: وفيما الاختلاف؟
2: الاختلاف في كون القسم الأعلى من القبة المضلعة ترتكز على قاعدة أسطوانية من الحجم عينه، وتتخللها مجموعة نوافذ مستطيلة الشكل، وهذه القاعدة تقوم بدورها على بناء مربع تزينه مشكاوات مضلعة، والشبه كبير بين هذه القبة وقبة مسجد الصخرة.
1: أرجو ألا تكون قد أخذت فكرة سيئة.
0: ها؟ لا لا، ليس الأمر كذلك.
1: أنا متأكد أننا سنأكل في هذا الخان هذه المرة.
0: دعائي ألا تكون هناك مائدة ناقصة أو تأخير في التنفيذ.
1: سألتني عن التعديلات المتنوعة والترميمات الكثيرة التي وقعت لهذا المسجد.
0: نعم نعم، وأنا أنتظر الإجابة منك.
1: في أيام أبي الفتح المنصور بن زيري جرى ترميم قبة البهو عام 381 هجرية 991 ميلادية. هل تعرف قبة البهو؟
0: نعم نعم، القبة التي تشرف على الصحن من جهة القبلة.
1: جميل. وفي أيام بني خراسان هل تعرفه؟
0: الذين حكموا تونس ما بين القرنين الخامس والسادس للهجرة،
1: الموافق 11 و12 للميلاد. معلوماتك جيدة.
0: أحمد الله على ذلك. أكمل حديثك.
1: في أيام بني خراسان زيدت أبواب المسجد إلى 12 بابا.
0: نعم.
1: بعدما كان عددها 6 أبواب في عهد الأغالبة. هل قلت شيئا؟
0: لم أفتح فمي بكلمة واحدة.
1: أخشى ألا تكون المائدة مكتملة و...
0: سوف تكون مكتملة. أكمل أكمل.
1: في عام 716 للهجرة،
0: نعم.
1: أي 1316 للميلاد،
0: نعم،
1: أمر السلطان زكريا الحفصي بعمل عوارض وأبواب لبيت الصلاة.
0: جميل.
1: كما أمر السلطان أبو عبد الله الحفصي عام 899 هجرية،
0: نعم،
1: 1493 ميلادية.
0: جميل.
1: بإنشاء المقصورة.
0: لم أقل شيئا ولا أظن أن هناك تأخيرا على الطلب.
1: نعم نعم، في القرن الحادي عشر للهجرة، السابع عشر للميلاد،
0: نعم،
1: كما تعلم،
0: نعم،
1: تولت الأسرة البكرية إمامة المسجد.
0: جميل.
1: فتم في عهدها بناء المجنبة الشرقية.
0: جميل جميل. أكمل أكمل أرجوك.
1: في عام 1309 هجرية،
0: نعم،
1: 1892 ميلادية.
0: جميل.
1: تداعت مئذنة الجامع للسقوط. فأمر حاكم تونس البايع لباشا،
0: نعم،
1: بهدمها وإعادة بنائها من جديد. لقد وصلت المائدة.
0: الحمد لله.
1: والحمد لله أيضا أنها مكتملة.
0: أراها كمثيلاتها من الموائد التي تركناها بسبب ال...
1: أكمل. بسبب ماذا؟ بخلي؟ لا يا سيدي، لست بخيلا.
0: لست بخيلا؟
1: لا.
0: إذن ما الفرق بين هذه المائدة والأخريات؟
1: هذه المائدة بها زيتونا يا سيدي، وأنا لا أحب مائدتي بدون الزيتون، حتى ولو كانت زيتونة واحدة فهي تكفي.
0: الآن عرفت الحكاية.

والمساجد. حلقات خاصة يكتبها أحمد بن درويش الحمداني. إخراج محمد بن ناصر المعولي.

0: الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة، أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها، لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة،
1: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية،
0: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير،
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب تونسي.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
3: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة.
3: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
4: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
2: عيدك مبروك كل عام وأنتم بخير.
5: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
4: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء.

1956. يقول المفكر البلجيكي جورج ساريتون: صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة نحو عام 610 ميلادية، وعمره يوم ذاك 40 سنة، وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين عليهم السلام، ولكن كان أفضل منهم بما لا نسبة فيه، وكان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا عمليا. ويضيف: إنه لم يتح لنبي من قبل أن ينتصر انتصارا تاما كانتصار محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام فحسب، بل نبي اللغة العربية والثقافة العربية على اختلاف أجناس المتكلمين بها وأديانهم. جورج ألفريد ساريتون.

0: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.
1: عيد الأضحى أني نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة.
2: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
3: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
1: عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير.
4: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
3: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تشمل التدخلات دار جاوي تجهيز بتوزع خلال الفترة الحالية تهيئة 5 كيلومترات من الطريق الوطني عدد 16 في جزء الرابط بين حامة الجريد وتمغزة، وذلك من جملة 7 كيلومترات مبرمجة بالتهيئة على مستوى هذه الطريق. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن السنة الحالية شهدت عودة حملة

0: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون اليوم جراء اعتداء صهيوني بغار على منزل في محيط برج الإسراء بشارع عمر الله المختار بمدينة غزة. هذا وتمكن طواقم الدفاع المدني في غزة من انتشال عدد من الشهداء والمصابين إثر قصف مدفعي استهدف الشرقي خان يونس جنوبي القطاع.
1: عيد فرحة على موجة إذاعة قفصة.

0: في رقص صوفية في الحضرة. إذاعة قفصة مراية تكلم.
1: سلام الله

إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
2: صباح الخير مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة. وفي هذه الباقة سنتحدث عن العطاء.

يتميز العطاء بفوائده العديدة والتي تحمل آثار إيجابية عديدة تمثل نفعا كبير لصاحبها وللمجتمع كله بصورة عامة. ومن أهم الفوائد التي يمثلها العطاء يعمل على زيادة طاقة كل من الفرد وكذلك الأمة، ويساهم في نشر المحبة وروح التعاون والاحترام بين جميع أفراد المجتمع كله بعضهم لبعض، ويساعد على تعلم الثقة بالنفس ويزيد من الترابط بين كل من العائلة وأفراد المجتمع كله، ويعمل على زيادة الشعور بالرضا، بالإضافة لأنه يساهم أيضا في التقرب لرضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثواب العمل الصالح.

يشجع العطاء مستمعين على فعل الخيرات والتضحية من أجل المستضعفين مع زيادة شعور الإنسان بمتعة العطاء، ويزيد من ترابط أبناء المجتمع كله، حيث يشجع روح التعاون وتجنب الأنانية على الإطلاق.

ترفع راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك.

وياك الفوز ظهرها يا محلى صوتها لبنين وعلى ظهر الورد الاحمر يتمايل ونسمع ليلة وما ياكل فضة

ليس من الأساسي أن يكون العطاء مادي فقط، فقد يكون معنوي في الكثير من الأوقات، ويشكل هذا أهمية كبيرة خاصة للأشخاص الذين يكونون بحاجة لقدر كبير من المال أو بحاجة للمسكن والملبس وغيرها من الأشياء. وقد يكون العطاء أيضا مادي، مثل حاجة بعض الأفراد لمزيد من مشاعر الحب والاحترام والتقدير أيضا، ورغبتهم الدائمة في الشعور بمدى دورهم العظيم في المجتمع. ويطلق على هذا اسم العطاء الغير منظور، والذي يتطور بصورة وأشكال عديدة، ومن أهم صور هذا العطاء نشر السلام والمحبة وكذلك المودة والترابط بين أفراد المجتمع بعضهم لبعض، حيث يمثل ذلك صورة من صور العطاء النافع بين أفراد المجتمع كله، بالإضافة لسهولته وسهولة تقديمه ونشره. مستمعين الأعزاء، إن العطاء دون طلب هو دين الطيبين الذين قد نشأوا عليه، فيكون عطاؤهم عطاء الحب الذي لا ينتظرون معه أن يقال لهم شكرا على العطاء، فهم يمدون أيديهم للناس بلا ثمن وبلا مناسبة ليقولوا لهم إن الخير في هذه الدنيا ما يزال موجودا. أولئك الناس الذين ما زالوا يتقنون فن العطاء ويمدون أيديهم للناس بلا مقابل هم الطيبون الذين قل وجودهم في هذه الدنيا.

قد نظن العطاء يكون في الأخذ فقط، ولكن قد يمنع الله تعالى عنا أشياء نعتقد أنها من الحرمان، ولكن الحقيقة أننا قد نمنع من أشياء يتبين لنا لاحقا أنها كانت ستغدو شرا كبيرا لو أتتنا، فهنا يكون هذا المنع هو العطاء. يقول أحد الصالحين وهو ابن عطاء الله اسكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. فمن هنا قال الناس: إذا رزقت الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. ختاما مستمعين الأعزاء، إن العطاء والإحسان مفهومان متلازمان لا ينفصلان، فلو كان الإنسان يفعل المعروف ثم يمن به فهذا لم ينل من معروفه شيئا يذكر، ولكن من كمال العطاء أن يكون فيه إحسان، والإحسان لا يكون مع المن بالعطاء. لذلك فالوفي لا يندم على العطاء مهما كان الذي يلقاه من الناس من أذى أو أي شر آخر قد يجعل الإنسان العادي يندم على ما فعله، ولكن من تأصل فيه طبع ولازمته سجيته فإنه يحتفظ بها وتكون معه حتى وفاته ولا تتأثر بالمحيط الخارجي.

هكذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام باقتنا لليوم، وموعدنا في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم تحدثوا على أهمية المناخ بالنسبة لتربية الأرانب. بالنسبة للحرارة، الأرنب تحب حرارة معتدلة في الشتاء ومنعشة في الصيف، ودرجة حرارة داخل المربع عندها تأثير على سلوك الأرنب وتغذيتها وصحتها وإنتاجها. الأرنب ما تتحملش الحرارة اللي تفوت 25 درجة، وخاصة لأمهات الحوامل، وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في توقف عملية التكاثر ورفض السفاد من الذكر والأنثى وموت الأجنة داخل الرحم وانخفاض في استهلاك العلف ونقص في سرعة النمو. انخفاض درجات الحرارة زادة يخلي الأرنب ترفض عملية السفاد وتنقص من الخصوبة متاعها، ونجم يقتل الصغار وقت الموجودين في الصندوق متاع الولادة. عندك زادة الزكام ينجم يتسبب في موت الأرانب الكبيرة والزيادة في استهلاك العلف من غير فائدة، وموت الصغار بسبب الإسهال. درجات الحرارة المحبذة للأمهات هي بين 19 و17 درجة، بالنسبة للتسمين بين 15 و12 درجة، وبالنسبة للولادة من 27 و30 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى للأمهات هي ماذا بينا مفتوش 30 درجة، من 25 و30 درجة. بالنسبة للتسمين معدل 25 درجة، وبالنسبة للولادة ما تفوتش 32 درجة. وبالنسبة درجات الحرارة الدنيا، بالنسبة للأمهات ما تحملش أقل من 10 درجات، بالنسبة للتسمين ما أقلش من 5 درجات، وبالنسبة للولادة ما أقلش من 25 درجة. فارق درجات الحرارة بين الليل والنهار ما لازمش يفوت 5 درجات إذا التدفئة طبيعية، ودرجتين إذا كانت التدفئة استدعية. وراهو إذا ما وقعتش التدفئة متاع المرنبة وتعديل الحرارة، استهلاك العلف راهو يزيد من 5 إلى 6 مرات، ويرتفع موت الصغار في صندوق الولادة. بالنسبة للرطوبة، الرطوبة المحبذة هي بين 65 و75%، والرطوبة المرتفعة تتسبب في اضطرابات على مستوى جهاز التنفس وكثرة الأمراض في الشتاء، والرطوبة زادة المنخفضة تتسبب في اضطرابات على مستوى قنوات التنفس وشربان كمية كبيرة من الماء، ويؤدي إلى سوء الهضم والإسهال ويوصل حتى الموت. بالنسبة زادة للتهوئة، راي ضرورية لحياة الأرانب، هي اللي تضمن تجديد الأكسجين وإزالة الغازات الملوثة، التخلص من الحرارة الزايدة اللي متأتية من الحيوانات، والتنقيس من الغبار في الهواء، والتقليص من نسبة الرطوبة، وتصفية المناخ والتقليص من الفطريات. التهوية تكون حسب حجم المرنبة وحسب عدد الأرانب الموجودة وحسب الرطوبة والحرارة الداخلية. التهوية نجم تكون طبيعية وإلا اصطناعية. بالنسبة للتهوية الطبيعية، يدخل الهواء النقي من الشبابك ويخرج من الفتحات الجانبية وإلا اللي هي في السقف. وباش نضمنوا تهوية طبيعية، لازم عرض المرنبة يكون من 8 حتى 12 متر، والعلم تاع الشبابيك يكون على الأقل متر ونص، متر وستين فوق الأرض، ويمثلوا 20% من نسبة نتاع المساحة من المرنبة. فتحات تكون مقابلة للشبابيك وعالية فوق الأرض من 30 حتى 50 سنتي، وحلالهم يكون مايل لفوق. يلزم تركيز نظام زاد التهوية الاصطناعية اللي يتكون من مراوح وشفاطات هواء وقت ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وقت اللي ينعدم التنقل متاع الهواء داخل المرنبة. وتوا ما بقالي كان نقولكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: ضاق حالي واشتكيت لخالقي، فقلت يا مولاي نام النصير، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأضل

0: بعد قرصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة لمهرجان وطني الفنون الموسيقية الشبابية برديف انطلاقا من 29 من مايو الجاري لتتواصل على مدى 3 أيام. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنع حتى تستأنف المسالخ مشاركة وتستعيد الحملة نسقها العادية. تعمل الشركة التونسية للصناعة الدوائية السفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الانتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ وضع على الغرض وفق رئيس المدير العام أيمن الطالبي. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي أمس الموافقة لأول أيام عيد الأضحى المبارك أن الحجيج التونسيين بخير، مشيرا إلى تسجيل بعض حالات التعب والإرهاق وهو أمر طبيعي بعد أداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفة. قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها، فيما شدد مستشار المرشد الإيراني على أن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الموعد الآن ينطلق في صباح العيد. إن شاء الله عيدك مبروك ناس.
2: عيدك مبروك إيمان، شكرا لي قدمتي أولى المواجز الأخبارية. نتقابل إن شاء الله في 7 مع موجز أخباري ثاني.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. صباح العيد. صباح العيد. صباح العيد.
2: صباح العيد، عيد سعيد مبارك للجميع. صباح الورد، صباح الخيرات، صباح الأمل، صباح الإشراقات الجميلة، صباح البدايات السعيدة إن شاء الله لكل متتابعي إذاعة قفصة وين ما يصلكم بث إذاعتنا. مرحبا بكم، وأيضا ترافقونا ديما بالاستماع حتى عن طريق الانترنت إذا كان ما تسمعوش فينا في الراديو. مرحبا بكل متتابعينا الكرام من تو حتى للعشرة. نرافقكم إن شاء الله في ثاني أيام العيد. إن شاء الله أمس تعدى عيد سعيد على الناس الكل. أجواءكم، الخصوصية الجهات، بعض الجهات وأيضا النصائح الغذائية تكون حاضرة معنا في هذا الصباح. برشا إيقاعات، برشا أفراح إن شاء الله على وقح نعيشه مستمعينا، وحتى للعشرة نتاع الصباح. طبعا الساعة الأخيرة باش نستقبل فيها تليفوناتكم من 9 حتى للعشرة إذا كنكم في جهة من جهات عندكم خصوصية معينة. كيفاش تعدى أمس نهار العيد، نهار ثاني عيد؟ ربما بعض الخصوصية ما تكون عندكم كان أنتم في جهاتكم. مرحبا بكم، وإلا تتواصلوا معنا كذلك عن طريق الفيسبوك، صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل. موعد اليوم أمنة تقنيا علاء الدين رضواني، رقميا يأمن عبد بمولى. هذه تحياتي نسحة مجلوسي، يوم سعيد.

يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح السعادة والهنا ليكم مستمعينا. نستقبل معاكم نهار جديد. اليوم زاد ارتفاع في درجات الحرارة، باش نعرفوا أكثر تفاصيل بعد موجز أخبار السبعة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نقول لكم مبروك للناس اللي بطبيعة في ثاني أيام العيد، والناس اللي تحتفل اليوم زادة خصيصا بمناسباتهم السعيدة. إن شاء الله أفراحكم دايما. اليوم الخميس 28 ماي 2026، موافق 11 من ذو الحجة 1447 هجري. اليوم هو رقم 148 من عام 2026، نحن في الأسبوع 22 من نفس العام. 90 يوم من فصل الربيع، شروق الشمس كان مع 5:12. نعطوكم فكرة، لأوقات الصلاة لليوم كانت الصبح في 3:29، ستظهر شرق باش تكون مع نص النهار و29، ست العصر في 4:08، ست المغرب 7:07 بالضبط 35 بعد 7، وست العشاء ان شاء الله باش تكون مع 9:16. ربي يتقبل صلاتكم جميعا.

0: أكبر.
1: اللهم ارزقنا في عيدك المبارك صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأحباب بخير وسلام، بخير وسلام،
0: ولله الحمد.
1: اللهم يا كريم ارزقنا البركة والخير بحلول عيد الأضحى المبارك.
0: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
2: صباح الورد، صباح الفل، عيد سعيد، عيد مبارك للجميع. اليوم الخميس 28 مايو 2026، درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم مغشى بسحب قليلة على كامل المناطق، فما ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب في المناطق الساحلية. أكثر تفاصيل نعرفها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز أخبار السبعة.

0: كان سلمت عدنان الشواشي 47 دقيقة بعد الستة. صباح الورد، صباح الفل والياسمين، عيدكم مبروك من جديد لكل من التحق بنا توا اليوم. صباح العيد يتواصل معاكم حتى للعشرة نتاع الصباح أكيد، مع بعد التسعة نستقبل تليفوناتكم وإلا نقرأ مساجاتكم اللي توصلنا عن طريق صفحة رسمية للإذاعة الفيسبوك. عندكم عادات، عندكم تقاليد خاصة، خصوصيات، حاجات مميزة في مختلف الجهات. مرحبا بكم مستمعينا الكل. حبيت نذكر كل مستعملي الطريق ديما نسيس رواحنا في ثني، إن شاء الله ثنية آمنة، ثنية زينة، عودة الحركة المرورية. فما شكون اللي باش يستأنف العمل نتاعها إن شاء الله غدوة، فما شكون اللي باش يرجع للقرية غدوة. إن شاء الله موافقين في مختلف الاتجاهات، وإن شاء الله ناجحين يا ربي، وطريقة سلامة نرجوها لكل مستعملي الطريق. لكم معنا 48 دقيقة بعد الستة، مواصلين معكم بأحلى الإيقاعات في صباح العيد.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: ارزقنا في عيدك المبارك صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأحباب بخير وسلام، بخير وسلام
1: ولله الحمد.
0: اللهم يا كريم ارزقنا البركة والخير بحلول عيد الأضحى المبارك.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

صباح العيد. صباح العيد.

0: صباح العيد، مواصلين معكم المشوار حتى للعشرة. نخليكم مع موجز أخبار السبعة من تقديمك ديما إيمان إبراهيم. صباح البرد من جديد إيمان.
1: صباح النور، صباح الخيرات، تحية لك إيناس ولكل السادة المستمعين.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: أمضت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر سلسلة اتفاقية شراكة مع عدة هيكل عمومية من شأنها تنويع فرص التكوين والتدريب المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات تسويق المنتوج، وفق المندوبة الجهوية سهير بن عياد. تتواصل فعاليات الأيام الوطنية الأولى لصحة الأم بمختلف الدوائر الصحية ومركز رعاية الأم بالقصرين لغاية 31 من مايو الجاري، حيث تم تركيز خيمة توعوية تثقيفية بالسوق الأسبوعية بالقصرين المدينة، فيما سيتم طيلة هذه الفترة تنقل إلى المناطق الريفية والجبلية. ظهرت تونس ضمن كوكبة الدول الأفريقية الصناعية الخمس الأوائل، واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في أفريقيا في نسخته الثانية نشرتها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بمناسبة اجتماعاته السنوية. من المبرمج أن تصل أولى رحلة عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن غارات استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا قرب مضيق هرمز. قالت واشنطن أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية في المنطقة. نهاية الموجز، عودة معك إيناس.
0: شكرا لك إيمان، تقبل وإن شاء الله في أكثر تفاصيل مع نشرة 8.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم. صباح العيد. صباح العيد.

0: توا تلفون المعهد الوطني للرز الجوي مباشرة معنا سي بلال يحيوي. صباح الورد، عيدك مبروك.
1: صباح النور اختي ناس، كل عام وانتم حيين بخير، وشال عيد مبارك ليك وللجميع وجميع مسلمي العيد كسر.
0: الله يخليك. ارتفاع في درجات الحرارة من المتوقع اليوم، اخر توقعات المعهد الوطني للرز الجوي. اكثر تفاصيل حول احوال الطقس في قفصة والجهات المجاورة، تفضل سيدي.
1: شكرا ليك. بالنسبة لتوقعات الجوية لهذا اليوم الخميس 28 مايو ان شاء الله، عامة طقس مستقر مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة لدرجتين مقارنة مع تبيوم امس و 48 ساعة فرطة. اليوم بيكون طقس قليل السحب، فمحليا مغيم جزئيا باغلب الجهات مع هبوب نسمات من القطاع الشرقي اللي تكون سرعتها ضعيفة المعتدلة ما تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. عامة البحر يكون قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة اليوم القصوى باش تتراوح بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد الجمعة إن شاء الله يكون الطقس يتواصل مغيم جزئيا، ثم تدريجيا كثيف السحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وكذلك بأقصى الجنوب التونسي مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية أولا ومصحوبة بأمطار أو ببعض الأمطار. تتواصل الرياح من القطاع الشرقي عامة ضعيفة إلى معتدلة، البحر أيضا قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح القصوى يوم غد بين 28 و 32 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، ومن 33 إلى حدود 37 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي خلال يوم الغد. الأيام القادمة أو نهاية الأسبوع إن شاء الله باش تتميز أيضا بالبوادر أو بالخلايا الرعدية اللي باش تكون خاصة في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية خلال يوم السبت إن شاء الله، مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة إن شاء الله مع تغير اتجاهات الريح اللي يصبح من القطاع الشمالي على منطقة الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وعموما سرعتها ضعيفة ومعتدلة. ويوم الأحد أيضا تبقى درجة الحرارة في نفس المستويات في استقرار، كذلك ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للوسط وأيضا بالجنوب.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. يومك سعيد.
1: إلى اللقاء. يومك سعيد.

0: إذا لطفي بوشناق 21 دقيقة بعد السبعة، صباح الورد صباح الفل من جديد. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله أفراحكم دايما ورقاب سالمة كما نقولوا، إن شاء الله عيد فرحة وعيد سعادة وعيد لم العائلة وعيد صلة الرحم والعادات، زادك العادات الغذائية المسموح بها خلينا نقوله، خاطر اليوم عندكم برشا نصائح غذائية. اليوم نعرفوا ونتعرفوا على العادات والتقاليد في مختلف الجهات. فقط حبيت نقول لكم اللي رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية سواج دي ذويب أكد أنه سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد ما توقفت خلال العام اللي فات، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية اللي تولى على الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. أوضح سيدويب أنه نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال عام 2026، واعتبر أنه نسبة تسمى محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات اللي تم جمعها وتثمينها. من مكافحة التلوث إلى تعميم هذه التجربة، على خاطر من عام 2018 انطلقت الحملة الوطنية تثمين جلود الأضاحي بمبادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية بعد تسجيل مظاهر متكررة لإلقاء الجلود في الشوارع ونلقوها ملوحة في الشوارع وإلا محروقة بطريقة عشوائية، هو ما يتسبب في انبعاث روائح الكريهة، ظهور مخاطر بيئية صحية خاصة خلال السنوات اللي فاتت اللي يتزامن فيها عيد الأضحى مع موسم الأمطار، وكانت بعض جلود الأضاحي تلقى في قنوات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير. أضاف إنه الحملة هذه انطلقت في البداية على مستوى ولايات تونس الكبرى، ريانة بن عروس، تونس منوبة، قبل ما يتم تعميمها عام 2019 على أغلب ولايات الجمهورية يشاركوا فيها البلديات ووزارة الشؤون الدينية إلى جانب المركز الوطني للجلود والأحذية. أكد أنه حملات التحسيس ساهمت بشكل كبير بين سنتي 2018 و2024 في تحسين طرق المحافظة على الجلود وجودتها، وأشار أنه عملية سلخ الأضاحي أضاحي العيد تختلف عن السلخ المهني المعتمد بالمسالخ، هو ما كان يطرح إشكاليات تتعلق بجودة الجلود، بين أنه تم في المقابل تشجيع المسالخ باش تشارك عبر منحة تراخيص لتصدير الجلود نصف المصنعة رغم منع تصديرها في الظروف العادية. في نفس السياق أضاف أنه عام 2020 تم تصدير جلود أضاحي نصف مصنعة بقيمة بلغت 14.6 مليون دينار، اعتبر أنه العملية ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات، خاصة أنه معدل وزن الجلد الواحد يناهز 4 كيلو تقريبا 4 كيلو ونص. حملة شهدت تحسن تدريجي من عام إلى آخر، قدرة نسبة تثمين الجلود الأضاحي ب 5.5 جلود من أصل 10 جلود خلال عام 2024، مع السعي ديما إلى بلوغ نسب تتراوح بين 70 و80%، بفضل مزيد تكثيف حملات التحسيس. عدد من البلديات مكونات المجتمع المدني واصلوا خلال سنة 2025 جهودهم باش يحافظوا على استمرارية المبادرة رغم توقف الحملة الوطنية، عرب ديما على الأمل في أنه تساهم إعادة تفعيل تراخيص تصدير جلود نصف المصنعة في استعادة زادة نسق تثمين جلود الأضاحي وتوسيع نسب المشاركة خلال السنوات المقبلة بما يحقق مكاسب بيئية اقتصادية لفائدة الجماعات المحلية وقطاع الجلود والأحذية. مواصل معكم مشوارنا ديما بأحلى الإيقاعات، صباح العيد بدأ معاكم بعد موجز أخبار الستة ويتواصل إن شاء الله حتى للعشرة نتاع الصباح، خليكم معنا.
1: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها، لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة،
2: الناس تلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
3: بالنسبة للعيد هو مناسبة ديني،
1: عيدك مبروك كل عام وانتم بخير،
2: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله،
3: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

0: صباح العيد. صباح العيد.
1: صباح العيد. صباح العيد، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله عيدكم سعيد. علاش ديما نعيد عليكم في كل وين نرجع لكم هكا على خاطر في كل لحظة نضافلنا مستمع ولا مستمعة جديدة، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، إن شاء الله سنين دايمة برشا. في الحقيقة عيد الأضحى نعرفوا ضحية ونعرفوا برشا عادات خاصة في جهات الجنوب، اللي العادات هذية كانت من قبل اللي هي تحجيج الضحية، يعني نخلوا ضحية تبات ليلة كاملة ثم نقصوها كيما الغدوة، يعني ثاني أيام العيد كيما اليوم. مع ارتفاع درجات الحرارة العادة هذه نقصت شوية، لكن ديما الحيطة والحذر في حفظ اللحوم. كيفاش نجم نحفظ اللحوم بطريقة صحية وبطريقة جيدة؟ معناها ما فماش لا قدر الله تسممات غذائية جراء طريقة حفظ اللحوم. هذاك علاش المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في كل مناسبة خاصة هكا مع العيد يعطينا فكرة على كيفية حفظ اللحوم. هذا سي عمر العبدلي.
2: نحط اللحوم باش تستهلك 3 أيام الأولى في أكياس غذائية ونحفظها في مكان بارد في الثلاجة، عادة في درجة حرارية ما تفوتش 4 درجات. واللحوم اللي باش تستهلك في مدة تفوت 3 أيام حطها في أكياس غذائية وفي المجمد في درجة حرارية 18 درجة.
3: إذا قرصة مرايا تتكلم.

0: مصباح العيد. صباح العيد.
1: صباح العيد.
2: صباح العيد، صباح ثاني أيام العيد، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيدكم مبروك. من جديد، منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تدعو في بلاغ لها باش نتبعوا جملة من الممارسات، ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات اللطف عليكم والأمراض المنقولة عبر الأغذية. المنظمة، منظمة الصحة العالمية، شدت على أهمية غسل الأيادي، الأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النية، خاصة اللحوم النية، لخاطر احنا فما شكون يخزن وإلا مش يخزن، يبرد ويحفظ اللحوم، وفما شكون يخلي هكا شوية من اللحوم في المبرد في الفريق.

0: يا مرحبا بكم. كيكم تتابعوا فينا على الانترنت بطبيعة نجموا تبعثونا عاداتكم وتقاليدكم ولا تكلمونا على التليفون 31 376 730.
1: إذاعة جرصة، مرايا تتكلم.

0: عيد الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة، أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها، لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة،
1: نسلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة ديني.
0: عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير.
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب التونسي.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الثامنة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيم. والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر تمضي سلسلة اتفاقيات شراكة مع عدة هيكل عمومية بهدف تمكين الحرفيين من آليات تسويق المنتوج. ضيوف الرحمن يواصلون اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، والبعثة الصحية تؤكد أن الحجيج التونسيين بخير. رغم استمرار المفاوضات منطقة مضيق هرمز تشهد تصعيدا عسكريا بين واشنطن وطهران، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية. بلغت نسبة إنجاز مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف من ولاية قفصة بالماء الصالح للشرب نسبة 93%، ومن المؤمل استكمال مختلف مكونات المشروع في شهر جوان المقبل حسب ما أفاد به عصام الخضراوي رئيس دائرة الأشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة. المشروع ممول من الصندوق الكويتي للتنمية بكلفة جملية بلغت 9.7 مليون دينار، وتهدف إلى إنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه.
2: مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف بالماء الصالح للشرب كلفة المشروع 9.7 مليون دينار، ممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية. سينتفع بهذا المشروع 8000 مشترك، أي حوالي 30000 ساكن. مكونات المشروع تتمثل في تدعيم شبكة الجلب بين محطتي الضخ طرفية 1 وطرفية 2 باقتناء ووضع 4100 متر خطي وقنوات من الحديد المصبوب قطر 400 مليمتر. تم الانتهاء من الأشغال وتدعيم شبكة التوزيع باقتناء ووضع 7 كيلومتر و100 خطي قنوات من الحديد المصبوب، وتتواصل الأشغال. نسبة تقدم الأشغال حوالي 93%. 15 جوان نكون كملنا مشروعنا إن شاء الله.
0: أمضت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر سلسلة اتفاقيات شراكة مع عدة هيكل عمومية من شأنها تنويع فرص التكوين والتدريب المهني للحرفيين وتمكين من آليات تسويق المنتوج وفق ما أكدته المندوبة الجهوية سهير بن عياد. وفي هذا السياق تم إمضاء اتفاقية شراكة بين المندوبية وغرفة الصناعة والتجارة بالجنوب الغربي تهدف إلى مرافقة الحرفيين والمؤسسات الحرفية والجمعيات من أجل تحسين قدرتها التنافسية والمساعدة على تسويق منتجاتهم. سهير بن عياد المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بتوزر.
3: تم إلى حد الآن إبرام 6 اتفاقيات خاصة بمعتمدية توزر. انطلقت إمضاء هذه الاتفاقيات على مراحل في اختصاصات مختلفة تضم خياطة الرافعة، التطريز اليدوي، صنع الحولي والفضيات، أيضا اتفاقية في اختصاص النسيج الحائتي. الهدف من إمضاء هذه الاتفاقيات هو تأهيل أكثر عدد ممكن من الباحثين عن شغل. أيضا تم بمعتمدية التمغزة إمضاء 5 اتفاقيات أيضا في اختصاصات مختلفة ضمت خياطة الرافعة والنسيج اليدوي والنسيج الحائتي. بهذا نكون استكملنا برنامج 2025، مع العلم أن هذا البرنامج يتواصل لسنتي 25-26. تم بتاريخ 22 ماي إمضاء اتفاقية شراكة بين غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي والمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية. هذه الاتفاقية من شأنها دعم قطاع الصناعة التقليدية. بالنسبة للمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية تعهدت في هذه الاتفاقية بتوفير الإحاطة الفنية وتسهيل النفاذ لبرامج الدعم العمومي، وأيضا المساهمة في أعداد دورات تكوينية وندوات. كما تعهدت الغرفة من جانبها بتنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية لفائدة الحرفيين.
0: مشروع الرواق الاقتصادي يشمل ولاية سيدي بوزيد، وهو محور تنموي استراتيجي ومندمج يهدف إلى مضاعفة وتطوير الطريق الوطني عدد 13 رابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين مرورا بسيدي بوزيد، إضافة إلى دعم الاستثمار الخاص وخلق مواطن الشغل. المشروع يتم تنفيذه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع صندوق الودائع والأمانات، وفق تصريح نادية جوتا رئيسة برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائية.
4: البرنامج هذا تم تنفيذه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشراكة مع صندوق الودائع والأمانات، ويهدف إلى دعم الاستثمار في ولاية سيدي بوزيد وولاية أخرى من خلال تقوية المنظومة الريادية والمالية وتحسين الربط بين حاملي المشاريع والفاعلين المعنيين بالمرافقة والتمويل خاصة من النساء والشباب. والهدف هو دفع ديناميكية محلية اقتصادية بالجهة في دراسة مع صندوق الودائع والأمانات، وشوفوا شنو ما إمكانيات الاستثمارية بالجهة، وممكن يصير تعميم التدخلات هذه في كامل الولاية. هو صندوق الأثر اللي يتم تنفيذه من قبل صندوق الودائع والأمانات يشمل المستثمرين الكل وباعثين الكل، ولكن فين فور يو واللي هو منفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يهدف أساسا النساء والشباب، لأنها هي فئة اللي لازمها تشجيع أكثر وتحسيس أكثر، وإحنا واعين بالطاقة متاعهم والإمكانيات متاحهم، دونك نحبوا نخدموا معهم اكثر باش نتيحوا لهم اكثر فرص انهم يتمتعوا بالفون هذا. احنا واعيين بالطاقات والقطاعات اللي يجم يصير فيهم الاستثمار في وجهه سيدي بوزيد، واحنا متاكدين انه ان شاء الله باش يكون فما قبيل على صندوق الاثر من بين القطاعات هذه قطاع الطاقات المتجدده والقطاع الفلاحي.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 والفين شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في مشعر ميناء خلال أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث، ليختتموا إثر ذلك حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجاج التونسيين الدكتور محمد السوسي أمس الموافقة لأول أيام عيد الأضحى المبارك أن الحجاج التونسيين بخير، مشيرا إلى تسجيل بعض حالات التعب والإرهاق وهو أمر طبيعي بعد أداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفة. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. وأدى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وسط كثافة كبيرة في حركة الطائفين داخل أروقة الحرم المكي وساحاته في أجواء إيمانية تسمت بالسكينة والخشوع. وقد توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى منشأة الجمرات في مشعر ميناء لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى المبارك وسط عمليات تنظيمية وصحية وأمنية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية حركتهم. شهدت منطقة مضيق هرمز ليلة البارحة تصعيدا عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أفادت تقارير أمريكية وإيرانية بتنفيذ هجمات متبادلة قرب مدينة بندر عباس جنوب إيران. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن غارات استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا قرب مضيق هرمز. قالت واشنطن إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية في المنطقة، وأضاف أن القوات الأمريكية اعترضت وأسقطت مسيرات إيرانية قالت إنها كانت تشكل خطرا على القوات الأمريكية والملاحة. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاث انفجارات شرقي مدينة بندر عباس بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق دون صدور تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الانفجارات. وصباح اليوم نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري الإيرانية إعلانها استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على الهجوم قرب مطار بندر عباس، مؤكدا أن أي هجمات أمريكية إضافية ستؤدي إلى رد أكثر حسما. يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتواصل بين واشنطن وطهران رغم استمرار المفاوضات وتبادل الرسائل غير المباشرة بين الجانبين. المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر تمضي سلسلة اتفاقيات شراكة مع عدة هيكل عمومية بهدف تمكين الحرفيين من آليات تسويق المنتوج. ضيوف الرحمن يواصلون اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، والبعثة الصحية تؤكد أن الحجيج التونسيين بخير. رغم استمرار المفاوضات منطقة ماضي هرمز تشهد تصعيدا عسكريا بين واشنطن وطهران، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيم، إلى اللقاء.
5: أحوال الطقس.
6: بالنسبة للتوقعات الجوية لهذا اليوم الخميس 28 مايو إن شاء الله، عامة الطقس مستقر مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة لدرجتين مقارنة مع يوم أمس و 48 ساعة فرطة. اليوم يكون طقس قليل السحب، فمحاليا مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع هبوب نسمات من القطاع الشرقي اللي تكون سرعتها ضعيفة المعتدلة ما تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. عامة البحر يكون قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة اليوم القصوى باش تتراوح بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهة. يوم غد الجمعة إن شاء الله يكون الطقس يتواصل مغيم جزئيا، ثم تدريجيا كثيف السحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وكذلك بأقصى الجنوب التونسي مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية أولا ومصحوبة بأمطار أو ببعض الأمطار. تتواصل الرياح من القطاع الشرقي عامة ضعيفة إلى معتدلة، البحر أيضا قليل الاضطراب، ودرجة حرارة تتراوح القصوى يوم غد بين 28 و 32 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، ومن 33 إلى حدود 37 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي خلال يوم الغد. الأيامات القادمة أو نهاية الأسبوع إن شاء الله باش تتميز أيضا بالبوادر أو بالخلايا الرعدية اللي باش تكون خاصة في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية خلال يوم السبت إن شاء الله، مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة إن شاء الله، مع تغير اتجاهات الريح اللي يصبح من القطاع الشمالي على منطقة الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وعموما سرعتها ضعيفة ومعتدلة. ويوم الأحد أيضا تبقى درجة الحرارة في نفس المستويات في استقرار، كذلك وثم إمكانية لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للوسط وأيضا بالجنوب.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مراية تتكلم. صباح العيد. صباح العيد.

لك يا بس

0: أكبر.
1: اللهم ارزقنا في عيدك المبارك صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأحباب بخير وسلام، بخير وسلام،
0: ولله الحمد.
1: اللهم يا كريم ارزقنا البركة والخير بحلول عيد الأضحى المبارك.
0: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
2: برشا خير وبرشا فرحة وبرشا محبة وبرشا صحة أهم حاجة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. وصول أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس، من المبرمج أنه باش توصل أولى الرحلات، رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس نهار الاثنين المقبل غرة جوان 2026 من 7 نتاع الصباح، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وإن كانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تنطلق بداية من 1 إلى 14 جوان 2026، وتقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
2: إذاعة قفصة ديما معاكم. صباح عليكم بالورد بالفل والياسمين. صباح عليكم بالورد بالفل والياسمين ونصبح عليكم بطريف الحم زادة على خاطر العادات الغذائية تتبدل في عيد في الأعياد الكل في المناسبات اللي عندها علاقة بالاستهلاك وبالتغذية. ديما نكونوا معاكم مع أخصائي التغذية يعطوكم بعض النصائح خاصة على خاطر كما قلت النظام الغذائي العادي الروتين اليومي يتبدل في الأعياد والمناسبات. سعيدة باستقبال أخصائية التغذية إسلام ضو. صباح الورد عيدك مبروك.
3: صباح النور. صلى عليكم مبروك سنين.
2: الله يخليكم والفين نفيقوا الصباح نفطروا على حاجة حلوة مثلا على قهوة على تتبدل في العيد خاصة العيد الكبير تتبدل نولوا نقوموا نفطروا على القلاية تتبدل نولوا نقوموا نفطروا على الحم وهكا ما يرافقه من بعض يعني القلق خاصة على الناس اللي ماهيش موالفة مثلا بالأغذية هذه في خاصة في الصباح في فطور الصباح. شنو رأيك سلام؟
3: باهي دي شخص نحكي فيه معناتها أهم قاعدة في العيد إنه لازم فطور الصباح ما يكونش فيه الحم، يعني فطور الصباح يكون خفيف ومتوازن.
2: هي
3: يعني نحاول نخلو الحم في الوجبة نتاع الغداء.
2: هي مش ولوم جزاد
3: وما يكونش لهم جزادة، يعني نحافظوا حتى في أيامات العيد على ثلاثة وجبات نتاعنا ويكون فطور الصباح متوازن.
2: لو مالي في كيما نقولوا أمس أول نهار معناها العيد مثال أكذواقة هذيك
3: أيامات الجاية
2: من اليوم مليون ما فصاعدا كيفاش يكون نظامنا الغذائي المتوازن مع اعتبار زادة انه يدخل الحم الاحمر الحم العلوش في النظام في الوجبات اليومية. عاد احنا مانا كي نذبحوا العلوش كل يوم ماكله بالحم الاحمر خاصة للعباد اللي ماهيش موالفة ولا يقلقها الحم الاحمر. شنو البديل؟
3: صحيح هو اللحم الاحمر وفيه برشا منافع احنا ما ناكلوش فيه ديما، دونك اللحم هو مصدر مهم للبروتينات ذات الجوده العاليه اللي موجوده في حتى اغذيه اخرى اللي وحتى الجسم ما ينجمش يصنعها. فيه الحديد الفير امينيك اللي هو امتصاصه سريع وجيد بارافور معناتها للحديد الموجود في المصادر النباتيه. فيه هو مصدر عالي للفيتامينات دو جروب بي اللي منفعتها كثير على الجهاز العصبي خاصة الفيتامين بي 2 وفيه مصدر مهم لمضادات الأكسدة اللي هم السيلينيوم والزنك. فيه برشا منافع أما كما فيه منافع فيه المضار. اللحم فيه نسبة عالية جدا من الكوليسترول والدهون خاصة الدهون المشبعة وما لازمناش معناتها نكسروا منها.
2: يعني التصحيح معناها تصليح المحله هي منفعة كما قلتي معناها الحم الاحمر خاصه الحم العلوش عندها برشا منافع في المقابل اللي لازمنا ننصحوا به اللي هي الكميه، يعني كيفاش تكون كمية محدده كميه مضبوطه. المراه تقول لك راني ماشي باش نوزن انا طرف الحم قديش نطيب لكن على الاقل هكا تقريبا قديش من
3: معناتها ماشي نحط 500 غرام لحم في الاسبوع.
2: ايوه
3: الاسبوع وتقريبا معناتها الكميه 3 كتلات 300 غرام معناتها ماهيش ماهوش شويه معناتها
2: اي
3: يعني كان نحسب باش ناكل 100 غرام في النهار ولا اقل شوي.
2: ما تدخلش فيها راني فرحان بيك ولا منشيني فرحان بيك نحط لك صحن معبي معناها ماشي لكن انت من بكري قلتي فيه النسبه تحديد بالقداء هذاك علاش احنا نعصروا الليم خاطر الليم يحاول معناه يساعد على
3: اكيد خاصه يكون معاه طول نتاع فيتامين سي كل امتصاص سريع وجيد.
2: يعطيك الصحه. باهي اسلام امس شربنا برشا جازوز
3: اكيد
2: شنو عملنا عاد اللي شربنا برشا جازوز وتقلقنا اليوم شنو ولا كيفاش نعملوا كيفاش نجموا نواصلوا
3: نشربوا برشا ماء نعملوا ماء ديتوكس يصفي على القلب
2: شنو فيه ديتوكس
3: يكون فيه مثل قارص نعناع خيار والا فكوز زنجبيل والا القرفه كما قلت نحاول نتحرك شوي، نعملوا حتى كي نعرف روحي بلبس بكليت أكثر
2: اي
3: من اللازم، نحاول نعمل شوية مارش، ناكلوا برشا برشا خضرة، خاصة الخضرة النية خاطر فيها الفيتوستيرول اللي هو يعطل من امتصاص الكوليسترول في الدم.
2: ب
3: الجازوز نحاول نعوضوه بالعصائر الطبيعية دون إضافة السكر. وبالنسبة للناس اللي عندها أمراض مزمنة كما مرض السكري، ضغط الدم، الكوليسترول، يختاروا اللحم، معناتها بارتين تاع اللحم اللي فيها أقل نسبة تاع دهون
2: اي
3: اللي هي الجيجو واللحم
2: احنا من
3: الصيني.
2: بعد ان شاء الله مع الدكتور معناها اخصائي في الطب الباطني تو يعطينا اكثر حول التغذيه وعلاقتها خاصه اللي عندهم الامراض المزمنه دي. ما احنا نقولوا الناس اللي عندهم السكر واللي عندهم ضغط الدم واللي عندهم
3: يكون معناتها اكبر مراقبه من الانسان معناتها عادي ما عندوش
2: وما
3: امراض.
2: نجموش حتى لقد ما ننصحوهم يعني خاصه العائله يعني تغاش السورتو العباد الكبار شوي في العمر يحبوا اكل
3: شويه
2: لحمه
3: قواعد
2: مشحمه. اه
3: شويه
2: اي
3: قواعد هيك باش ما يتضرش.
2: اي خلي يسمعوا الاذاعه عادي، يحلوا الراديو بالكدا، منها يستمتعوا بالانغام ومنها يسلموا على بعضهم ومنهم يسمعوا زاد النصائح مهمه برشا. اسلام، التقسيم معناها حتى كما قلتي لي انت تقريبا 600 جرام يعني اسبوع بمعدل 100 جرام زوز والا ثلاثه كتلات انت والكبر نتاعها يوميا، كيفاش تقسيمها؟ والعشاء، العشاء خاطر نولوا نزاد نبلبزوا في العشاء شويه في العيد، ناكلوا مؤخر، ناكلوا القلايه، نعملوا اللحم مفوره وراس مفورها، الحصيل وراهي تدخل بعضها شوي خاصة اللي متلون.
3: هذا اللحم
2: اي اي
3: بلبيضنا ياسر الله غالب.
2: اي
3: حاولوا كيما قلت ناكلوا برشا خضرة، أنا نصلح على الأقل شوي، نشربوا برشا ماء،
2: اي
3: نفطروا من الماء ديتوكس ونتحركوا.
2: الحركة والعشاء لازمها مثلا قبل ساعتين ثلاثة سوية قبل ما نرقد.
3: اي ساعتين ثلاثة سوية من
2: فيه
3: النوم،
2: الحام حتى هو.
3: فيه حتى على الأقل سوب ولا حاجة ومعاه طبق
2: اي
3: لحم.
2: اي ان شاء الله صحة نرجوها للناس الكل، نصائح الغذائية سينو الخبز زاد ناكلوا الخبز مع اللحم، احنا ما انا عاد معروفين الخبز ناكلوا فيه مع كل شيء، تتبدل برشا النظام الغذائي اللي يتبدل في
3: في
2: العيد.
3: الأعياد ومناسباتنا الكل بالماكلة
2: العيد الصغير يجينا مباشرة بطبيعة بعد شهر رمضان بعد ما تبدلت ولبزنا برشا زادة في الماكلة في رمضان، ديما النصائح الغذائية تكون واجبة، وفي العيد الكبير كما قلنا استهلاك خاصة اللحم الأحمر به قبل يعني كي يبدأ في نفس النهار ناكل لحم أحمر وناكل حاجة أخرى مثلا حاجة حوت حاجة مشتقات البحر هكا عادي.
3: عادي أكيد بالعكس خير
2: يعني لازم واحدة منهم يعني الوجبة ما لازمهاش فيها اللحم الأحمر وحوت مثلا في نفس الوجبة.
3: لا أحسن كلها يعني مثلا
2: كل حاجة
3: خلوا
2: وحدها
3: في في الغداء
2: واضح
3: والحوت وإلا الدجاج نخلوه في وجبة العشاء.
2: واضح، شكرا ليك إسلام، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله عيدك مبروك من جديد،
3: علينا
2: إن شاء الله عيد فيه برشا صحة وبرشا سلامة وبرشا عافية ليكم الناس الكل واللطف عليكم إن شاء الله. إن شاء الله في الساعة الأخيرة باش يكون حاضر معنا كما قلت دكتور فرحات شلبي اختصاص طب باطني. أنا ديما في كل مناسبة نحب نركز على اللي عندهم يعني علاقة التغذية بالصحة زادة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. خليكم معنا، عاداتكم وتقاليدكم إن شاء الله بداية من 9 نستقبل تليفوناتكم في كل جهة، أكيد عن هي مش في كل جهة، في كل عائلة عنا خصوصية عنا ميزة تميزنا على العائلة الأخرى وإلا على الجهة الأخرى. العادات والتقاليد في مختلف الجهات إن شاء الله من 9 للـ10. خليكم معنا في صباح العيد.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: تفاح العيد. صباح العيد.
1: صباح العيد.
2: صباح العيد، إن شاء الله عيدكم مبروك. ثاني أيام عيد الإضحى المبارك، عيد الإضحى سعيد إن شاء الله. مع 9:30 نكملوا شوية هكا نصائح ونستقبلوا تليفوناتكم بداية بعد موجز أخبار 9. نستقبلوا تليفوناتكم من أي جهة من جهات الجمهورية، مرحبا بكم. بطبيعة العادات تختلف، وكل جهة ورطالها، كل خصوصية، معناها كل جهة عندها الخصوصية نتاعها، خاصة في 3 أيامات الأولى نتاع العيد. مرحبا بكم، نذكركم ديما برقم التليفون باش تواصلوا معنا، 31 376 730. سينورا حتى للحداش نتاع الليل كلها معايدات مع مختلف الزملاء. نعطيكم فكرة على المواعيد، من 10 الماضي ساعة مع وسيلة الغول، من 2 حتى للـ5 مع رياض حيدوري، من 6 للـ9 نتاع الليل مع ريم محمد، ومن 9 حتى للـ11 مع فاتن خليفة في معايدات اليوم الثاني لعيد الإضحى المبارك.

0: العام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم
1: محلاه العيد
2: محلاه العيد
3: محلاه العيد يا محلا من زمان بنستنى أنواره هلت علينا وقلوبنا بالحبت الآن
1: محلاه العيد عيدكم مبروك
4: عيدكم مبروك
1: عيدكم مبروك
5: عيدكم مبروك
1: محلاه عيدكم
6: إذا قفصة مراية تتكلم
7: واسين معاكم في صباح العيد حتى للعشرة نخليكم توا مع موجز أخبار التسعة من تقديمك كيمان براهمي صباح الورد من جديمان
8: صباح النور صباح الخيرات تحية لك متجدئ الناس
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
8: مثل مندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر سلسلة اتفاقية شراكة مع عدة هيكل عمومية من شأنها تنويع فرص التكوين والتدريب المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات تسويق المنتوج وفق المندوبة الجهوية سهير بن عياد. تتواصل فعالية الأيام الوطنية الأولى لصحة الأم بمختلف الدوائر الصحية ومركز رعاية الأم بالقسرين لغاية 31 من مايو الجاري حيث تم تركيز خيمة توعوية تثقيفية بالسوق الأسبوعية بالقسرين المدينة فيما سيتم طيلة هذه الفترة تنقل إلى المناطق الريفية والجبلية. ظهرت تونس ضمن كوكبة الدول الأفريقية الصناعية الخمس الأوائل واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في أفريقيا في نسخته الثانية نشرتها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وذلك بمناسبة اجتماعاته السنوية. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج الميميني إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر ميناء في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن غارات استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا قرب مضيق هرمز. قالت واشنطن أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية في المنطقة. نهاية الموجز شكرا على حسن المتابعة والاهتمام عودة إلى صباح العيد معك إيمان.
7: شكرا إيمان يعطيك الصحة. احنا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في صباح العيد حتى للعشرة.
0: إذاعة قفصة في دقيش على 89.2
10: الدراجات النارية ما تحميش سيقها ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر يخليوا لهم الأولوية وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور
0: صباح العيد صباح العيد

0: إذ يلفى برمضان في عاد قلبي سعيد 49 على موجة إذاعة جفصة. عيد سعيد لكم ناس الكل في مختلف الجهات خارج حدود الوطن. زادة نعرف الحنين الأهل للعائلة للمة للمناسبات السعيدة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله ربي يرد غربتكم على خير، ما عادش برشا وتترجعوا إن شاء الله تصيفوا في دياركم وتتلموا مع أهلكم وأحبابكم. جولة هكا ما بين قبلي والقصرين، بعض العادات والتقاليد نهار الأول ونهار الثاني، خاصة ما يميز هذا اليوم في جهتي قبلي والقصرين. نستنى تليفوناتكم بعد شوية 31 376 730.
1: علاش ما نقطعوش في نهارها نخلوه يحج؟ اش معناها يحج؟ نقطعوه كان من غدوه وعندها سبب علمي وسبب صحي، ويتعرف ذلك كيف بتعطيق اللحم، وفي الوقت نفسه يفرض الترك متاعه ويتركه العلوش، خاصه انه معلق ليله العيد لعده اسباب. السبب الاول هو تخلص من الدم، لان الدم يبقى في العلوش ياثر عليه، والتعقيق تم تعقيق العلوش يسمح بخروج وتصفيه كل الدم اللي موجود والمتبقي في العروق متاع العلوش بشكل كامل. علاش قلنا عندها منفعة صحية ويحمي، خاصة وقت اللي بات العلوش يحمي اللحم من التعفن السريع. وعند ذلك كيف عندها سبب آخر هو الطراوه نتاعت اللحم وقت اللي بات العلوش، ولا نقولوا نحججوه في الليل بعد الذبيحة ونعلقوه، يساعد على تيبس العضلات وتفكك ذلك كيف الألياف، وتولي ساعتها عندها طراوه سمحة ياسر، وحتى الطياب معناها في الفم يطيب فيسع وسهل معناها حتى للطياب. نقصت العادة هذه لأن أغلب الناس يقول لك ما عادتش العلف نتاعت قبل، معناها نتاع العلوش ياكل في الحشيش وياكل في الشعاع تاع الجبل. الاعلاف المركبه هذه اثرت ياسر حتى على اللحم، على خاطرك الرائحه هذيك والعلف الطبيعي عنده دور كبير ياسر في السلامه نتاعت اللحم نتاع العلوش، وما يدودش زادك كيف وما يخمرش ما ينتانش. معناها حتى اذا كان العيد سخون معناها قبل، ثم طريقه يعملوها تقريب قبل ما تمش حتى دار ما فيهاش بير، اللحم يربطوه في حبل ويهبطوه في البير لوطه، يهبطوه في البير معناها مال البير بارد ياسر، وما تمش فريجدارات قبل ينحي اللحم ويرجع وما يترى لحد شيء. ما انا حتى نهارين ثلاثه ما بيتوها في البير الصغير. العاده نتاع البير هذه ما عادتش موجوده، لان قبل كل دار لابد تلقي فيها بير، بينما تو ما عادوش يحفروا في الابيار. الناس سلفت ياسر العادات.
2: العيد الكبير الله يبقيه ما اضوى مصباحه.
3: في قبلي ما نقطعوش نهار لو نهار الثاني، هنا يجي الراجل يقطع العلوش وينحو كل واحد ينحي شوي واحدة، قصصي بالحم نهار الثاني، نهار الأول نهار الكني، ونهار الثاني نهار البني. إن شاء الله ملمومين بالخير إن شاء الله.
2: في هاك الدار، في هاك الدار ريحة المشوي فواحة.
4: نحن مثلا العائلة في القصرين تحب القلاية، ونهار الثاني يطيبوا كسكسي ويقدوا العصبان النساء، ثم شكون يقد القديد. كل عام وانتم حيين بخير.
5: تهانيكم أمانيكم على 76 226 600
6: وعلى 31 376 730.
0: أرقام التليفون في أي جهة تكلموا فينا، شنية العادات الخصوصية نتاع ثاني أيام عيد الأضحى. أولى الاتصالات الهاتفية، صباح الوردة، عيدك مبروك.
7: صباح الفل والياسمين ونعم بالنسين، وعندك مبروك كل كاس العائلة كاس عمال إذاعة جفصة.
0: الله يخليك، من عند شكون تحية؟
7: ديما نكلم فيك أنا.
0: والله أي ديما مدام عزيزة
7: مهلا.
0: أي
7: عايشة
0: مدام عايشة، مرحبا بيك، إن شاء الله عيدك مبروك يا مدام عايشة.
7: نعم حي بخير أنت والعائلة نتاعك.
0: الله يخليك. يلا عيشوشة، عاد حوست العيد أمس نهار ماهوش كيما اللي العادي.
7: مجهد
0: يعني
7: صراحة.
0: الحمد لله.
7: الليل
0: واحد وجه. إي وقتاش كملتي حوست العيد؟
7: إحنا كملنا في العشية وما
0: ما كملتش. كملت وما كملتش.
7: ما كملتش صراحة العيد اللي كان. الاضحى بصراحه شيء كبير بصراحه.
0: مدام عايشه انت من جهه بالضبط؟
7: لا من ام العرايس حوض المنجمي.
0: ام العرايس بطبيعه راهي، حتى انا نقول راهي مش من جهه لجهه، راهي حتى من عائله لعائله تختلف العادات والتقاليد خاصه في الاعياد.
7: احنا عائلات اللي هنا كلها نفس التقاليد.
0: اي كيفاش تعملوا ثاني ايام العيد؟ شنو طيبوا مثلا اليوم؟ كسكسي بالعصبان؟
7: لا لا نحن ما نطيبوش كسكسي بالعصبان، نطيبوا مرقه بشمينكة ونطيب الراس.
0: نهار الثاني؟
7: لا لا نهار الأول، نحن الراس نطيبوه حياتنا كامله نهار اللو.
0: ملا امس كليتوا الراس انتو؟
7: اي نحنا ناكلوا الراس، ما نخلوش الراس خزنوه ولا حاجه، ناكلوه نهار اللو الراس نتاعنا.
0: لا لا عاشوره لا جديد لا حتى شيء بالوقت.
7: عادتنا ناكلوه كيك حتى دارنا كل ما يحبوش معناها نخزنوه وناكلوه بصراحه.
0: صحة وبشفاء.
7: لو في فينا مش عاديه بصراحه.
0: صحه وبشفاء. واليوم شنو الطيب وشنو العاده اللي تعملوها؟ شنو الحاجه
7: ديما نطيبوا؟ كسكسي باللحم.
0: كسكسي باللحم. العصبان لا اليوم؟
7: لا لا لا والله ما دنتش انا العصبان، حتى دارنا ما يحبوش ياسر ندن فيها على هذا. انا المره دي ما دنيتش، تحس روحي تعبه.
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. اهم حاجه هي الصحه، كل شيء مخلوف، الماكله مخلوفه وكل شيء تيجي بطبيعته، اهم حاجه نكونوا لاباس هكا هو. شكرا ليك، يعطيك الصحه عيشوش.
7: عايش.
0: الله يخليك، نهارك زين. شكرا. اتصال موالي. الو،
8: عيدك مبروك يا نوس.
0: صباح الورد يا ورد، نهارك سعيد.
8: كل عام وانت الف بالف خير، انت والفريق اللي معاك. انا اول معايده تو على خاطر امس ما طرهيتش، هذه اول معايده معاك
0: انت. النهار الاول انت العيد لمن يتولها
8: حركيه معناتها برشا حركيه ما تلقيش فرصة صحيح. ما تلقيش حتى باش تعملي حاجة، تمشي تشربي ماء ولا حاجة، ما تلقيش فرصة.
0: تقولي خليني نكمل نلم الحوسة، خاصة احنا يقص شوي الماء ولا يضعف الماء، هذيك هي الحاجة اللي تخلينا كل شيء نعمله بزرب.
8: مع السلامة. بس علينا امس الماء او لامس وامس معناتها تتصوري انت باش نستغل نعبي الماء. حاجة اخرى انه وريت يا نوسة اختي حركية، معناتها برش حركية نهار العيد.
0: نهار العيد
8: اما عندها نكهة خاصة
0: بطبيعة بطبيعة
8: حتى صحيح تعب هو. اما تعب انا مخلوف ديما الواحد هنا ونهار وتعب
0: هكا هو كل شيء يفوت. يعطيك الصحة، أهم حاجة الرأس الحي كما قلت.
8: يبدأ عيلتي، ريتي عيلتي ملمومة. ريتي احنا معناتها احنا واخويا زوز وولد خويا معرس، واحنا أربعة ليش نذبحوهم
0: ما شاء الله،
8: معناتها كي هكا ومع بعضنا وكله ملمومين. ريتي معناتها هكا لما ذيك نكهة خاصة بصراحة
0: بتبيع.
8: ما تعودش
0: بتبيع.
8: هي بس اخويا ملمومين واخواتي
0: هذيك أهم حاجة.
8: الناس كلها انا نفسي
0: ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين في كل المناسبات. ورده فما حاجه مميزه المظيله على ام العرايس على مختلف المعتمديات نهار ثاني العيد؟
8: كل واحد وتقاليد. بالنسبه احنا اليوم باش نطيبوا العصبه،
0: اليوم العصبه انا
8: ماي باش نطيبوا احنا اليوم. نعملوا لك كمونيه، امس عملنا كمونيه وشوي شويه وكل، واليوم هنا باش نعملوا العصبه.
0: اليوم باش تعملوه العصبان والا حضرتوه من امس واليوم يتي؟
8: حضرناه بقينا للي هذاك. علاش انا ما اتصلتش مستانسه في اول نهار ديما نتصل
0: واحنا نخيطوا واحنا نغسلوا في الدواء. ان شاء الله سلمين غنمين يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ايامكم الكل عيال.
8: طيب كسكس بالعصبان طيب.
0: صحه وبشفاء. صحه وبشفاء.
8: صح صح وبشفاء. بس نعمل
0: معايده. اي تفضلي.
8: خاطر ما
0: وراهي للمعايدات حتى لل 11 نتاع الليل. انا اليوم غير بركه حاله التليفونات، قلت خليني نشوف فماش حاجه مميزه معناها.
8: انا فرحت قلتي فرح بالي باش نشارك بعد مع وسيله يا اخي حتى
0: لينك. ايه شاركي بيساش مع وسيله وتحبي عادي على الناس
8: كيف كيف كيف
0: بسرعه يا ورد على خاطر على خاطر باش ما نبدلوش شويه هكا من المحتوى اليوم، خاطر نحب نعرف الصباح في الخصوصيه نتاع كل جهه بسرعه. تحيه العيد لشكون؟
8: نقدم تحيه لاخواتي اللي معايا شيخ مبروك، نقول لهم ربي يخليك لي وابراهيم خويا وعايا وصغار وزوجته سارة الله يرحمها، وخويا زو حسيه حمادي زوجته وصغيرات، واختي زينه وزوجها وصغيراتها، واختي سيمة وزوجها وصغيراتها، واختي علجيه وزوجها وصغيرات، وقارب بنات خويا، بنت خويا في الغربه وبنت اختي في الغربه وولد اختي وولد اختي، وان شاء الله ربي يعطيهم صحه.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين.
8: بنات نجوى كرم كان ممكن
0: نجوى كرم عنا العنب الساقع عليه، عنا العنب الساقع تو من بعد نعدوها.
8: سالي نهاركم زي
0: باهي. شكرا ليك يا ورده يعطيك الصحه. اتصال موالي. الو
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سيدي، عيدك مبروك، كل عام وتحيب الف خير.
9: انت مبارك كل عام وانت طيبين بنتي.
0: الله يخليك. شنو الاحوال؟ لاباس؟
9: عمك علي متلو
0: اتعدى لاباس العيد عم علي؟
9: الحمد لله يا ربي لك الحمد وشكر ربي انعمت علينا في جدنا.
0: الحمد لله. شبعنا بالحمات؟
9: الحمات والله شبعنا هي من الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله.
9: عملنا شويه مشي عملنا شويه مثلي
0: اي
9: اليوم انا اليوم باش نعملوا عصيده ونطيبوا الراس.
0: ما شاء الله العصيده باش طيب بالكيل قلايه
9: لا هي باللحم نعمل مريقة كيك حاضر
0: هاي هاي هاي
9: تاع فرينة كيما فردك وشهيك
0: اي اي صح يودك بالخير. عم علي العصيدة تاكلوها في الصباح والا في الغداء مثلا ولا وقتاش بالضبط؟
9: هاي كيف تو هي بعدايا العائلة
0: اللمج اي
9: طيب فيها تو
0: صحة وبشفاء. هذاك علاش قلنا راي الأنظمة الغذائية الكل تتبدل اللي شنو مولفين ناكلو احنا ماشي مولفين ناكلو في العصيدة باللحم الأحمر معناها في الصباح لكن ما يسالش كي يبدأ نهير عمالي إن شاء الله بالصحة والعافية إن شاء الله ليكم الكل. الله يخليك. عنا اليوم قلنا العصيدة والمفور لا في الليل
9: أي العصية راس مفور
0: الراس المفور باهي بالك ده عم علي اي بالفول
9: الفول والكسر العربي
0: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله صحه والعافيه ليكم الكل وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير عم علي تحياتنا شكرا الى اللقاء. شكرا لكم. احنا مواصلين معاكم المشوار هو مسموح زعما بقدر قديش ناكلوا الحيمه فيها شحيمه والا لا للناس اللي عندهم بعض الامراض خاصه الامراض المزمنه بين قوسين ردوا بالكم بالقداء تسمعونا حتى للتسعة ونص. ان شاء الله صحه والعافيه لكم الناس الكل حتى للعشرة. احنا مواصلين معاكم مع العادات وتقاليد والتغذيه والصحه والسلامه لكم الناس الكل. ديما نذكروا مسامي طريق ردوا بالكم في ثنيه ان شاء الله ثنيه زينه.

0: هذه نجوى كرم، 31 دقيقة بعد 9. صباح النور، صباح الورد، صباح العيد. يواصل معكم المشوار حتى للعشرة من أول الحصة. قلنا راي نصائح غذائية، نصائح صحية، خاصة الصحة مع علاقة عندها التغذية. كي نحكو على الصحة نذكروا ياسر أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة في الأعياد اللي تقترن ديما مع الاستهلاك، مع الماكلة. الحمل علوش لشكون يصلح بالضبط، اللي عندهم أمراض مزمنة. اللحمة المشحمة لشكون؟ هنا خلينا نعرفوا شوية تفاصيل مع دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني. صباح الورد، يومك سعيد وعيدك مبروك إن شاء الله.
1: صباح النور والسرور، عيدكم مبروك، شرفني دايما وبالأخرى مسرات ليك ولكافة مستمعي راديو قفص.
0: الله يخليك. أصحاب الأمراض المزمنة ديما نذكروهم بالنصائح، ما نحبوش نقصوا عليهم فرحة العيد بقدر إن نحبوهم يسمعوا شنو اللي يصلح لهم وشنو ما يصلح لهم. مش خاطر احنا كأفراد عائلة كي نقدموا نصيحة ما يسمعوناش، لكن كي يقولها المختص يولوا يسمعوها وينفذوها. دكتور الحمل علوش شكون يصلح؟
1: يعطيك الصحة وعلى الاهتمام بالشريحة هذه. فعلا
0: أي
1: خاطر هما أصحاب الأمراض المزمنة، وكي نقول أمراض مزمنة الأكثر نعنوا بها الأمراض الأيضية ولا سندروم ميتابوليك، اللي هو يشمل السكر والأمراض ضغط الدم والقلب وأحيانا الكلى والارتفاع رصيد فيليك النقرس.
0: أي
1: والكل هذه أمراض كما نقول متعلقة بنمط الحياة
0: دكتور، انت قلت توكي على المرض النقرس اللي ماهوش معروف، مش معروف بالكدا، مش معروف بالكدا، لكن الاسباب نتاعها يرجع للحم الاحمر يسبب مشكله للناس هذوما.
1: اي من ضمن الامراض اللي فيها معناها مشكله تناول اللحوم الحمراء، خاصه الحمراء العلوش بالذات اللي فيه نسبه كبيره، خاطر هو النقرس هذا قبل يسموه داء الملوك، اللي خاطر الملوك ياكلوا برشا
0: ياكلوا الحمات.
1: الحمات وكل شيء، وهو ارتفاع نسبه الحامض البولي ولا الاسيد يوريك يتاتي من يا اما كثره اللحوم اللي هي معناها الوافد على الدم من اللحوم، والا المشكله تكون احيانا جينيه تخلص من الاسيد يوريك ما يكونش. احنا اللي علينا توا
0: الاسباب من الاسباب اللي هو رجع للحم الاحمر.
1: اللحم الاحمر
0: أي.
1: هو البروتينات بصفه عامه،
0: ولكن
1: اللحم الاحمر احنا تو كي نجيبو النصائح المطلوبه للشريحه هذه، انها صحيح كما قلتي تو انت فرحه وعيد وكل شيء ما نقصوش عليهم، وهو حتى مش منع كامل، ولكن على الاقل تكون طريقه امنه بحيث
0: صحة.
1: ان المناسبه هذه ما تكونش فرصه باش تتعكر فيها امراضهم، خاطر اللي ما نسو كنترول باي ينجم معناها يفرعس روحها وكل شيء.
0: أنا من بكري مع أخصائية نتاع تغذية دكتور، قلت لك يعني الإنسان العادي 600 جرام أسبوعيا الحم الأحمر مسموح بها، بقدر يعني كتليت وإلا زوز في النهار. مش صحن، مش نقوم ونفطروا على القلاية مثلا.
1: ولا هذا هو طبعا كي نشوف التفاصيل تنقل كل حاجة فيها تفصيل، يعني مثلا الحم كما قلنا تو العيد الأضحية مش كان لحمها العلوش بركة، ولكن كان احنا خاطر هو أغلب الناس تضحي بالعلوش، إن سيدي الحمل العلوش بدنا نختاروا المنطقة كما نصور بالإكسري حتى هي قلت عليها خاصة التغذية. ثم بعض مناطق ما أقل دهون من غيرها، مثلا الرقبة ولا الفخذ، خاطر الحمل العلوش فيه نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، والدهون المشبعة دي اللي هم كبار ولا في متوسط العمر ما يستحقوهاش برشا وضارة لهم. مثلا الشباب ولا في مرحلة النمو يستحقوها، لكن بالنسبة لنا احنا الشريحة هذه تكون أكثر ضرر، دونك نبعدوا على المناطق اللي فيها شحوم ولا دهون مشبعة أكثر.
0: نعم.
1: حتى كي نجيبوا نقصوا قطع صغيرة حتى الكونتاكت مع النار يكون أقل، وحتى طريقة الطهي زاد كيف. ماذا بينا نحبذوا المفور بخار ولا حتى المشوي، زاد المشوي بيده ما نخلوش يوصل لدرجة التفحم يولي كربونيزي. كيف نحطوا معاها خضرة، حاجات ورقية مثلا معدنوس، الحاجات ضد الألياف هذه من ناحية تخلي معناها الإحساس بالشبع، ومن ناحية أخرى هي بيدها تنقص من منسوب الدهون اللي تهضم.
0: اللحمة المشحمة يعني يبعدوا عليها شوية عموما. كبار السن معناها ما يسالش يبعدوا.
1: يبعدوا عليها، وكما قلنا المناطق اللي فيها أقل دهون
0: واضح
1: هي وقطع صغيرة ومعها خضرة، وزاد حتى من بعد زاد تناول الماء ما بعيد شويه الماكله تكون
0: اها
1: الهيدراتاسيون، حتى حكينا بكري على النقرس زاد
0: اي اي
1: قبل ما تكون البدن مروي بالماء اكثر وتكون
0: راوية
1: حتى الكونسنتراسيون تاع الاسيديوليك اقل، معناها
0: أقل
1: ديما
0: بالطبيعة.
1: وزاد حتى النشاط البدني بعد ما ياكل شويه بفتره حتى ساعه ونص كيك ساعتين يعمل مارس باهي زاد كيف تساعد بالباهي.
0: دكتور، اللي عندهم الأمراض المزمنة شكون ممنوع؟ ممنوع نقولوا صحيح تتقعد بكميات نهار العيد ما يساش نقولوا ذواقة، أما ممنوع عليهم اللحم الأحمر، شكونهم اللي عندهم أمراض مزمنة؟
1: ثم اللي عندهم قصور كلوي مزمن اللي هو معناه
0: اللي يعملوا
1: اللحم
0: في
1: الأحمر
0: دياليز معناها
1: أي اللي يعمل
0: أي
1: في دياليز
0: تصفية أي
1: وخاصة إذا كان الأمراض المزمنة اللي نحكي عليها الأخرى كلها زادة إذا كان نبدأ نكثر والملح زادة ما يساعدش حتى اللي عنده ضغط الدم واللي عنده القلب زادة كيف كيف ونرجع للكلى زادة كيف الأبور تاع البروتين زادة كبير زادة محمد لا وزادة عندك تاع النقرس بيه كما قلنا هو كي نقول كان ممنوع زادة نقوله بريسك ممنوع
0: اي
1: لكن
0: بريسك ممنوع اما ميسالش الذواقة ميسالش نهار لا
1: الزواج
0: اي
1: ايوه تو مثلا زاد اللحم الاحمر زاد المناطق بتاع مثلا الكبده والمخ هذوما زاد ممنوعين على اللي عندهم القلب ولا الشحم في الدم علاش مسبعين ياسر بالدهون
0: بدهون.
1: على المخ والكبده كيف كيف زاد هذوكم من المستحسن نبعد عليهم تماما يعني.
0: ما نبدوش نبرو في الممنوع ونشرعوا له ونقولوا والله لا لا ما والله ما فيش حم، راهو علوش سنان ما فيش حم، اما راهي حتى الحم راهو مشبع بالدهون، يعني التركيبة نتاعها خلينا نقولوا معناها هكا ببساطة،
1: ايوه
0: حاجة
1: كما
0: تنفعني
1: تحكي
0: تنفعني ما تنفعنيش ما تنفعنيش دكتور.
1: هذا هو اذا مهما نعملوا زاد ديما فما صعوبه باش نفصلوا بين الدهون والحم خاطر كما حتى في اللي فيبر بيض هم تلاقي فيهم
0: فيهم نسبة نتاع دهون واضح.
1: اي
0: نقولوا إن شاء الله صحة والعافية للناس الكل،
1: امين
0: ونقولوا إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير، أهم حاجة هي الصحة، الصحة ثم الصحة وكل شيء يجي من بعد.
1: اي اكيد هذا
0: أي
1: كما نقولوا راس المال هي صحه الدن وانا الناس الكل في خير وعافيه
0: إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير دكتور،
1: يعيش
0: وكل
1: بصحة
0: نصائحك في كل مناسبة كان نستعين بالنصائح نتاعك، تحية ليك، شكرا
1: مرحبا
0: دكتور، يعطيك
1: مرحبا
0: الصحة، إلى
1: يعيش
0: اللقاء.
1: الله يخليك
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.

0: انترني يا غازي العيادي، انترني يا عنوانها ان شاء الله الفرحه والسعاده، عنوانها نقول لكم عيدكم مبروك وصباح العيد. نتقاسموا اجواءه وعاداته وتقاليده ونصائحه الصحيه والغذائيه حتى للعشره. معكم وسيم مشوار، وسيم في استقبال التليفونات. صباح الورد، عيدك مبروك.
1: اهلا عسلامه،
0: عيدك سعيد مبارك. مرحبا،
1: يعيشك يبارك لك، كل عام وانت حي بخير.
0: الله يخليك. شكون معانا؟
1: معاك نور ابو عزيز، كنت نشارك معاكم مره.
0: مرحبا مرحبا.
1: شوي تو نقلت لتونس نسمع فيكم بالانترنت، يعني رنت وحشكم بار.
0: مدام نورة ان شاء منوره في كل الجهات، وكل عام وانت حي بالف خير.
1: وحشكم برشا،
0: حتى احنا توحشناك برشا.
1: من الطرايف كي نقلت من رحمات لتونس هزيت معايا جهاز الراديو.
0: عاد غادي ما تسمي تسمينا بالانترنت.
1: ما لقيتكمش، ما درتش به جمله، ما مسيتوش بهذا الراديو، ونتبعكم على الانترنت.
0: مدام
1: خليني نطلب. ايه. وحشتكم برشا،
0: حتى احنا توحشناك برشا. اما راهو عندنا برشا معناها برامج في بانوراما. بانوراما خاصه الصباح نهار الجمعه تسمعينا ديما في تونس، تسمعينا في على اذاعه بانوراما مباشره قفصه.
1: توحشتكم برشا برشا الكل. أي. الكل كل
0: الله يخليك الله يخليك.
1: حياتي الريم بار.
0: نسلم عليك الكل دون استثناء الزميلات والزملاء من إذاعة قفصة لكل مستمعيها الأوفياء.
1: برشا برشا، وإن شاء الله عيدكم مبروك كل إذاعة قفصة. الله يخليك. برشا برشا برشا.
0: شنو العادات من صبيطلة اللي على قد ما تكوني في أي بلاصة أخرى من ولايات الجمهورية تحافظي عليك الحاجة هذيك مدام؟ شنو هي الحاجة؟ أي.
1: انا باقيه في بالي في الرحمات ديما الشركه معاكم في برنامج قيلوله في برامج الصباحيه، بقات في بالي تو نتبع على الانترنت. قلت خليني نعيد عليكم الكل.
0: الله يخليك، كل عام وانتي حيه بخير
1: وان شاء الله تكونوا بخير الكل الكل، ونعيد عليكم على دارنا وتوحشتكم برشا برشا.
0: يعطيك الصحه وسعداء اليوم سمعنا صوتك، شكرا ليك وان شاء الله عيدك مبروك.
1: محمد ثروت، اي غنية محمد ثروت،
0: اي غنية
1: من طول ما بفكر فيك.
0: اي من طول ما انا بفكر. اي حسره يا حسره ويا زمان. شكرا ليك، ان شاء الله عيدك مبروك يا لالا. شكرا،
1: يبارك لك عيدكم مبروك كل كل دون استثناء.
0: الله يخليك، شكرا ليك والى اللقاء. نذكركم التليفون مازال موضوع لذمتكم حتى للعشرة، ومن بعد تجي زميلة وسيلة الغول في معايدات حتى للماضي ساعة على موجة إذاعة قفصة، نتقاسموا أجواء ثاني أيام العيد.
2: تهانيكم أمانيكم على 76-226-600 وعلى 31-376-700.

0: مش خاصه كان ترجع اللمة الخالة والعمة، تحية ليكم الناس الكل إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وفي كل المناسبات السعيدة إن شاء الله فرحانين يا ربي. وديما احنا ديما نقولوا صحة هي رأس المال، واللمة زاد محلاها، والأفراح إن شاء الله ديما تكون أفراح دايما. مواعيد الفرح والمعايدات ما زالت متواصلة على موجة إذاعة قفصة حتى للحداش نتاع الليل. الموعد بعد شوية من العشرة الماضي ساعة في فرحة العيد واحد مع وسيلة الغول. فرحة العيد اثنين إن شاء الله باش تكون معاه رياض حيدوري من الساعتين حتى للخمسة. فرحة العيد ثلاثة بعد أخبار الستة للتسعة نتاع الليل مع ريم محمد، وفرحة العيد أربعة حتى للأحداش نتاع الليل بداية من التسعة مع فاتن خليفة. مبقالي أتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات مع أجمل تحياتي، تحياتك علاء الدين رضواني. شكرا ليك عبد بي مولا سامية حرافي، إلى اللقاء.
1: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية انطلاقا من 29 من مايو الجاري اللي تتواصل على مدى 3 أيام. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها. تعمل الشركة التونسية للصناعة الدوائية سيفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ وضع للغرض وفق الرئيس المدير العام أيمن الطالبي. ويبلغ عدد خطوط الإنتاج في صفات 9 خطوط تتوزع بين الأشكال الجافة والأشكال المعقمة والأشكال السائلة وغيرها. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي أمسي الموافق لأول أيام عيد الأضحى المبارك أن الحجيج التونسيين بخير، وأشار إلى تسجيل بعض حالات التعب والإرهاق وهو أمر طبيعي بعد أداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفة. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في مدينة صور بجنوب البلاد، في وقت أعلن عن مقتل مجندة وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة قال إن الحزب أطلقها يوم الأربعاء. أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ قادمة من الجنوب اللبناني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
4: منتخب من المونديال.
5: تأسس الاتحاد الأردني لكرة القدم سنة 1949 منضم رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في 1956، كما أصبح عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1970 والاتحاد العربي لكرة القدم 1974. خاض أول مباراة دولية في 1953 في الإسكندرية في دورة الألعاب العربية، حيث واجه المنتخب السوري على صعيد كأس آسيا. تأهل المنتخب 6 مرات حتى الآن، وكان أبرز إنجازاته الوصول إلى وصافة كأس آسيا 2023 في قطر. يعد الأردن من المنتخبات القوية على المستوى الإقليمي، أحرز الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية مرتين 97 و99، وبلغ الدور ربع نهائي في كأس آسيا 2004 و2011. في تصفية كأس العالم 2014 وصل النشامي لأول مرة في الملحق العالمي، لكنه أخفق في بلوغ النهائيات بعد الخسارة أمام الأوروغواي. سيشارك المنتخب الأردني في نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في عام 2026، وفي 5 جويلية 2025 تأهل للنهائيات للمرة الأولى بعد فوزه خارج أرضه على منتخب عمان 3-0. أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم بشكل رسمي عن قائمته الأولية للمشاركة في كأس العالم 2026 واللي ضم 30 لاعب، وأظهرت القائمة عودة القائد إحسان حداد بعد شفائه من الإصابة، ويبرز النجم موسى التعمري من ضمن الأسماء اللي سيعتمد عليها المدرب جمال سلامي، حيث قدم نجم ران هذا الموسم مستوى إيجابي ليشارك في 36 مباراة بين بطولتي الدوري والكأس في فرنسا، ساهم خلالها بتسجيل 18 هدف 11 صناعة و7 أهداف. بينما يغيب عن القائمة المهاجم المميز يزن النعيمات والذي تعرض لإصابة في رباط الصليبي، لكن احتوت القائمة الأولية على بعض المهاجمين الشبان القادرين على التألق من أمثال علي العزيزة لاعب الشباب السعودي، وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز المصري، وإبراهيم صبرة لاعب لوكوموتيف زغرب الكرواتي كإعارة من نادي جوستيبي التركي. وقال الاتحاد الأردني في بيان رسمي حول استعداداته لكأس العالم، يبدأ المنتخب الوطني تحضيراته في مركز إعداد النشامي بالعاصمة عمان الخميس 21 مايو، والذي يسبقه إجراء تدريبات فردية لبعض اللاعبين، كما يغادر وفد النشامي للعاصمة السويسرية مساء الخميس 28 ماي قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1 إلى 10 جوان. مباراة المنتخب الأردني ضد النمسا يوم 17 جوان، وضد الجزائر يوم 23 جوان، وضد الأرجنتين يوم 28 جوان.
4: منتخب من المونديال.
0: عيد فرحة على موجة إذاعة قفصة. على موجة إذاعة قفصة.
3: تهاني العيد السعيد.
0: تهاني العيد السعيد.
6: أهلا أهلا بالعيد. مرحب بالعيد.
3: فرحة.
7: عيدك مبارك.
3: معايدات.
6: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
3: كل عام وأنتم بخير.
0: عيد مبارك
3: وعمر مديد.
0: 6 دقائق بعد 10، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا. إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. مبارك عيدكم، إن شاء الله راكم عيدتوا بخير بصحة بعافية، راكم عيدتوا وانتم ملمومين، العائلة الأحباب والأصحاب والناس العزيز عليكم من قريب ومن بعيد. تحياتنا لكل مستمعينا، انتم اللي في الطريق حركية كبيرة برشا توا، خاصة في الطرقات الوطنية، الطرقات الطويلة، نقصد السفر بطبيعة، الناس اللي مسافرة، الناس اللي قاعدة تتنقل، سواء ماشية باش تعيد وإلا مروحة، تعرفوا نقول لكم سيسر ويحكم، إن شاء الله تنيتكم سينا. ومتابعة رايقة لكل برامج إذاعة قفصة، كما تعرفوا أمس واليوم هو سبيسيال ليكم أنتم، لمعايداتكم، لتقريبكم من أحبابكم، من خلال التهاني، من خلال التماني، من خلال المعايدات، من خلال الكلمات الجميلة اللي نقدموها لبعضنا ونقولوها لبعضنا، من خلال معناها الأماني، من خلال الفرحة زادة اللي نتقسمها مع بعضنا. تحياتنا لكم الكل مستمعينا، إذا أنا معكم وسيلة اليوم حتى للماضي ساعة، من 10 الماضي ساعة باش نبقى معكم ونستقبل تليفوناتكم كالعادة، وكما تعودتوا كالعادة والعوايد كما تقولوا على موجة إذا تقفز النهيرين هذوما ديما لكم أنتم تتصلوا بنا، نسمع أصواتكم ونتقسموا معكم فرحتكم وتتقسموا معنا فرحتنا، لأنه الأعياد هي مناسبات فرحة للناس الكل. إذا عندكم زيدا مقترحات غنائية أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الكل. إذا كما ذكرت وسيلة من أمام الميكروفون كوكب على جهاز الكونسوليت، نحيوها ونعيدوا عليها برشا. أيضا زميلتنا سامية حراثي في استقبال تليفوناتكم، نعيدوا عليها ونقول لها إن شاء الله عيدك مبارك. كل الزملاء والزميلات بدون استثناء نقول لكم عيد مبارك.
8: يا محمد بحرمتك، يا محمد ونجاور البيت ونسعد شر، يا محمد حرمتك، يا محمد

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
4: مرحبا بالجميع، تحياتنا لكل مستمعينا، انتم اللي تخدموا، اللي في الدار، الكل وين ما كنتم موجودين، ان شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. اذا رقم الهاتف على ذمتكم 76 216 600، هذا على ذمتكم باش تقدموا تهانيكم وعيداتكم لاحبابكم لاصحابكم للقريب وللبعيد للعائله للكل كل الزملاء للرفاق الكل. نعرف راهو المناسبات هذه معناها تمتن العلاقات وتزيد المحبة وتزيد ويزيد القرب بيناتنا الكل، فاحنا على ذمتكم 76 216 600. مرحبا بالجميع، نعرف من نامس وانا نسمع فيكم راهو من نامس من الصباح تقريبا معاني هاد في الساعة الأخيرة بدأت المعايدات وبدأ الكلام المزيان وبدأت التهاني والأماني، إن شاء الله أمانيكم الكلها تتحقق. ميسج نواصلوا اليوم إذا عندكم أحبابكم ما زلتم عيدتوش عليهم. أيضا كما تعرفوا غدوة إتليم ذاتي أقروا، فما ناس ما نجمتش خاصة اللي بعد ما نجموش يمشوا، ففرصة أنه الفضاءات هذية تقولوا لهم يسمعونا يمالا يسمعوكم وتقدموا لهم وتعيدوا عليهم بطبيعة في هذا الفضاء المخصص لكم، ننتلقوا معاكم ومع مكالماتكم المزينة. أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك أختي وسيلة،
4: تحياتنا ليكم وإن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بخير.
5: وانت من أمثل
4: شكون معنا؟
5: معك محمد سعد منزل بوزيان.
4: سي محمد سعد، انت مستمع وفي حتى ديما نشوف حتى كومنتاريتك على الفيسبوك، تحياتنا ليك.
5: 24 ساعة مواكف إذا الدفة.
4: ايه سيدي فرحنا برشا، أهلا وسهلا، تحياتنا ليك ولكل العائلة. سي محمد
5: الله يرحم والديك أختي، تحياتي.
4: وين تسكن سي محمد؟
5: منزل بوزيان.
4: منزل بوزيان، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في منزل بوزيان. الطقس سخون شوية اليوم.
5: طقس امس سخون،
4: امس واليوم سخون. تلمت الحوس على بكري مال.
5: كهو هذيك الواجب.
4: علاش كنت تحب تعيد؟
5: خلينا ساح نحيوا الفريق كامل معاكم بعد ونقدموا التهاني يرحم بوك.
4: اي تفضل.
5: تحية كامل الفريق التقني العامل معك وإليك أنت مباشرة.
4: شكرا.
5: بربي أختي وسيلة.
4: أي.
5: عندي معناها تحية الأخت المخرجة بارك الله فيها من وسع بالها وتلبية جميع مطالبنا من أغاني. شكرا لها وإلى الأخت سامي حرافي على الأخلاق.
4: نعم.
5: الطيبة وعلى معناها صدر رحب.
4: يعيشك يعطيك الصحة، هذه فرحنا برشا راهو كوكب وسامية اليوم باش يبقوا معكم حتى الماضي ساعة إن شاء الله وحتى بعد ظهر لي.
5: احنا أختي معناها ملزوم مني الكلمة الحلوة والشكر إليكم من جميع باعتباركم أنكم معناها تلبوا جميع مطالبنا.
4: هذا هو الشكر، هذا فرحنا برشا. مرحبا.
5: أي قدم التهاني أختي الله يرحمك.
4: تفضل.
5: عم مصطفى بن محمد من دوز وعلي الطبابي من رديف، العفيف من ماجورة، بالجاسم هنشيري من الشبيبة، عمار العيفة من قفصة، يدودي حامدي من قرية النصر المكناسي، وسميرة العلايمي من أم العرايس. إذا كان سمحتي وسمحت الأخت المخرجة ثم أغنية إذا كان ثم مسموح بها تنجمش تعدوها لنا.
4: تفضل. ترى
5: هي يا مروح البلاد سلم لي عليهم جاتني البعاد متوحش ليهم.
4: يا مروح للبلاد شكون يغني في هذه؟
5: عادة يغنوا فيها برشا ما يظهر لي وردة على ما أظن. يا مروح البلاد سلم لي
4: انت
5: عليهم.
4: انت خذيت مقطع من الغناية مش عن وين الغناية.
5: لا يا مروح البلاد سلم لي عليهم.
4: اي اي
5: يسن البعاد متوحش ليهم كانوا قبل يجيبوا فيها فك مواطنين في الخارج.
4: باي سيدي
5: برنامج إذاعي
4: نبحثوا على الغناية. اوكي
5: باي لك الشكر.
4: يعيشك. حبيت نسألك سي محمد اليوم شنو تعملوا في العادة انتو
5: الأكلة؟
4: أي
5: أختي احنا الأكلة كما أيها الناس الصباح أختي قهوة وشوية خبز.
4: أيوة.
5: نصف النهار نطيبه أما شوية مكرونة ولا شوية كسكسي.
4: حاجة جارية وألا الكسكسي بالحمام.
5: أي نعم. وفي الليل معناها أكلة معناها باعتبارها أن الدنيا سخونة دائما نستعمل شوية حاجة خفيفة.
4: أي واضح يا سيدي، صحة وبشفاء ليك وليهم الكل، تحياتنا لكل العائلة، سلم عليهم برشا وقولهم إن شاء الله عيدكم مبارك وإن شاء الله كل عام وانتم ملمومين وحيين بخير إن شاء الله. شكرا ليك سي محمد.
5: من حسن أخلاقك.
4: شكرا شكرا. نواصل مع تليفون آخر. عسلامة. أهلا أهلا وسهلا.
6: محمد ميلاد زيدان حي النور قفص.
4: سي محمد
6: ميلاد زيدان حي النور قفص.
4: مرحبا بيك سي محمد، عيدك مبارك، كل عام وانت حي بخير.
6: كل عام انت حي بخير. انا مش نعيد تاع عيد خاص بالنسبه لي انا، خاطرش عندي الزوجه فقدتها من لها 125 يوم اللي توفت.
4: ربي يرحمها ان شاء الله، ربي يرحمها.
6: انا مش نعيد على كافة الجيران اللي يوقفوا معايا خاصه. ونعيد على كافة زملائي اللي يخدموا في شركة اتصالات قفص خاصه المقر الاجتماعي. ليوقفوا معايا في الأزمة نتاعي بعد اللي فقدت الزوجة نتاعي.
4: سي محمد ميلاد، نحب هكا هو مثال راهو مهم برشا. كيفاش الجيران وقفت معاك أمس؟
6: وقفوا معايا بما أني أنا متوحد، أنا ما عنديش خاوة وأخوات. لقيتهم هم في الأزمة نتاعي وقت توفت المرأة، أنا وقفوا هم وكذا، وفي العيد زاد في عيد صغير وفي رمضان جيبوا له الفطور واحد وكذا.
4: انت عايش وحدك ما معاكش وليداتك؟
6: لا عندي بني سنه تتخرج في الامليه وليد يقرا هندسه ميكانيكي.
4: بعاد هما الاولاد؟
6: لا الوليد معايا والبنيه في سوسه اون برانسيب.
4: وجدت بحذاك في العيد اكيد.
6: جدت
4: موجودين فالجيران امس عملوا الواجب.
6: عملوا الواجب وخاصه زملائي، خاصه زملائي والجيران
4: عملوا الواجب. ما هو هذا هو اللي ندعو له احنا، في خاصه في المناسبات هذه. راي نعرف المشاغل برشا والاهتمامات برشا، ولكن ميسالش في هالمناسبات هذه نتلفتوا يميننا وشمالنا ونشوفوا جارنا ونشوفوا جارتنا. وهذايا مثال، معناها رجل معاه بنته متغربه تجي كان في المناسبات، ولده كيف فمهم برشا انه نتلفتوا لهم. شو محلاه وشوفوا هاك الاحساس اللي حاسه سي محمد محمد على معناها مع وقفة زملائه ومع وقفة الجيران. إن شاء الله ربي دوم محبتكم إن شاء الله وعشرتكم.
6: عايش عايش عايش أخت عايش.
4: شكرا لك، يعطيك الصحة.
6: عايش.
4: يلا كوكب نمشوا للنغم ولا تليفونه؟ تليفون به. عسلامة.
7: عسلامة وسيم.
4: أهلا وسهلا.
7: هاي عيدك مبروك أنت وعائلتك وزملائك وزميلاتك.
4: كل عام وأنت حي بخير. مرحبا بك سي صالح من القصري.
7: اي نعم، مرحبا مجد بن عباس بالتحديد.
4: تحياتي لكل مستمعينا في مجد بن عباس. اي حركيه امس واليوم كانت حلوه وكانت مزيانه؟
7: نعم من عند ربي والحمد لله.
4: كيفاش كان الطقس امس؟ امس كيفاش كان؟
7: ايوا سيلا عركه كبيره ياسر مع المشوي امس.
4: بيصير صح وبالشفاء. احكي لي شوي على الطقس امس واليوم، سخون حتى في مجد عباس؟
7: والله بالنسبه لامس نص النهار الاول به معناها الطقس ممتاز، فيه شويه نسمه بارده، تنجم تقعد في الظل، تخرج لبرا تحت شجره تحت حيط يعني لبرا، وحتى الديار بارده الداخل. وبعد في مع نص النهار تبدل الطقس ولا سخونه شويه تدخل.
4: اي واليوم سخونة.
7: واليوم هو اليوم حتى تو من الصباح بكري شويه، وفي الليل عاد ما تحكيش هذاك الليل راهو معناها تلبس لبسه نتاع الشتاء.
4: تبرد. اي نعرف في القصرين تبرد
7: مليان بالقدا واللي عاملوا ربي مليح. حتى اليوم ان شاء الله الطقس باهي وممتاز، وان شاء الله نهار مبروك سعيد، والايامات هذوما كما تعرف يعني باهيين وفيهم برشا خير وبرشا
4: خير وبرشا. العائله اليوم وين العائله؟
7: العائله بالنسبه لعائلتنا احنا ثم اللي اخواتي ثم جت واحده برك من تونس، والاخرى من زالت في تبرقه ما جتش، الاخرى هنا في مجد بن عباس زاده مازالت ما جتش. جتنا
4: اما يجوا اليوم؟
7: ايه لا كل اكيد باش يجوا، عندي خويا زاده وبعائلته وتونس جوا عيد وبحذانا عيدنا مع بعضنا. واحنا عائله موسعه وسيلة سته خير
4: عائله كبيره ما شاء الله. ايه محلاها
7: اي عائله كبيره الحق به الحمد لله، واحدين يشكر ربي على الفضل هذا وعلى النعمه.
4: اي ملا اليوم اللمه كبيره في دار الوالد؟
7: لا هي نورمالمون امس البارح كبيره، اليوم مازال ثم اللي مازال ما
4: اي حتى اليوم معناها نحكي بما انه يجوا البنات راهو اسمع جايه البنات راهو وحدها راهو ما تقول فيها.
7: الله يعيش النساء يا وسيلة. الله يعيش النساء.
4: إذا وتزيد ترتاح لميمة معناه يطيبوا البنات مع حركة البنات مع نساء الأخوة محلاها لما بالحق. في العادة شنو يطيبوا البنات كيشو؟
7: والله احنا عملونا بالنسبه لي من الساعه اليوم او مازال انا مانيش في الدار تو نورمال.
4: انا نحكي لك في العاده معناها ايش مستنسين كي يتلموا البنات وشنو يطيب
7: في العاده. نحن نطيبوا الصباح مشوي وشويه سلطه مشويه وكسره بتاع طابونه وفي القيله كسي ولحم العصباني يطيبوه. أيوة. تقريبا احنا ما نطيبوش في النار الاول ولا الثاني نورمالمون هو الراس يبقى مؤخر شوي.
4: انا يطيبوا اما كي يتلموا هانهم يقول لك فرصه خلي الناس الكل تاكل وصحب وش.
7: أيوة. يعطيك الصحة ما تحكيش عليك العصير بتاع القارس وهك الجزود هذيك.
4: ما هذيك وين مفسدوها نحن راو بك المشروبات هذيك. العصير متفاهمين فيه القارس أما الآخر لا.
7: خطاسي طبعا ثم ولا ثم اللي ملوج ثم يشري في الكوكا ويشري
4: ما غير ما نسموهم عاد نزيدوا نعملوا لهم شهر ناقص كين عاد. يلا علاش كنت تحب تعيد
7: سيدي بالنسبه لعيد الساعه نعيدنا نحن عيدنا العلو وشو ما باش نهنيكم بالعيد يا جماعه الكل.
4: الله يبارك فيك.
7: انا نهنيك بالعيد انت وعائلتك انت الاولى والجماعه اللي يخدموا معاك وكل ولو اني راني عملت معايده مع فاتن عشيري وان شاء الله ما ثم ناس اخرين ما زلت ما عيدتش عليهم او بالصدفه جيتي انت خلينا نكملها. الجماعه اصحابي وكل وقرابي واللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش وجماعه الصحه اللي ساهرين على المرضى فهمتني والزملاء والزميلات الباهيين وكل المتصلين يتصلوا بالاذاعه الجهويه بقفص.
4: واضح واضح. شكرا ليك سي صالح يعطيك الصحه. عيد على العائله الكل سلم عليهم على السلامه.
7: الله يسلمك عيدك مبارك.
4: كل عام وانت بخير. عيدك مبارك. كل عام وانت بخير.
7: الله يبارك لك.
4: عايشك
7: سي العفيف من ماجور.
4: سي العفيف امس انت تقريبا اول متصل مع فاتن هكا.
7: ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن. انا نعمله على ربي ونطلبه من عاد فرحي موعيد يجيبها ربي في الصواب.
4: اسمع عيد ومتفاضي.
7: والله عيد ومتفاضي وجابها ربي في الصواب وشبعنا امس باللحم وشبعنا بالفن في زاعة قفصة وجاء عيد عيدين مش عيد واحد
4: ان شاء الله يربي كلها
7: وهانا تنزيد نكملوا اليوم.
4: يعيشك سي عفيف ومحلاها بفرحتك هكا خارجه من القلب ان شاء الله يربي الفرحه اللي عايشها انت عايشينها الكل ان شاء الله. ان شاء الله الكل عايشينها.
7: نحب وجاع القفصه والله نحبه.
4: يعيشك مرحبا بيك. يلا سي عفيف احكي لي اليوم الحركه ساعه في الدار كيفاش هي ولا كما هدوء؟
7: والله العوين كل تفرد قعدت كنا ولا زي
4: لمتكم امس معناها انت
7: لمتنا امس لمينا لما على قاعده واليوم كل واحد الاولاد كل واحد مشى لخدمته عندنا
4: في
7: جربه ما جيت ان شاء الله غالب ربي ان شاء الله يسهل وكل واحد مشى الله يصبر.
4: باشا باشا اسمعني سي عفيف بيناتنا حتى انا ما مشيتش المدنين. شفت قول علاش قول علاش خاطر تعرف وليداتنا غدوه يقروا فما ضغط شويه في الوقت ما يسالش ناجلوا احنا المهم باي البنيه يبقى قاعد ما يبقى كيما بابا كيكي تجيش بعد شهرين بايك يبقى
7: بايها قاعد والله كلمتنا بايها قاعد وعيدنا عليها وجدت بلاصتها كبيرة أول مرة تعيد في جربة
4: ميسيل
7: لله غير من الظروف ظروف
4: ظروف ظروف هذاك هو أي مشكلة مش واحدة معناها هو ريت هو الوضع عام معناها هذيك ظروف عامة مش ظروف خاصة
7: ظروف عامة برجلها وخويا سنة ساكن سما في جربة إن شاء الله بعد نهايرات توجو بعد نهايرات توجو
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء
7: الله المهم العيد سار عيد ممتاز بشكل غريب الله يعيد متفرح فيه اللباس والحمد لله رانا تسمع انا نهار الثلاث مده تجي شهر كل نهار سوق انا في نهار الثلاث في سوق السند خذت الناس عيادها فظل البرشي فظل العلوش اقسم بالله يا السوق قاعد معبي بالخيرات الكل
4: اي هو تنجم تقول هو راهو موجود الانتاج موجود معناها العلوش موجود لكن غالي شويه حتى لاخر النهار بقى غالي شويه على كل هو اللي يهمنا سي العفيف انه حتى اللي ما شراش كلا اعطاه جاره اعطاها قريبه هذا اللي يهمنا يا سيدي احنا ترى
7: راو ديننا دين باهي راو ديننا سمح ان قالك الناس تحن لبعضها وتعطي لبعضها
4: اي
7: وراي تونس ديما بخير شفنا صابه زيتون وصابه دقله وجاي القمح وعن الفصفات وعن السياحه وعن حوت بالبحار
8: ونايا جلست الناس الكبار اللي كسبوا زمر بالمال مليار والمليار ما يجيك حتى خيار عز الحياة أمن واستقرار بلادنا آمنة مستقرة الحمد لله.
4: الحمد لله. قل لي سي العفيف ملا اليوم الحاجة شنو باش طيب لك؟
8: اليوم ما جاتك طيب النص نهار قلت لي تنطيب ولوبي وقلت لها ظلينا مين
4: هكاك
8: أقسم بالله الغداء
4: واللي يجي ويحضر عليها ياكل صحة وبالشفاء.
8: أبي ما جات كان هي العزايز اللي تعمل ونقولوا لها الله يبارك.
4: كان حبينا عاد
8: نسمعوا فيها غير تختم هي ولا نسلم غير هذا ايش عندك برك
4: نسلموا عليها برشا برشا برشا سي العفيف.
8: الله يسلمك والله يفرحك والله يسر الدنيا واخر
4: يعيشك. شكرا ليك سي العفيف. ما نعرفش عندك على شكون تحب تزيد تعيد.
8: عندي نتكلم انا اصحابي نبدو من رجال نبدو من عم مصباح بن العايشه الراجل الطيب
4: اي
8: وميار وسيالة من ماجد بن عباس ومحمد الهادي زويد ونظهر من بشير زويد وسي العجيلي من سيدي عيش. تحية كبيرة يا سي العجيلي الراجل الطيب والحبيب سليماني ومصباح بن طاهر سليماني وعبد العزيز عيون وسي عبد الله محجوب وسي محمد بن معمر وسي محمد الصالح شكري وسي معمر الهاني والعربي جراد ونصري نصري وعدودي حامدي ومالك بن معروف ويحيى إذاعة قفص ويحياك الفريق الطيب اللي يخدم فيها. وبالله عدينا فرقة عمار المجوري نجع اللي ساقر حل وإلا فرقة أهزيج قولاب طيارة هز الحجاج.
4: بس سمعت الأغنية هذه بالحق. شكرا ليك يعطيك صحة سي عفيف.
8: ربي يفرحك
4: يعيشك. شكرا ليك.
8: بالسلامة بالسلامة
4: بالسلامة بالسلامة. نهارك زينة إن شاء الله. أهلا وسهلا.
9: ألو
4: مرحبا
9: عمك علي مصر من متلوز.
4: مرحبا بيك سي علي.
9: إن شاء الله عيدكم مبارك أختي. إن شاء الله عيدكم مبارك وإجمع كله يرحم والديك يوفقك أختي.
4: عنا برشا برشا مستمعين من المتلوي تقريبا أمس كي نقول لك 50-60% من المتلوي صحيح معناه
9: روافنا. كلمة قلتها تو قلتي رو حتى لما تبحش يعطي غار وسمحة رأي دي كلمة سمحة.
4: مالا
9: كلمة سمحة نسمع فيها كلمة سمحة والله يرحم والديك يصرك يعني والله ينوب عليك.
4: الله يبارك فيك زيد انت والله. وهذه راهو انا كيفي كيفكم رانا كنا نفكروا نفس التفكير راهو كنا عندنا نفس التفكير ونفس
9: قلت الكلمة ديك كانت عيد عليك بالخير والله.
4: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يعيشك. شكرا سعيد
9: اختي. اول حاجة الساعة صلاة النبي
4: عليه الصلاة والسلام
9: بربي الله يصرك ساعة تحية إن شاء الله. تحية لكم أنتم الساعة اللي هزها لي التليفون هاي اللي كنت وتحية ما اللي داعي كل وإن شاء الله الله الناس الله يشفيها كله والله والله جماعة فلسطين الله يبعد إن شاء الله نعود معش نسمو كل الخير.
4: أمين.
9: باي بربي التحية للأخوية تحية الأخوية محمد خوية وحمود الله يشفيها مريض شوي الله يشفيه أطلب ربي ما الله يشفيه
4: ان شاء الله يا ربي ربي يشفي كل مريض ان شاء الله.
9: عايش هكاك ومصطفى اخويا ومن جده الله يرحمه واخواتي زينه وبرنيه من طمغزه واخوي اختي من دقيش واخواتي من من من, من العرايس ساميه وريمه ورابيه عيد اخويا ومباركه عيد اخويا وهنيه وبجاره بجار ربي الله يرحم والديك والولدي في العرايس تحيه لولدي وعائلتي كلها هنا وبربي الله يرحم والديك جيب لي هيك الاغنيه بتاعت نخره سميح حامد عزيز اخواته. هذه الله يسترك هذه جيب اخي الناس معها هذه تنهديها الراديه عيد قوية.
4: معايا كوكب
9: بارك الله بارك الله فيك والله يسترك حتى نستقر في الاذاعه حتى نقعد نستنى نسمع الاغنيه.
4: اي لا لا ملا باش نعديها لك اخر حاجه باش تبقى تسمعنا الماضي ساعه.
9: ونسمع والله ناخذ رايك ناخذ رايك نسمع انا حتى كنت عاديها تول والله ما قصت.
4: باه باه ملا نعدوها لك بعد شوي بعد شوي نعدوها لك يا سيدي. شكرا ليك سي علي سي علي شكرا ليك تحياتنا ليك تحياتنا لكل العائله. نعملوا فاصل غنائي يلا تفضل.

يا مروح سلم كل الحبايب من البعد متألم وجسمي دايب يا مروح سلم.

الصبر دواه ونا يا مدام حي محل انساه صبرهم يا خي والصبر دواه.

0: باش نرجعوا نسمعوا الكوكتيل التونسي المزيان هذايا بصوت سليف، ولكن مع تليفوناتكم. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، عيدك مبارك، كل عام وانت طيب بخير.
1: الله ياسمين والفل اخت وسيله، وعيدك مبروك
0: يعيشك. شكون معانا ساعة؟
1: كل بعيد والقريب واللي يمشي حتى على الحصيره. محمد صغير باش اقراوي من رديف.
0: سي محمد صغير، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في رديف.
1: الله يبارك لك بنتي الغاليه، وتحيه ونعيد على اسره الاداع، كل كبير وصغير وانثى وذكر كل على بعضهم.
0: يعيشك، شكرا ليك سي محمد، تحياتنا ليكم الكل.
1: حي بخير، وربي يفتح علينا وعليكم على امه محمد وكل.
0: شكرا ليك. احكي لي على اللمه اليوم في الدار سي محمد.
1: اللمه امس مش اليوم.
0: انتم امس اللمه.
1: اللمه مصلي على النبي.
0: في دارك والا في دار الوالد؟
1: لا لا، انا هو الوالد.
0: انت الوالد. ايوه،
1: انا جد، وقريب نولي جد. جد ها مخلوقة ربي.
0: اي احكي لي كيفاش اللمه.
1: امس الخيرات وكلها موجوده والحمد لله، الدنيا كلها تفنى. يقعد كل عمل،
0: يقعد كان العمل الطيب والعمل الصالح، واكل المحبه واكل الكلمه الطيبه اللي واكل لما بالحق، يعني هذاك هو اللي نبقوا نتذكروه.
1: هذيك الوحيده ساعه نضمن لك نظام ربي في حياتنا. وليداتي ماشيين نفرط فيهم، كل نلمهم كله يدوروا بيا. وياكلوا حتى يشبعوا ويلعبوا ويفدلكوا ويضحكوا مع بعضهم.
0: وروحوا من امس والى اليوم الصباح؟ روحوا.
1: لا اليوم الصباح ما كانش، اليوم الصباح ذبحت كل رقود.
0: هما وفما اللي جاك من بعيد ولا سي محمد ولا كلهم قراب؟
1: لا كلهم هنا، كلهم قرب ليا البعاد. كان خيوتي ما جوش، ما كانش اللي هنا، وليداتي كلها حذايا هنا
0: جو بحذاك.
1: حتى البنيات اللي حتى عندي واحده في فرنسا روحت حتى هي هنا. وحده هاي حذايا هذيك، هاي توا هنا
0: هذيك، خاصه المتغربه سي محمد. هذيك المتغربه هذيك عندها وحشه كبيره وتحب تشوف الناس الكل.
1: اي اليوم قاعد كان العزوز كي البقره تدور.
0: لا لا لا، حشه
1: الله نازل عليها. انا توهاني متوحده القفعه.
0: لا
1: ابدني في العصبان.
0: شفت انا قديش وجعتني تو سي محمد صغير، ما نحبش تحكي معناها كيما هكا هكا.
1: العزوز.
0: اي نحبك تعتذر لها، تقولها كي ست الستات. ها
1: لن تنسي
0: ايوه هكا كنصلحها ميسي. لن تنسي وست الستات هذيك.
1: اي
0: هذيك تعرف لو كان هي راي بوجودها هي لما صارت.
1: اي نقول لك بنتي الغاليه، ثم حره العموميه، ثم حره الحراير، وثم لن تنسى.
0: اي هي ست الستات الكل في الكل. هي اي هي الكل في الكل، نسلموا عليها برشا. يلا على شكون تحب تعيد سي محمد؟
1: عزيزي قبل كل شيء نعيد على زملايا نتاع البرامج، من عمك مصباح حتى المصطفى، حتى المصطفى بن محمد من دود. وكل ساده وسيدات على بعضهم نعيد عليهم ونقول لهم كل عام وانتم حيين بخير. والثانية هي عيد عمار بن حفيظ، نعيد عليهم كل وهل رديف، وكل من يسمع في محمد صغير بشقراوي ويعرفوا، وكل من يسمع في الإداعة قفصة. وربي إن شاء الله يبارك لكم. وراي الإداعة ذي راي هي الوحيدة أنا نتصورها، بعثها ربي سبحانه وتعالى في الدنيا وسيلة، يعني وسيلة ما بين الناس، يعني ثم ناس تعرف بعضها. أنا عندي ناس يعيشوا.
0: أي هي همزة توصل بينكم وبين أحبابكم وأصحابكم. شكرا ليك سي محمد. أي
1: نعم، من عهد علي الخليفي.
0: أي الوقت اللي تعرفت على برشا أصحاب. أي
1: من العهد هذاك التو نعرف ما شاء الله، تو أكثر من 20 سنة أنا في الإذاعة، ما فرقتاش. كان تو كان لحد الأسبوع اللي فات يظهر لي قص البرنامج، ما نعرفش علاش قص.
0: ما هو ليه ان شاء الله على شنو برنامج شنو؟
1: ما تاع الخيمه ما نعرفش علاش قص.
0: ليه ما هو عاد عيادي احنا توران نهايرين هذو مع عيادي ويرجع الخيمه. ليه لا موجود الخيمه موجود.
1: اخت وسيله بربي على اذنك بالقاسم هنشيري. بالقاسم راهم تليفوناتك كنت زوز مخصوصين.
0: هذا يا نيدي. واضح يا سيدي، خلينا نعطوا فرصة زيادة لبقية المكالمات حتى يعيدوا حتى هما. شكرا ليك سي محمد صغير، يعطيك الصحة. وعلى ذكر سي علي الخليفي نحب نعيد عليه ونقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وعيدك مبارك سي علي. عسلامة، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. عيدك مبارك.
0: مرحبا، وأخيرا سمعت صوت نساء هكا اليوم، عاد مرتاحين من المفروض.
2: اي خالتك زينه،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك زينه.
2: كيف عليك وسيله وشحال
0: الحمد لله، عيدك مبارك الساعه، كل عام وانت حي بخير.
2: ان شاء الله ان شاء الله تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله.
0: مرتاحين اليوم؟
2: لا والله هنينا مع ولدتي، كنا الحق الحمد لله.
0: اليوم شنو تعملوا اليوم؟
2: اليوم ها نطيبوا في الكسكس وقصصنا اللحم والراس
0: اليوم تقصوها؟
2: اي حججناه.
0: حججتوه ماله؟ اي اي عادم مستنسين تعملوا فيها ولا كان سنابه؟
2: لا والله مدارين نعملوا فيه كيكا خير، يجي خير من ذا مثل احمر كاكا يدي فم.
0: اي ما الطقس سخون شويه زينه، يقول لك حتى اي حتى 6 سوايع، بعد 6 سوايع يعتبر شاح وكل شيء. ما انت عاد حججتيه عاد.
2: دارنا بارد، احنا دارنا بارد.
0: اي بيه بيه بيه بيه. شكون بعدك؟ شكون جت العائله تلميتوا؟
2: هاي لا لاباس، انا واولادي وكنت الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: بنويتي مازالوا ما جوش
0: اليوم ماله؟
2: اليوم والله لا ما نضنيت عندهم ما يعملوا، يمكن غدوه بعد غدوه مش عارفه.
0: شفت اذا عندهم صغيرات يقروا معناه صعبه شويه. اي هذاك علاش بعد ما يكملوا الصغار القرايه، بعد ما يكملوا تلامذه تعاود تتلم العيد، تعاود تتلم العائلة ويتجبد اللي تخبى، كاللي يخبوا هنا كالبابا والأم اللي يخبوا هنا يتجبد.
2: حتى مشكل بالسول. أنا نحب نعيد على زميلاتي وصحابي، مريم مرت الحاج نعيد عليها ونقول لها شبيه تليفونكم سكر راني نطلب.
0: يا والله حويل على التليفون.
2: هاي نطلب فيها ما سكر تليفون.
0: ريزو ريزو.
2: نطمن عليها، نعيد عليها وعلى الحاج وعلى ذريتها. نعم. سلامتهم فرد فرد. ونعيد على الزهرة بنت محمد بن علي، نعيد عليها وإن شاء الله أمر مديد، ونعيد على ياقوتة بنت حمد، ونعيد على حديد بنت علي إبراهيم، ونعيد عليهم كل ياسمين وجماعة كلها كل ما شفتهمش كل نعيد عليهم. لو إن شاء الله عيد سعيد،
0: إن شاء الله عيد سعيد للجميع،
2: إن شاء الله جماعة الإذاعة كل نعيد عليكم فرد فرد.
0: يعيشك كزينة، يعطيك الصحة، سلم على العائلة الكل. شكرا لك. ناخذوا آخر مكالمة هاتفية في الدفعة هذه وفي الساعة هذه ونرجع لكم إن شاء الله الساعة الثانية. خلينا نسمعوا زيدا، نعطوا نصيب زيدا للأغاني. أهلا وسهلا.
3: الو عسلام،
0: مرحبا بيك، مبارك عيدك.
3: محمد برجب من شرقفته، نعيد على ايمن ولندا وملاك ايمن رجب.
0: هات نعيدوا عليك احنا الساعه، خلينا نقول لك عيدك مبارك، كل عام وانت حي بخير.
3: مبارك انت. اكيد اكيد.
0: وينك لاباس؟
3: على هم جماعه لي لا الكل كيراو في العباس، في عبد الجليل، في الذهبي،
0: اي
3: سي محمد حموده، سي حبيب الزكوري، في حياة تبوب. احنا عائلة كونتها لذاع. وامي مبروكة من قبلي، والعسل في المجوري، والعيدودي محمد.
0: هذوما اصدقاء الاذاعة وهما بيدهم اصدقاء في بعضهم،
3: واحدين صغير ومن نوبية تبوبي
0: الكل.
3: هذولا يعني لذاع هي كونتهم. نعيد على عباس، نتمنى نجاح التوأم يحيى وياسين في البكالوريا، وعسام ونذال، وعلى جميع خاصة أخواتي، وعلى جميع من يسمع إذاعة قفصة إن شاء الله. ينعاد هو تقولوا عام جاي، أنا قلت إن شاء الله الشهر الجاي على البكالوريا، بس نزيدوا نالف حب التبع. وإن شاء الله ربي يفرح جميع المؤمنين.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله الفرحة تكون موجودة في كل دار.
3: عادينا بسات الريح باش نعيدوا على لبنان، سوريا ولبنان والفلسطينيين.
0: واضح يا سيدي، شكرا ليك، يعطيك الصحة، نهارك زين إن شاء الله. إذا نواصل معكم المشوار، فرحتنا بالعيد ما زالت متواصلة على موجة الأفام إذاعة قفصة، تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل.

قالوا لي عندكم المطبقة بنينة برشا بالحق. المطبقة عشر حاجة ولا البركوكس المطبقة؟

0: سعيدة وميرسي لحضوركم. إن شاء الله ديما يا ربي هكا فرحانين.
1: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.

0: لحديث موعدكم اخباري. فاطمه مالا مالا ما نضحكوش. فاطمه عسلامة، عيدك مبارك.
1: صباح النور سعيد.
0: رانا عيدنا حتى قبل المباشر.
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: دايما ان شاء الله. اذا موعدكم اخباري، باش خليكم مع فاطمه، تفضل.
1: شكرا لك وسيله، وتحيه طيبه لمستمعينا الكرام.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام 11 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تنظم دار ثقافة الشاذلي الكتاري بالكتار اليوم الخميس 28 من مايو الجاري فعالية مهرجان القلعة الثقافي السياحي بالكتار في دورته العاشرة، وذلك بفضاء القلعة بالكتار. وتنطلق الفعاليات بمعارض المحفل، إضافة لتنظيم معارض وعروض موسيقية وفرجوية متنوعة، إضافة إلى مداخلات شعرية وعرض المداوري. انتفعت أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بخدمات شبه طبية متنوعة خلال قافلة صحية انتظمت مؤخرا بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدة مزونة من ولاية سيدي بوزيدة. وتهدف هذه المبادرة لمزيد تعزيز الخدمات الصحية العمومية وتقريبها من النساء في المناطق الريفية والداخلية، وذلك ضمانا لحقهن في الصحة والكرامة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعبي يوم الاثنين القادم غرة جوان جلسة الاستماع إلى ممثل كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين ومنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. في أخبار العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت الأخيرة السيطرة على مضيق هرمز، مشددا على أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليها. وفي تطور متصل، أفاد مسؤول بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران ومسقط تجريان مفاوضات مشتركة لتحديد نظام جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز، وتأتي هذه المفاوضات في إطار مساع إقليمي لإعادة تعريف الترتيبات الأمنية والقانونية للمضيق. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: المكلم.
1: تهاني العيد سعيد.
2: تهاني العيد سعيد.
3: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
1: فرحة
4: فرحة.
5: عيدك مبارك.
1: معايدات
2: معايدات.
3: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: عيد مبارك
1: وعمر مديد.
6: وعلى شيخ زاني وعلى أشيخ زاني.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
4: تهانيكم أمانيكم على 76-226-600 وعلى 31-376-730.
5: حركية كبيرة برشا في طرقاتنا، لما زاد في عائلاتنا، في وسط العائلة، في وسط البيوت، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. كما حكيت زاد تنقلات، برشا تنقلات في الطرقات موجودة، فتبقى السلامة المرورية مسؤولية الجميع. هذاك علاش خذوا وقتكم في الطريق، ما تنسوش حزام الأمان، احترام السرعة القانونية، خاصة مع السرعة ومع تواجد الأطفال في الشوارع، خاصة في المدن وداخل المدن. فردوا بينا بالكدا بالكدا سياقة مع تركيز، نبعدوا على استعمال الهاتف وإحنا نسوقوا، فتنجم بطبيعة كل هالمعايير هذه راي تنقذ حياتكم، ويكون عيدكم عيدين والفرحة فرحتين وقت اللي توصلوا سلمين أمنين لعائلاتكم وكل مشاويركم. إذا نوصلوا معكم المشوار مستمعينا، مرحبا بكم الكل في فرحة العيد على موجة إذاعة كفصة. نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم. مرحبا، أهلا وسهلا. عسلامة.
6: ألو عسلامة.
5: أهلا وسهلا،
6: عيدك مبروك.
5: كل عام وانت حي بخير.
6: وينك لبس عليك؟
5: الحمد لله يا ربي. شكرا معنا
6: سعاد شناب من الكسر قفصة.
5: سعاد مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في الكسر.
6: يعيشك الله يخليك. يعيشك.
5: احكي لي على الأجواء اليوم الساعة قبل ما نسلموا على العائلة.
6: كيفاه؟
5: احكي لي على الاجواء اليوم، شنو الطيب اليوم، شنو تعملوا تلمي
6: اليوم؟ ملوخيه وسلطه خس وجازوز. اي
5: قولي سعاد، الملوخيه هذه شهوه واحد من العائله والا انتم في العاده تعملوا ملوخيه ثاني عيد؟
6: لا لا، انا في العاده في العاده.
5: هذه عاده من العويد اللي تعملها عائلتكم.
6: في العيد ديما الملوخيه، ملوخيه الجريد.
5: اي اي اي بنا على بنا.
6: انا اصلي جريديه، راهو من نفطه.
5: يا ودي اصلك جريديه، قفصيه، قبلاويه، مدنينيه. مرحبا بيك، تنورينا.
6: يعيشك الله يخليك. الله ينور.
5: كنا توينسة. قل لي سعاد، والعائله كيفاش تتلموا ثاني عيد؟ احكي لي على لمه ثاني عيد.
6: ثاني عيد انا تو باش نروح النفطه تو.
5: اي بعد شوي باش تخرجي مالا.
6: ايه لا باش نخرج توا، غير قلت لك خلي نكمل ساعه المكالمه.
5: فرحانه برشا انك ماشيه بحدا العائله. انا بيدي فرحانه لك.
6: فرحانه باش نمشي حدا وخياي وخياني واحبابي واصحابي وعشرتي وكل تم في نفسي.
5: عندك الحق، امس نسمع فيك انا تقدمي لهم في تحيه.
6: يعيشك الله يخليك.
5: اما لا اللي اليوم باش تتلموا كلكم في نفط.
6: اليوم العشية الحي.
5: اليوم العشية وشنو طيبوا كي تتلموا الأخوات؟
6: العشية في دار بابا، ما نعرفش عاد هما واش شي طيب.
5: اي عاد ما مستنسين انت، مش أول مرة عاد تمشيلهم.
6: مرة كسكسي، مرة حتى هما ملوخية كل مرة. كيفاش
5: باش تهزي لهم الملوخية اللي طيبتها؟
6: لا لا،
5: هذه باش تخليها للعائلة.
6: اي
5: باش تخليها لأولادك معناها.
6: ولدي ماشي معايا وباش نخليها الراجل في قفصة.
5: وتروحي تبقي معناها برشا غادي والا تعيدي وتروحي؟
6: نروح بقدرة ربي نهار الاثنين.
5: صحة وفرحة.
6: يعيشك فرح قلبك.
5: احلاها لمتكم. يلا علاش كنت تحب تعيد؟
6: نعيد على اخويا الصاحبي شناب ومرته سامية وبناته ايناس ونسرين ورجالتهم في قرنباليا. ونعيد على اختي بنت امي وبابا ربي يخليها له ويطول في عمرها، وهي وراجلها الطيب وبناتها سلوى وعبير. امس هديت البرنامج الاهداء وما ما طلبتهمش، تغشوا وش بك يا فاطمة ما قلتيناش.
5: ايوه
6: سلوى وعبير وراجلها مجدي، ونسلم على لسعد خويا ومرته ناجيه وبنته ملاك وولده محمد في فرنسا ومرته. ومالك ومنتصر، ونسلم على أخويا منير ومرته سعيدة وبنته سلسبيل ولجينة والأخضر، ونسلم على أخويا عادل ومرته روضة جديري وبنته أماني وسكندورة، ونسلم على حبيباتي ميسة مرت إبراهيم القفصي، ونسلم على أبوي ورجلها عبد القادر، ونسلم على بهيتة ولد عمتي راه عايش في أمريكا، ومرته صحراء وبنياته سلوى وسونيا وولاده صابر وبليل ونسوينهم، ونسلم على كل من يعرف سعاد شناس في نصطة، ونقول لهم عيدكم مبروك
5: وهاني جايتكم
6: وهاني جايتكم في السنية بقدرة ربي
5: إن شاء الله طريق السلام، إن شاء الله توصلي سالمة وآمنة إن شاء الله.
6: ونسلم على فضيلة مسعي بالله.
5: تحياتي لها زميلتنا فضيلة، نسلموا عليها احنا.
6: فضيلة مسعي جارتي هذيك.
5: شكرا لك، يعطيك الصحة سعاد، تحياتنا ليك وكل العائلة. سلم على العائلة في نفتة. سلم على العائلة في نفتة. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: عيدكم مبروك.
5: وانت بالأمثل، مبارك عيدك.
7: تحية لإذاعة قفصة والعاملين معاك اليوم، ويعطيكم الصحة في المادة الإذاعية السمحة اللي توصل تقرب البعيد والقريب.
5: إن شاء الله. أشكر معنا.
7: هاك وحيدة جوادي من مكنيسي.
5: وحيدة من المكنيسي، مرحبا بك يا وحيدة.
7: مرحبا
5: كل مستمعينا في المكنيسي. احكي لي شوية على أجواء ثاني عيد في المكنيسي.
7: والله الأجواء سمحة إن شاء الله.
5: شو هتعملوا في العادة؟
7: الناس كل معايدة لباس وفرحانة. أنا مريض ربي
5: كل عايدت
7: واللي هو ونعايدوا على الكبار، وربي يشفيهم إن شاء الله، وربي يخليهم ديما تاج على روسنا
5: إن شاء الله،
7: ويطول في عمارهم إن شاء الله يا رب.
5: يعيشك. في العادة شنو طيبوا في ثاني عيد في المكنيس في العادة هك؟
7: والله أنا بالعائلتي يعني نحكي على عائلتي، ما كل واحد وظروف متاعه يعني. أنا عائلتي ما يتكلم الناس الكل، يجوا أخواتي
5: يجوا أول عيد ولا ثاني عيد؟
7: لا ثاني عيد، ما الناس كل تكمل الحوصة عاد نتاع العيد الكبير، حوصة كبيرة.
5: اسمع ريتي وحيدة، هو أول العيد ساعات حتى التليفون ما يحبوش يهزوا عليك، راهو يتفضوا بك العشية أو الليل ولا اسمع وإلا نعيدوا عليهم ليلة العيد.
7: ما يلقاش يشرب، ما يلقاش وقت باش يشرب شربة ماء، ما الحوصة نتاع سيرتو. نحن تو العيد يعني، لكن الناس اللي تخدم مضغوطة يعني،
5: مضغوط.
7: لازم تكمل كل شيء بكري، وبعد العيد إن شاء الله ربي ينجح
5: ولديتنا
7: امتحانات. يعني الناس الكل ماذا بيها تكمل كل شيء على بكري يعني.
5: أما ريتي الضغط هذاك والحوسة هذيك الله لا يحرم منها واحد.
7: جو فيها والله
5: ان شاء الله الناس كلها تحوس الحوسه هذيك والضغط هذيك. نحبوا الناس بالحق، معناه نتمنى انه الناس كلها تعيش.
7: نحيوا اهل الغربه، ناس الغربه على خاطر عندك الحنين
5: طبعا،
7: لكن للحاجات هذه نحنوا لك الحوسه كمتاع شويين وكمتاع اعطيني لحمتي وخنحط في الكانون وامتى يعني
5: كل. وكل واحد يمد ايده في يعني حاجه كل واحد يمد
7: والله خاطر مخصيص يعني، يا ربي يرجع غربتهم
5: ان شاء الله
7: على خير ان شاء الله يا
5: اليوم باش تتلموا العشيه ماله وحيده.
7: والله نتلموا الناس الكل العشيه،
5: باش تطيبوا العشيه،
7: نعملوا كسكسي. نعملوا كسكسي هو سيد اللمه يعني.
5: قل لي وحيده، ما نعرفش فما عائلات معناها ما زالت معناها تود بها اكل الطابق والا الفخذ اللي تهزوا الطفله تهزوا لدار بوها معناها، والا الذواقه نقولوا نحن يجيبوها انتم البنات زاد.
7: والله ما زلت انا عندي اختي كتجيب نقولوا له علاش، تقول يلزمني نسير
5: يلزمني نضوكم يلزمني نودكم
7: يلزم نودكم، وسيرتو توا اختي وصيله الغلاء نتاع العلوش يلزمك ذكرتك الفيديو عيدوا في دياركم عيدوا كل وعيدكم
5: عيدوا في دياركم وماشي لحد لكن لا هذيك في إطار المزحة وتفليك بالعكس
7: يا راي حاجة سمحة مثلا أنا ذبحة علوش يعلف في العلفة وفما اللي ذبح مثلا راعي البرة ماكل فيه بنا
5: لا لا حتى ولو كيف كيف يعني. هو والله لا هو حتى كي يبدو كيف كيف أنا نحب أن نذوق أمي وبابا نحب أخواتي معناه يذوقوا من عيدي نحب جارتي زيدا نودها نحب حبيبتي قريبي
7: يلزمنا
5: أما نحكوش بطبيعة علي ما ذبحوش
7: وعلي ما عندوش وكل ما ذبحش وكل اليتيم وكل والله احنا نرجع لزمان يعني بكري يطيبوا رغم الفقر والاحتياج يعني وكانت الحاجة هذه موجودة وتذوق جارها ولا تذوق الموحمة تقول لك موحمة تشم الريحة فما برشا حاجات راه سيمة باهية وطيبة
5: وما زالت راي في برشا برشا عائلات ما زالت وفي برشا حوم ما زالت وفي برشا جهات ما زالت الحمد لله يا ربي بالحق
7: الحمد لله وصرتوا نحن جماعة الجنوب يعني ما زالت فينا
5: الحمد لله وتوينسى الكل راه والله صدقني توينسى الكل ما زالت فينا خاصة المناسبات هذية خاصة نحكي على المناسبات الدينية وحتى في أفراحنا راه أما كي نرجع للمناسبات الدينية موجودة اللحمة هذه خاصة في عيد الأضحى راهي موجودة موجودة والحمد لله يا رب
7: إن شاء الله تتواصل إن شاء الله تتواصل أختي وسيلة
5: علاش كنت تحب تعيد
7: والله الأحباب والأصحاب الكل بدون استثناء بدون استثناء ومن هنيتي تحية لخالتي صالحة صالحة الجوادي ربي يشفيها إن شاء الله ويطول في عمرها والأخواتي المختار الجوادي وولاده فادي ومالك والهدى جوادي أختي وبناتها ألا وآية وآمنة ويحيى والنزار خوي صغير قرد العش وصغاره ومرته لوجين وآمنة إيلين وأيلين وأيلة أيلة تحبون السمحة بوسة على جبينة والذرية أختي لا نزيد نسيهم تولي لي مشكلة
5: أي حد شيء إذا ذكرتي معادي أطلبي مرة أخرى وحيدة لأنه ما زال عنا الفضاء هذه مخصص لي
7: وأيمن وإن شاء الله للناس الكل عيد مبروك
5: إن شاء الله يا ربي تحياتنا ليك تحياتنا لكل العائلة عائلتك وكل مستمعينا في المكناسي من سيدي بوسيد شكرا لكم إن شاء الله عيدكم مبارك تليفون آخر يلا مرحبا
8: السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
8: عيدك مبارك وكل عام أنت بألف خير
5: سين دايما إن شاء الله يحيك لأمثاله
8: وأنت زادة
5: شكون معانا ذكرني بالاسم الصوت مش
8: مألوف أي مالك المشوي ذاك على الصوت مش واضح كان كان علي الطبابي علي
5: سعلي.
8: الطبابي وفي داد قفة من عام 2015
5: لا الصوت هو الصوت وضح أكثر لأنك كليت المشوي
8: هي قبل كان راح يسول
5: اي هكاك تقوى صوت ربي يعطيك بصحتك ان شاء الله
8: عايش يبارك فيك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير انت وعائلتك ووليداتك وزوجك
5: شكرا لك قل لي سعلي قبل ما نبدو في التحية أنا نحب هكا نكتشف معاكم هكا العادات والحركية في هالمناسبات هذه احكي لي ثاني عيد شنية الحركة في الدار فما هدوء تلميتوا أمس وإلا اللمة اليوم شنو يطيبوا
8: والله والله بالنسبة للمة الأولاد كلها في الخارج عندي ولدي وبنتي وابن ويسي زوز
5: يروحوا في الصيف عادة
8: العم
5: يروحوا في الصيف
8: هي ساعات وصيف يروحوا
5: أيوة
8: وعندي كان وبنتي الأخرى السادة في عايشة في بنزرت هي وبنتها لا ولينا
5: أي
8: وهنا سي معايا الأولاد زوت معايا الطفلة ومعايا المدام
5: عايدتوا وحدكم وإلا كل واحد وحدة ومن بعد تلميتوا
8: هذا احنا سي مع بعضنا كلنا
5: مع بعض
8: الأخرين احنا سي مع بعضنا ضوما في دار واحدة الطفلة مش معرفة والولاد الاثنين مش معارفين
5: واليوم شنو في العادة شنو يطيبوا شنو يعملوا ولا مرتاحين
8: والله قبل كانت العادة نتاعنا اليوم نطيبوا قبل العادة، العادة دي كما عادت كان قبل الوقت نربحوا نحو المثلان.
5: ايه؟
8: المثلان نقصوه الظلع على الخرى.
5: ايه؟
8: ونقصوه حد المقاليف ويبقى بالكلام تاعه ونطيبوا عليه
5: كسكس.
8: ايه وننادوا كل يوم الغداء والعشاء عند واحد.
5: هاي نقول لك عادة سي علي موجودة ما زالت التوى، معناها جرى مثال وإلا مثال إخوة، كل واحد يذبح واحدة ومن بعد في الغداء هذا يعملوها كل واحد ينحي معناها الطابق وإلا طرف معناها الحم باهي هكا ويطيب عليه كسكسي، وكل واحد يجيب شقالة يتلموا في دار الكبير، يبدو بالخمسة بالعشرة عائلات ويتلموا كل واحد وشقالة متاعه.
8: أي توا أختي
5: وتاكل منهم الكل، يلزمك تذوب منهم الكل.
8: توا تقليلة
5: موجودة هذه تحديدا في الجنوب الشرقي سعلية.
8: أي شوف شغلة وأنا تي قليلة كويت كانت قبل قلت كل يوم وكل نهار عيد كل صبحة أكل الرجال اللي هم متوسطين شوي تلقاهم قلف قلف ويدوروا على كشياب وأكل عزيز الكل يعيدوا عليه.
5: أي
8: كويت والله سويت شوية.
5: بي وهيك الذواقة سعلية مازالت عندكم؟
8: شوي أي لا هذا سويت أنا أذبحتها مثل فصلت الحم وثم نشأت مش معيدين.
5: أيه.
8: كل واحد أخذها اللي كتب له.
5: أيه.
8: أنا نسوشك أنا جيري أنا نأتي مش معيدين كل
5: لا
8: واحد.
5: خلينا من هذه نحكي حتى على الذواقة. شو معنى الذواقة؟ معنى حاجة طيبة ويذوقوك بها مثال العسلان طريف الحم.
8: أي كان قبلي هاي طيبة كل الحم والكوسك اللي بعثوا منه ولا عسلان. أيه. كما قلت لكن مع تقليل الناس كنا معيد ليلي
5: الحمد لله الحمد لله هذا يفرح راهو احنا نحب الناس كلها معايده الناس كلها كلت وشربت وفرحت وفرحت صغيراتها وكبراتها
8: اي لا بخاف المينا المينا كل يوم مالي الحق كل
5: الحمد لله
8: اللي خدام خدام واللي خرج نطيط الشارع تاعه ما شاء الله
5: ايه
8: وحتى اللي هما موجودين عندهم المنحه تاع المعوزين وعند المهم لكن البوك كل نتفكرهم وثم نشات يشي عارفهم شكون كل واحد يشي ثلاثة أربعة ليش ويجيبه منهم يوصلوا للدار يطبطب عليه يعطيه كل علوش ويمشي.
5: يا محلاها فرحة محلاها فرحة. يلا سعلي على شكون تحب تعيد؟
8: لا نعيد على عائشة ولينا ولا في بنزرت بنتي ونعيد على مال ومرام ومصة ولينا وطارق الجريدي بإيطاليا ومنيرة وسيدة ولدها ويناس بنتها ومحمد وعائلتهم كاملين وحمادي ولدي بفرنسا هو وعائلته رحمة ونعيد على عائلتي نسيه مبارك زنيدي ونورة ومحمد ويوسف ونعيد على دار حياة أبابي هي أمها وأختها ونعيد على صالح الرحيلي هو عائلته وجموعي ولد عمه ونعيد على محمد من فجبو سيان ونعيد على محمد ومصطفى من دول والحياة محمد المنصف من السند وعايش حيدوري من السند ومحمد من الرقاد ونعيد على كاف ومحمد الصغير بالشقراوي وعلى قمر أختي وعائلته وخميس أختي وعائلتها والنوي خويا وعائلته ومسعود خويا وعائلته والزين خويا وعائلته وسمى عندي ولد عمي لمجد ربي يشفيه ان شاء الله مريض ندع ان شاء الله كل من يسمع فيا يسعده بالشفاء هو
5: ان شاء الله يا رب. شكرا ليك سعلي. نعم
8: نعم
5: شكرا ليك يعطيك الصحه
8: ليك وانت ان شاء الله وكل عام وانت حيه وخير
5: وانت بالامثل زاده. شكرا ليك تحياتنا ليك ولكل العائله وكل مستمعينا بطبيعه وين ما كانوا يسمعوا فينا. احنا ما زلنا مواصلين معاكم المشوار فاصل غنائي وراجعين.

0: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد. في ثاني أيام العيد نعود ونقول لكم وديما نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بألف خير مع لمة العائلة والزيارات والأكلات الطيبة. تعرفوا مستمعينا السلامة الصحية لكبارنا وصغارنا حاجة مهمة برشا وحتى لنا نحن بطبيعة باش نفرحوا بالعيد في أحسن الظروف. ما تنسوش طريقة حفظ اللحوم والأكلات المطبوخة في الأماكن المخصصة والأماكن المعروفة الصحية، تعرفوا الطاقة سخون وبالتالي تكون الأماكن باردة، نتجنبوا زيادة أنه نخلوها لساعات طويلة خارج الثلاجة، انظافة وما أدرك من انظافة سوى قبل الماكلة وإلا بعدها. زيادة ننصحوا وكما ينصحونا برشا مختصين في هذا المجال بالتخفيف شوية من المشروبات الغازية، وإلا أنا شخصيا نرفضها ولكن موجودة في الحقيقة للأسف في كل البيوت وعلى أي مائدة. نخفوا شوية بعدها خاصة على الكبار نكثرونهم الخضرة والإكثار خاصة من شرب الماء مع حرارة الطقس هذية. إصغارنا تعرفوا مستمعينا نستعملوا برشا توا أدوات حادة، فرقبوهم بعدوا عليهم أي حاجة تسبلهم الأخطر، رقبوهم زيادة حتى وقت يبدو يلعبوا إلا يتنقلوا، مع التشديد على النظافة بعد اللعب وغيرها بطبيعة. إن شاء الله عيدكم ديما عيد فرحة وفرحتكم تكتمل بالصحة والسلامة. إن شاء الله عيدكم مبارك الناس الكل. نواصل مع التليفونات. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: صباح النور.
1: صباح الورد والياسمين والعنبر والريحان. أختي وسيلة كل عام وانت حية الخير.
0: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: معك فتاح حتاوش من المتلوث.
0: عودي لي الاسم مدام، عودي لي الاسم.
1: فتيحة حتاوش من المتلوث.
0: اهلا وسهلا فتيحة، ان شاء الله عيدك مبارك كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
1: عايشك ليك ولك الكامل الفريق وخويا شوقي اللي هز علي التليفون. ان شاء الله سنين دائما ان شاء الله كافة الفريق اللي كانت تعمل
0: معه. واحنا بيدنا نسلم عليه شوقي. ايام العيد. واحنا بيدنا نسلم عليه شوقي. فتيحة احكي لي على لمتكم اليوم.
1: والله لو انا كاني انا وزوجي اليوم فقت الصباح عملت ريف فطور طيب تقيوتي صلينا عملت مشوى انا كان وزوجي ما عنديش الحق صغاء وكان سلفي بحذاي عملت مشوى وهني نخوص في الكوزين وعملت طريف فطور تنمشي نقد الجلود نتاعي عامله نطلع جلود نتاعي غسلتهم وباش نعمل لهم الملح والليمون بعد عمل لهم كبوس عرعار نقولوا نحن
0: اي تستحفظي عليهم انت معناتها
1: مغسله نتاع الملح دمك المذبح
0: وخليه
1: وتو باش نعمل لهم الملح كل جلد نعمل فيه باقو ملح حتى وخليه مكبرسك اسبوع ومن بعد نزيد نعمل لهم الليمون ندردق الليمون بالماء ومن بعد نشيح الملح والليمون نعمل لك العرعار نهرس العرعار بالمرس العرض ونخلط العرعرة والماء ونحط وخلينا نشي ومن بعد ننض ونغسل ونحط عاد في الديكور في الصالة ولا على العتبة بتاع الباب.
0: أول مرة أنت معناها تستحفظي عليهم وإلا عندك برشا في الدار؟
1: لا عندي من جدودي نعمل فيها عندي برشا. نحب نلعبه في الحيط ولا نعمل ديكور في العتبة ولا نعمله في الصالة. نحب نطف لي جلودي.
0: سمحة أحلاها بالحق. قولي فتيحة تمشي مالا بما أنك أنت وحدك في الدار تمشي للعائلة؟
1: أي نمشي اليوم لا ساعة ماما جوني أسلاف وعندي سلفي مريض شوي عندي سلفي مريض أي نذكر فيه مريض شوي جوك العباد يطلوا عليه نمشي كم غدوة لدار بابا
0: عادي. وفي داركم وقتاش يتلموا؟ وفي داركم يبقوا يستنوا فيك ولا يتلموا انت هانك تجي حسب ظروفك؟
1: يتلموا معاهم. اخويا متزوج من تونس يجي واخويا الاخر بحذاهم يسكن فوزي حتاوش ونتلموا وبعد نجي انا وزوجي نمشي ثلاثه مرات نمشي تلحق ثاني عيد غير
0: الظروف تحكم. اي الظروف تحكم. اي وانتم والبنات كي تتلموا شنو تطيبوا في دار الباب؟
1: نطيبوا كشكسي احنا اي طيب وقوسك سي ثلاث نهار ولا ربع نهار نطيب الراس والعصبان.
0: اي هو ريتي كي يمشوا الاخوات راهو ما يخلوا ما يطيبوا راه كسكاس الراس من جهه، الحم المفور من جهه، الكسكسي باللحم من جهه، حاسينهم ما يخلوا لهم شيء. وهم راهو يبدو فرحانين، راهو اللي يعجبك يبدو فرحانين وشيخين هكا على لمتكم وعلى كل الميده الكبيره والعريضه، يبدو شيخين عليها فرحانين. وانا
1: اي سمحه لمت العيل ولمت الاخوات، تعرف رزق لمت الاخوات وانت الخير والحق، ان شاء الله يجعلنا ديما حتى كان الوالده والوالد الله يرحمهم.
0: الله يرحمها.
1: يعني باش نطلب منك طلب تعدي لي اغنيه لام يمامتي الغاليه، يا اغنيه صابر الرباعي الله يرحم الوالده والوالد المتوفيين،
0: ربي يرحمهم ان شاء الله، ربي يخلينا الحيين ويرحم المتوفيين.
1: امين امين امين. ترحم وسيله اختي ان شاء الله الله يرحمها.
0: على شكون تحب تعيد فتيحه؟
1: نعيد اولا عليكم كلها، انا عيدت تكلمت مع رياض الدبوب واختي فاس، نعيد عليكم كل بدون استثناء من منشطين من اخباريين من رياضيين، كل من جنود الخطاب، كل ان شاء الله سنين دايم، ويعطيكم الصحه على البرامج اللي تقدموا فيها وربي يكون لكم في العون.
0: يعيشك.
1: ونعيد على سلفي علي وزوجته الجزيريه واولاده حمزه وحسام وبناته امينه ومناء، وسلفي عبد الرحيم وزوجته منى، ونعيد على خالي ميلاد وزوجته وابنائه وبناته، وعلى محمد ولد عم، وعلى عمتي تركي نقول ربي يخليك لينا هذيك اللي مازالت لنا ان شاء الله طول في عمرك، وعلى العيسى عم، وعلى بنات اخوالي وبنات عمامي والفاميليا كل الموسع وكل، ونعيد على عمي علي العلوي وسيل عدود وصالح من ناجم بن عباس واختي حياه الطبابي وفايزه عيساوي.
0: ايوه وعلي الطباب.
1: ايه علي طباوي واحمد عباسي رجل زوجة عمي.
0: واضح، هذوما اصدقاء الاذاعه. شكرا ليك فتيحه، يعطيك الصحه، تحياتنا ليك لكل العائله، ان شاء الله عيدكم مبارك. نسي كل احنا ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، نرجع لاستقبال تليفوناتكم ان شاء الله بعد نصف النهار في الجزء الثالث، ولكن مازال باش تجيكم ريم محمد ان شاء الله من 6 حتى ل 9، وباش تجيكم فاتن خليفه من 9 ل 11، معناها يكونوا متهنين النهيرين هذوما، الناس كلها تعيدوا عليها اذا فاتتكم مع إناس، مع من بعد مع وسيلة، مع وسيلة ما نجرمتوش، مع عندكم ريم، مع عندكم فاتن، حاسيلوا الفضاءات كلها على ذمتكم باش تتواصلوا معنا وتكونوا حاضرين وتواصلوا طبعا معايداتكم والكلمات المزيانة اللي تحب تقولوها لحبابكم في هذه المناسبات. مرحبا بكم الناس كل، راجعي لكم بعد نصف النهار، نبقوا معنا.
2: تهانيكم أمانيكم على 76-226-600 وعلى 31-376-730.

0: لأهانيكم أمانيكم على 76-226-600
1: وعلى 31-376-730.
2: تهاني العيد سعيد.
3: تهاني العيد سعيد.
4: أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
2: فرحة
5: فرحة.
6: عيدك مبارك.
2: معايدات
3: معايدات.
7: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: عيد مبارك
2: وعمر مديد.

0: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد.
1: محلاه العيد
2: محلاه العيد
3: محلاه العيد يا محلا، من زمان بنستنى أنواره هلت علينا وقلوبنا بالحب الآن.
1: محلاه العيد، عيدكم مبروك.
4: عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك.
2: عيدكم مبروك.
1: محلاه عيدكم.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: منتصف النهار على موجة الأفام إذاعة قفصة، موعدكم إخباري. باش خليكم مع أحمد. مرحبا يا أحمد، تفضل.
7: شكرا لك وسيلة، وإن شاء الله تتواصل الأفراح بعيد الأضحى المبارك.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: يبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى الحادي عشر من ذي الحجة، وهو يوم القر الذي وافق أول أيام التشريق. يبدأ الحجاج في هذا اليوم بعد الزوال برمي الجمرات الثلاثة الصغرى الوسطى والكبرى، كما يستحب فيه المكوث في مشعر منى والمبيت فيها لأداء باقي المناسك. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. اعتبرت منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه بات من الضروري أن تعيد تونس التفكير في نموذج الإنتاج الفلاحي، ليس فقط لضمان الأمن الغذائي بل أيضا لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، خاصة مع تزايد تأثيرات التغير المناخي من تراجع التساقطات وارتفاع في درجة الحرارة. أعلنت وزارة التربية لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المرشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة من معدل سنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا راجع إليهم بالنظر، وذلك بداية من الرابع من شهر جوان القادم إلى غاية التاسع من الشهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn. أعيد الموقع www.edunet.tn. تم تحديد يوم غد 29 من مايو آخر أجل لإداء تصريح الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. أعلن اليوم الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على الضربات التي شنتها واشنطن على جنوب إيران وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. هذا الموجز انتهى ويتواصل اللقاء مع وسيلة الغول. مرحبا بك من جديد وسيلة.
6: شكرا لك أحمد، يعطيك صحة. إذا اللقاء يجدد مع زملائنا من قسم الأخبار إن شاء الله في حدود الواحدة ظهرا. أبقوا معنا مستمعينا، احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار ومع فرحة العيد ومع مشاركتكم بطبيعة ومشاركتنا فرحة العيد ثاني أيام العيد. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية. مرحبا بكم من الناس الكل. 76216 على ذمتكم حتى الماضي ساعة، وتتواصل بطبيعة مشاركتكم واتصالاتكم في هذه الفضاءات الخاصة بالمعايدات. تقريبا عندكم من الساعتين للخمسة رياض حيدوري، نعود نذكركم من الساعتين للخمسة رياض حيدوري، من الستة للتسعة ريم محمد، ومن التسعة للحداش فاتن أخليفة. أنا ما زلت مواصلة معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. نمشوا الفاصل غنائي ومن بعد نرجع مع تليفوناتكم.
9: محلاها اللمة في عيد الأضحى، في الأعياد دارنا تولي ضاوية بالزيارات، عائلتي أهلي أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
3: فرحة.
4: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
5: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.

0: إذن مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار ومع فرحة العيد ومع كل الأفراح والمناسبات الجميلة. احنا على ذمتكم 76 216 600. مرحبا بكم الناس الكل. عندنا تليفون حاضر معنا، أهلا وسهلا. عسلامة تقص التليفون كوكب يسالش، مازال عندنا وقت نستقبلوا فيه تليفوناتكم. مرحبا بكم الناس الكل، 76 216 600. مرحبا بالناس الكل ومرحبا بمعايداتكم، اهلا وسهلا. عسلامة.
1: أهلا.
0: عسلامة.
1: مساء الورد يا احلى وردة.
0: يا عايشك، مرحبا. شكون معانا؟
1: معاك رؤى من رقاب.
0: امنة؟
1: رؤى. رؤى.
0: رؤى، مرحبا بيك. أيوة. رؤى، اهلا وسهلا، من رقاب ولاية سيدي بوسيد.
1: ايوه، مدام وسيلة، كل عام وانت حي وخير حبيبتي.
0: سنين دايما ان شاء الله، يحييك الامثالة، عيدك مبارك.
1: عايشك ربي يخليك، ان شاء الله كل عام انت حي، انت والفريق اللي عامل معك الكل بخير.
0: يا عايشك، هيا وين اللمة اليوم؟
1: اللمة اليوم اسمعيني، لا اللمة اليوم في بيت جدي، بيت جدي من تلا امي، اما انا مانيش ماشية باش نقعد معاكم انتوما.
0: ما مسالش، كملي معنا ومن بعد امشي للمة، حتى اللمة ما عندك فيها ما تقولي زادة.
1: لا انا نحب اللمة برس، اما امي ماشية العصية قلت لي هاي بري معايا، قلت لها لا ما نسمش نمشي ونخلي ريم محمد وكذا.
0: اي ريم مع الستة ان شاء الله.
1: اي انا ما نحبش نمشي الحق، ما نشوفش فلت جوكم والمزيء.
0: اي ما فما راديو زادة في دار جدنا ولا؟
1: ثم بالطبيعة، أما يبدأ الحس ياسر من الشمش نسمع.
0: والله هذا هو، احنا نحاولوا قصر معناها اقصى ما يمكن انه نوفر لكم الاجواء، ان نمتعوكم، ان نرافقوكم. روين ما كنت حتى في دار جدك، رانا نعملوا جو، نكونوا حاضرين شويه. حس ميسيلش الحس هذاك راهو يزيد يحلي اللمه ويزيد يحلي القعده ويحلي حتى الاستماع. على كل، سلموا عليك برشا. اللمه في دار الجد ماله؟
1: اي لما امس في دار الجد البو، واليوم الدار الجد الام ان شاء الله.
0: باش يتغشوا عليك مالا اذا ما تمشيش اليوم.
1: انا ما مشيتش لا دار الجد بويا لا دار الجد امي، قاعده
0: يا والله حوال. اما اكيد راك عيدت عليهم وباركت لهم بالعيد.
1: اي بالطبيعه، على البركه في الكبارات اخت وسيله.
0: صح صح. وفي العاده شنو يطيبوا ثاني نهار كي يتلموا؟
1: والله مرت خالي يمشي، مرت خالي يطيب كسكسي بالعصبة.
0: وهزت الوالدة كالذواقة وهيكالة وديدة
1: الطبيعة.
0: هزت هذايا نحب اخواتي يذوقوا منه، هذايا راو نحب باباي زيدا ياكل منه، هذايا راو باي امي، هذايا محلاها هذيك.
1: الجو والله اللي تشراه يا اخت وسيله، اما الجو بالنسبة لي انتم راكم عايشتي ثانية الحق.
0: عايشك، مرحبا بيكم. مرحبا. يلا رؤى، علاش عايدي لي ساعه على دار جدك، خلينا نتهنوا عليهم اللي مش ماكش مشيت لهم اليوم. اي
1: نحب نعيد على خالي ومرت خالي، نعيد على صغار خالي، خالي عنده الباك، ان شاء الله ربي ينجح لولده.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحهم.
1: وكهو جدي وجدتي الله يرحمهم متوفين. ونعيد على خالتي ثلاثة كهو،
0: اي اللي موجودين في دار الجد اليوم.
1: اي بالطبيعه موجودين، وكلمة مزيانة، ما قلت له باش نقعد مع عائلتي، دبروا على روحكم برواحاتكم.
0: اوكي ان شاء الله ان شاء الله يسامحونا وكهو.
1: لا لا ما يصيرش، امي قالت لي ما يصيرش كي عائلتك هذوك كي هذولا ما يصيرش فيه بس.
0: احنا بدنا نسلموا عليهم برشا، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. شكرا ليك رؤى، يعطيك الصحة، نهارك زين ان شاء الله. عسلامة.
2: الو عسلامة يا وسيلة.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: وينك يا وسيلة، لاباس عليك اختي الغالي؟
0: الحمد لله، يعيشك، مرحبا بيك حياة.
2: كل عام تحيا بخير، راك تعرفيني خليك.
0: مالا اسمع، فما اصوات راه ما يتنسوش.
2: كل عايشك المدنين كل مسلمني عليهم، عايد عليه.
0: يعيشك، يعطيك الصحة حياة. احكي لي شوية على لمتكم، خلوني نسلكم شوية، انا هكا نحب هكا نعيش معاكم اجواء ثانية عيد. احكي لي على اليوم شنية الحركة في الدار؟
2: داي في الدار اليوم الحركة في الدار، الصباح قضينا شوي وشوية شوية الصباح قعدنا مع أختي الغالي ومينتي ربي يشفيها لي. نحن في الدنيا ذي في العائلة، أنا أختي عايشوشة واحدة ومينتي جابتنا الزوز خليها عايشوشة اليوم.
0: ربي يفضلكم ويبعثكم.
2: سلام عليك ياسر.
0: يعيشك، احنا زيدا نسلموا عليكم الكل الكل الكل.
2: والله يوصينا شبوك
0: و... ويشو يشو بحذاكم شكونة؟ فما شكون يجي بحذاكم؟
2: اي امس امس حضر خالتي العشية ربي يطول في عمرها ويخليها لنا، جيت حضرنا بحذاك العشية طلعت علينا وولد عمتي طلعنا ولامس حتى وصالح وعيطت.
0: أيه. اليوم اليوم اليوم ما فماش لما فقط كان انت واختك والوالدة.
2: اي اليوم توا يعني توا كان واختي ومامس بحذايا.
0: اي وشنو طيبوا؟ شنو طيبوا اليوم؟
2: واليوم طيب الكسكسي عايشة اختي هي آه. تتغدى بحذايا واسينا بالكسكسي طيب تو.
0: صحة صحة وبالشفاء الكسكسي. فما اللي طيبوا اول عيد وفما اللي طيبة ثاني عيد وفما اللي ما طيبوش
2: ايه بالكل. امس امس شوينا شوية امس شوينا شوية وما طفك طيب شوي جاري شوية امس.
0: اي اي خاصة انه عندكم الوالدة يلزم تاكل حويجة جارية سليطة هكا شوي شوي اي باش تكون يلزم تكون متوازنة في ماكلتها بالحق. اي
2: اي واليوم هاي بعتب شي كسكسي اليوم ما طيب غدانا اليوم وصدقيني وضع كذا الصح لما السمحة وسيلة الغالية صح. ومن العائلة كلها من بالصحة لدى الأقارب كلها
0: الحمد لله
2: هو العائلة لبيت
0: الحمد لله. علاش كنت تحب تعيد اليوم اي؟
2: هاي ذلك انت يا سمحة الباهية يا خيلك عائلتك وتحبيه منتي ودعت قصة يا دعت قصة انا واحدة من اثنين لا يا دعت قصة مش لك شفاها بس روحي صدقيني كده تغذي روحي في ذلك أي وصيل
0: أي. المهم نعيد على حبيبنا ما تعمليش كيرو ايه سلمت في دار جدها
2: اي سلك هذيك اختي الغالية والله هذيك السمحة ربي ربي ربي يخلي لها ماماها وعائلتها هذيك السمحة هذيك والله يخليها والله صدقيني والله العائلة كلها والاحباب وقبل ما تحيا تعطيها الصحة من متلوج ما متلوي حياتني قبالها وامس حياتي وامس مع رياض فضلك علي رياض وفاتن وامس معاهم والله يا وصيلة عائلتي الثانية دي عاد قصة
0: مرحبا بيكم مرحبا بيك حياة شكرا ليك سلمي على الوالدة سلم على اختك عيد عليهم ان شاء الله عيدكم مبارك الكل
2: كوكب اللي كوكب
0: معاك اي كوكب اي تسلم عليك يا بيتها
2: والله اللي ياخذ ودعت قصه ربي يعاوننا ما خلقها مستمحه المزيانه يا عايش
0: شكرا ليك حياتي يعطيك صحه ناخذ تليفون اخر كوكب مرحبا
3: الو اهلا وسهلا
0: اهلتين
3: صباح الخير
0: صباح النور مرحبا
3: كل عام وانتم بخير
0: اسمع اليوم صبحنا باين من صباح الخير بعد ما ذي بعد نصف النهار وعندنا الحق راهو عندنا الحق
3: لا ما صبحناش والله فقنا بكري كالعادة
0: والله
3: لا كالعادة فقنا بكري
0: كالعادة ما فما اللي يعمل حوسة النهار الكل النهار الأول هذايا الحوسة حاسيله يعمل الكل وثاني نهار يرتاح حتى يصبح شوي
3: احنا ذبحنا أمس وزدنا ذبحنا حتى اليوم
0: كيفاش هذا؟
3: أمس ذبحنا مع أمي ذبحنا أمس الضحية متاع أمي
0: هي.
3: واليوم ذبحنا ضحية متاع عيني حبينا نعمل جو نهارين احنا
0: على نهاري شكون معايا الساعة انا ما تعرفتش عليك
3: مريم بن عبد النور من دوز
0: مريم منين؟
3: من دوز دوز
0: من دوز تحياتنا ليك وكل مستمعينا في دوز
3: عايشك يبارك لك ان شاء الله عيدك مبروك اختي الغالية
0: عايش معناها نفس حوسة عندك الحق تقولي صباح الخير تقولي تصبح على خير
3: اسمي صباح الخير بتاع واحد اي روحها ما انا
0: بتاع واحد ما رقدش اصل
3: واحد ما رقدش مش عارف التوقيت بالضبط شنو والله العظيم والله الحمد لله
0: اليوم ذبيحة ثانية وحوسة معناها من جديد نفسها
3: حوسة من أول وجديد
0: واللمة احكي لي عن اللمة
3: والله أمس لمينا الكل أخويا وأمي وأختي مع بعضنا
0: هي.
3: والفطور كالعادة ديما لو نهار الأول نديروا مرقة بالكرومة
0: واليوم
3: عملنا كسكسي
0: اليوم كسكسي اي وهيك القلايه وهيك المشاوي في الوسط هذيك
3: ديما كنمشي والقلايه هذيك ديما يمشي امس العشيه احنا نقطعوا العشيه امس قطعنا سقيطه العشيه
0: اي
3: وواحد يقطع والاخر عامل كانون تاع المشوي
0: ايه عاد انتم حتى اليوم باش يصير تقطيع وباش يصير
3: نفس الشيء يتكرر
0: اي سيدي ان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير ان شاء الله
3: الناس الكل ان شاء الله ملمومين في الخير
0: امين يا رب
3: اللي عنده مريض ربي يشفيه واللي عنده غايب ربي يرده واللي عنده مسجون ربي يفرج عليه واللي عنده في الباك شاء الله ربي نجحه نتمنى الخير للناس الكل
0: عنا الباك والنفيام والسيزيام عاد مريم
3: ان شاء الله نجح ان شاء الله الباك والنفيام والسيزيام ان شاء الله كلنا ان شاء الله وليداتنا الكل ناجحين يا ربي
0: ان شاء الله يا ربي علاش كنت تحب تعيد مريم هاي
3: والله نعيد على اخويا سني عيد البرة في فرنسا هو وعائلته نعيد عليهم نقول له
0: تحياتنا ليهم الكل والله
3: ان شاء الله يعيشك ان شاء الله
0: مش مازال عصيف مريم مش مازال عصيف اذا باش يروح في الصيف
3: نوصل لا نوصل للصيف ونعيد على زملائي في متحف دوز لكل واحد واحد ان شاء الله عيدهم مبروك ونعيد على جيراني واصحابي واحبابي واللي يعرف مريم الكل اللي كان عيد عليهم نقول عيدك مبروك ونعيد عليكم انتم اذا تقفى
0: يعيشك
3: ان شاء الله ربي يخليكم، وبربي تحيه خاصه لزميلتكم لميا ابو النصر، تقابلنا هنا في دوز وسنه طيبه نعيد عليها.
0: وقتاش تقابلتوا؟ معناها في تظاهره هكا؟
3: عندنا تظاهره في قصر غيلان.
0: ايوه
3: غادي جاتي وسيد محمد داود هذاك زميلها.
0: اي
3: تقابلنا غادي ناس طيبين
0: دوز. وقبلها قبلها باسبوع انا زاده كنت مع لميا وسميه غادي في دوز. دوز من اجمل المدن في الجنوب بالحق، مزيانه مزيانه، وانا اكتشفتها مؤخرا على فكره. انا عندي قديش هنا مزيانه برشا دوز، ونظيفه دوز، مدينه نظيفه جدا بالرغم معناها فيها زحف الرمال، ولكن مدينه جميله جدا ونظيفه. تحياتنا ليك مريم، لكل العائله، سلام عليهم برشا.
3: ان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك، يحييكم الله
0: لمشاله. يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليك. يلا كوكب نمشي الموسيقى يلا.

0: يعطيك مرحبا بك، ان شاء الله رانا مونسينك.
1: ديما اذا تقصى عقديه ديما نسمح بيك.
0: هيا باهي باهي، علاش كنت تحب تعيد؟
1: والله نحب نعيد على اهلي في مسجد بعباس.
0: هاي
1: وكل من يسمع فينا نعيد على كل من يسمع فينا، كل من يعرفني فيه في سيد عيش. ونعيد على عمي العفيف، نعيد عليه.
0: اي وشكون اخر؟ تقص التليفون ميسالش، ان شاء الله راهم يسمعوا فيك الكل وراهم يعيدوا عليك. عسلامة، اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا.
2: لينا واش على السويف اخذ وصيلة عيد مبروك احمد عباس من متلوي.
0: مرحبا بيك سيد احمد، اهلا وسهلا.
2: لك الله يزف ولا يزف ولك احلى تحية انت وكل اخويا شوقي وكل من نعمل معه في بذاعة قبس في المؤسسة الحبيبة.
0: شكرا.
2: اللي هي جزء مني وانا جزء منها. ان شاء الله وعيدك مبروك، ان شاء الله وكل عام وانت واذا قبس لي على الخير
0: سنين دايما ان شاء الله يحييك لمثاله. مرحبا بيك، نورتنا سيد احمد.
2: ربي ينورك.
0: احكي لنا شويه على ثاني عيد، شنو هو الحركه فيه، كيفاش هي الاجواء في الدار؟ نحكي
2: صدقني يا ربيت الله في الوالدين، عيد في الدار ممتاز ممتاز جدا جدا جدا، وكل شيء متوفر باش نتعدوا على الاعياد، على خاطر برشا فرحه وبرشا سيخات وبرشا انواع، والمتلوي شايخ يتزف ولا في احلى تحيه المتلوي.
0: الحمد لله الحمد لله، الناس كلها عايدت، الناس كلها كلت، الناس الكل فرحه، هذايا اللي يهمنا.
2: الناس كلها كل معناها الحالات المعوزه، كل حالات اللبس عليها كلها معيده.
0: الحمد لله
2: والحمد لله رب العالمين، والناس معناها ما زالت الرحمه وما زالت الخير وما زالت الأم السيد النبي لاباس والله.
0: وبالنسبة لداركم اللمة وين اليوم؟
2: اللمة في داري، اللمة حال نقص شوي، أما اللمة كل في دارينا البارح وبارحة الأولى.
0: واليوم اليوم زادة؟
2: واليوم وما زلنا منها في العشية، إن شاء الله في العشوية زيت تلمة الكل، على خاطر أنا من الكبير منها إن شاء الله والكبير ربي إن شاء الله اللمة في
0: الحياة.
2: الأستاذ والأحباب وقت وصيلة بعضية بحذايا حفيدي ساجد.
0: سلم علي سلم علي.
2: نعيدك ان شاء الله على كل حال، نعيد على شهرزاد عباسي.
0: نعم.
2: بنتي وصفاء في جربة ما جتش عايدت معنا، رب ان شاء الله يمدد في عمرها ونحبها برشا. وعلى شهوبة وعلى حمى وعلى مروة وعلى هيفا وهضام تاع الابناء، وعلى اخي عمره مريض شوي ان شاء الله ما انا ربي يشفيه، وعائلته منها دليله وابنه حمزه ومنها محمد وابنته منها التوأم ساره وسرور ومحمد الاخ منها اخوي الاكبر. منها ربي ان شاء الله يمد في انفاسه، ومنها جوزته ام بروكه وابنه منها ومته منها حنان، ومعناها نتعدوا المقروب توا معناها خميسه عباسي وسلوى عباسي ومحبوبه منى عباسي وش اسمها الاخرى شهرزاد وفتيحه عباسي ولطيفه واخوها منى عز الدين واخوها منى فوزي. هذوما كل منى نقول لهم منى عيدك مبروك ان شاء الله، والما عرفتش عليه سامحني لخاطر الاسماء طويله جدا.
0: ميسيرش ريت سيد احمد سيد احمد، اذا ذكرت هكا شكون وخايف لا يتغشش عليك، خاصه عندك مازال حتى لل 11 متاع الليل.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يجعلك يدر متعلقه ان شاء الله وتبقي في رعايه الله.
0: شكرا لك سيد احمد، يعطيك الصحه. شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى واخر مكالمه حاضر معنا. مرحبا اهلا وسهلا.
3: أهلين صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا
3: بك أكثر.
0: شكرا معانا.
3: محبوبة من نفس.
0: مرحبا بيك محبوبة.
3: بك أكثر وعيدك مبروك وكمل إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك، عيدك مبارك، كل عام وانتي حي بخير إن شاء الله سنين دائما.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: محبوبة اليوم نعم. مرتاحين
3: والله اليوم أخويا يجوني اليوم.
0: اليوم لما لما اليوم معناها انتم
3: لما اللي هنا في دار بابا
0: في دار بوك. اخواتك منين يجوا؟ منين
3: اخواتي؟ فما من اللي هنا يا اما بعد شوي
0: اي
3: اما بعيد، كل واحده معرسه في بلاصه.
0: اي كل واحده في جهه هكا.
3: في جهه.

0: اي وشنو يجيبوا معاهم اخواتك؟
1: والله يا طيب انا
0: اي وشنو
1: طيب
0: يجيبوا
1: انا
0: هم
1: هم
0: معاهم؟ اكيد يجيبوا عاد حوايج.
1: يجيبوا الدبارة ويجيبوا الجازوز ويجيبوا اللوز وما لازم. وانا يعني اللي هنا انا طيب انا طيب لهم اللي هنا انا ومرش ولد خوي.
0: اي وشو طيبي لهم؟
1: ها والله نطيبوا مرق
0: اي
1: وندنوا نشوا اللحم وندنوا سلطة سلطة خضراء وسلطة مشوية.
0: اي اي
1: إلا ما
0: يتلموا تتلموا الكل في الدار الكبيرة.
1: في دار باب
0: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله، ربي يفضلكم لبعضكم. على شكون تحب تعيد محبوب؟
1: نعيد على اختي مبروك وراجلها محمد وبنتها زينب ومنى وصفاء ومخلص اختي الكبيره ذيك.
0: اي ربي يفضلكم لبعضكم.
1: ونعيد على فاطمه اختي الوسطانيه وبنتها هناء والعربي وحمزه. ونعيد على ربيع وراجلها.
0: هذوما اخواتك باش يجوا العشيه هذوما؟
1: لا
0: اه
1: يجوا تشاو تشاو يجوا يفطروا.
0: اه باش يجوا اه بعد شويه معناها. حضرتي ماله عاد الفطور؟
1: اي حضرت.
0: اه به به حضرتي هكا القعيده والتاي و...
1: اي تاي ولوز وتاي احمر وتاي اخضر.
0: صحه صحه
1: يعيشك. على ربيع وراجلها عبد الله وبنتها حنين وقاسم.
0: اي قولي لهم اضربوا شويه الفطور باش يبرد.
1: ونعيد على هادية وراجلها عبد القادر وولدها باهي وخديجة ومرت ولد خويا نضال مسعي وراجلها عبد الله ولد خوي. ونعيد على ذريها زهرونا زهروان وتيم الله ورجلي انايا وذري في تشوزر حنان ومروة وعاطف.
0: سيدي احنا بيدنا نسلموا على كل العائلة ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبارك الكل. والله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. شكرا لك، تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في نفتة وتوزر وين ما كانوا موجودين، تحياتنا لكل العائلة. اذا نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية، ان شاء الله ما تعسفتش عليكم. حاولنا ناخذ اكثر ما يمكن من المكالمات الهاتفية وتواصلوا معايداتكم لحبابكم ولعائلاتكم القريبة والبعيدة. اذا ما توصلتوش انكم تدخلتوا معنا عندكم الفضاءات مازالت متواصلة حتى للحداش امتع الليل. سينو حبيت نذكركم بالأحوال الطقس لليوم خاصة العشية. تعرفوا درجات الحرارة كما أمس كما اليوم متشابهة، تتراوح بين 27 و 31 درجة هذه قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات، يعني جهاتنا توصل حتى 35 وأكثر. فردوا بينا خاصة الناس اللي قاعدة تتنقل مترجلة، ردوا بينا من الشمس من حرارة الشمس من الطقس معناها في الوقت فترة الذروة. ميسالش نلبسوا المظلة، نلبسوا حاجات تنجم توقينا هكيكا. نعيدوا بكل سلامة وبكل صحة إن شاء الله وبكل فرحة.

0: إذن هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم في هذا الفضاء المباشر والفضاء الخاص مع فرحة العيد. فرحة العيد ما زالت متواصلة على موجة إذاعة قفصة حتى للحديش. مرحبا بكم الناس الكل. إذن ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله تعيشوا كل أفراحكم ومناسباتكم الجميلة ملمومين في الخير وعلى الخير إن شاء الله. هذه أجمل تحيات كامل الفريق، نهاركم سينا.
1: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة مدينة القطار تحتضن اليوم فعاليات مهرجان القلعة الثقافي السياحي في دورته العاشرة ببرنامج يتضمن عروض موسيقية وفرجوية متنوعة ومداخلات شعرية. تواصل الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة بتنظيم قوافل صحية وتوعوية وعيادات متنقلة بولايتي قبلي والقصرين. منطقة الخليج تشهد فجر اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز. تفاصيل النشر. بولاية جفصة تنظم دار الثقافة الشادي القطاري بالقطار اليوم الخميس 28 من ماي فعالية مهرجان القلعة الثقافي السياحي بالقطار في دورته العاشرة بفضاء القلعة بالمدينة. هذا وتنطلق الفعاليات بعرض المحفل إضافة إلى تنظيم معارض وعروض موسيقية وفرجوية متنوعة إضافة إلى مداخلة شعرية وعرض المداوري. عبد القادر جمال مدير دار الثقافة الشادي القطاري بالقطار يتحدث في هذا الإطار.
2: دار الثقافة تنظم مهرجان القلعة الثقافي والسياحي بالقطار بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة وتنسقية القطار للصناعة التقليدية. اليوم إن شاء الله البرزة بتاعنا باش تكون مقتصرة على اليوم فقط، يوم ثاني عيد، باش تكون فما عرض فرجوي للمحفل لفرقة النجوم الخمسة بدوز إن شاء الله على الساعة الرابعة مساء بفضاء القلعة الثقافي. العرض هذا باش يكون فيه عديد فقرات فروسية مدورية، عكبية شعر، عرض للجلال. إن شاء الله هنا الجمهور بتاعنا يستمتع بالعرض وتتعدى حاجة باهية. بحكم المهرجان حبينا سنة نرجعوه خاطر هو مهرجان عنده خصوصيته اللي نعمل فيه ديما في فضاء القلعة، اللي هي القلعة دي معروفة في القطار مكان يزوروها ثاني عيد الإضحى والليامات اللي بعده جه زوار من المناطق المجاورة كل. حبينا احنا نبعدوا لبدا ذيك على كل الطقوس وعملنا لهم المهرجان الرضاية فرصة باش الناس تبدل الأجواء بتاعها وتتفرهد شوي.
0: نبقى في ولاية جفصة ولكن في معتمدية سيدي عيش انتهت أشغال مشروع إعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بمنطقة الكربة الذي سينتفع به أكثر من 800 مواطن، ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنسبة لأهالي منطقة الكربة وفق ما أفادنا به فوزي رضواني عضو المجلس المحلي بمنطقة منزل جمودي سيدي عيش.
3: هذا المشروع يزود تقريبا قرابة 850 عائلة، الحمد لله يا ربي. بالعكس حاجة ممتازة جدا. شنية هي أهم حاجة في الدنيا هذه؟ الماء. الحمد لله هو يزود تقريبا 850 عائلة، يمتد على تقريبا 40 كيلومتر مربع. هذا أحسن مشروع.
0: ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي أطلق طلب عروض ثاني لمحطة تحلية مياه الشرب بيدقاش وحمة الجريد وشبيكة من ولاية توزارة، وتناهز تكلفة المشروع 35 مليون دينار وفق ما أفاد به أحمد سياسي رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتوزر في متابعة لوحيد مبارك.
4: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كان أنجز جزء أول ولا برنامج تحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي اللي هو يتمثل في إنجاز ثلاثة محطات تحلية المياه لتحسين النوعية، محطة في توزر ومحطة في نفطة ومحطة في حزوة، وهو ثلاثة محطات بصدد الاستغلال منذ سنة 2018. هو تم الجزء الثاني والبرنامج الثاني لتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي اللي هو فيها إنجاز محطة لتحلية المياه بمنطقة دقيش حامة جريد وشبيكة. المشروع هذا هو خدم في جزئين، الجزء الأول تم إنجازه بنسبة 100% اللي هو عبارة عن إنجاز خزان سعة 2500 متر مكعب، حفر زوج أبار دقيش 6 ودقيش 7 إضافة إلى محطة الضخ والقنوات الضرورية لربط الأبار وربط الخزان. الجزء الثاني هو محطة التحلية، إنجاز محطة التحلية اللي كان تلنفى طلب عروض أول وكان غير مثمر نظرا لأن التكلفة تاعها كانت قوية شوية على الاعتمادات المرصودة. بعد نقاش مع الممول تمكننا من إيجاد الاعتمادات اللازمة وتوا اتلنفى معناها طلب عروض ثاني اللي هو عدد 16-2026 وآخر أجل لقبول العروض نهار 30 جوان 2026. إن شاء الله يكون مثمر وبذلك نكون أنجزوا المحطة هذه. تكلفة المشروع تقريبيا هو كان في 25 مليار تو أصبح في 35 مليار. المشروع جلوبال موارك على شيء محطة توخر شوي لكن تو أشياء في طريق الإيجاد ديالي ولا لابيل دو فور 2016 اللي باش ندخل في المنظومه ديال الولايات ان شاء الله يكون مثمر. نجدوا المحطه الرابعه بولايه توزر اللي هي باش تحسن النوعيه نتاع المياه الموزعه في منطقه الجيش والحامه والشبيكه من 2.1 غرام في اللتر تصبح 1.5 غرام في اللتر.
0: بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة وتحت شعار من أجل أو من تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبيل جملة من الأنشطة انطلقت منذ يوم 20 مايو وتتواصل إلى غاية آخر يوم من هذا الشهر. هذه الأنشطة تمثلت في قوافل صحية توعوية وعيادات متنقلة بهدف التركيز على أهمية الصحة عموما، خاصة صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والولدان. أسماء بن عبد الخالق عن المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي ومزيد من التفاصيل في تصريح لمراسلة الإذاعة مجد عمارة.
5: انطلقنا من 20 ماي وتتواصل حتى 31 ماي 2026. تروحت الأنشطة هذه بين القوافل الصحية التوعوية عيادات متنقلة، حاولنا نمسوا المناطق اللي موصلنا لهاش من خلال برنامج ربيع الأم والطفل اللي اختتمناه في 9 ماي. كيف نظمنا جملة من الأيام التوعوية المفتوحة داخل المندوبية وخارجها، كثفنا الحصص التثقيفية الفردية منها والجماعية في مراكز الصحة الأساسية بجميع معتمديات ولاية قبلي ككل، قمنا بزيارات إلى أقسام التوليد وانفتحنا أيضا حتى على المجتمع المدني. الأهداف العامة لهذه التظاهرات هي مزيد الارتقاء بصحة الأم والحد من وفاية الأمهات والولدان، كيف نركزوا على الحق في الصحة عموما وصحة الأم أساسا. أهم الرسائل والتوجيهات اللي نمرروها من خلال التظاهرات هذه هي أهمية عيادات ما قبل الولادة، تعزيز عيادات ما بعد الولادة باعتبارها أمان للأم ولصغيرها، متابعة صحة الأم ونمو الجنين ضمان لحمل وولادة آمنة، الكشف المبكر لكل مضاعفات ما نجم يكون إلا من خلال الفحوصات الدورية المنتظمة واتباع نصائح القابلة والطبيب. هذا الكل عززناه بأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم ودور التثقيف الصحي منذ بداية الحمل وأخذ المعلومات الصحية الصحيحة من أهل الاختصاص فقط. كل هذا ما نجم يوصلنا إلا باش نضمن أمومة آمنة.
0: كما تتواصل بولاية القصرين لغاية 31 شهر مايو الجاري فعاليات الأيام الوطنية الأولى لصحة الأم بمختلف الدوائر الصحية وبمركز رعاية الأم. روضة بوزيدي ممثلة عن الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ومزيد من التفاصيل والمتابعة كانت للزميلة فدوى القرمازي.
6: الهدف متاعنا هو حمل سليم وولادة سليمة للأم وللجنين. مؤشر الإحصائي اللي هو فعال لنجاعة البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل هو نسبة وفاية الأمهات. وكيف نقول نسبة وفاية الأمهات؟ رانا نقصد نسبة وفاية الأمهات عند الولادة وحتى 42 يوم بعد الولادة بسبب النزيف، بسبب أمراض الجرثومية وإلا المخلفات متاع الانسداد العروق. الحمد لله تونس توا اليوم وصلنا للي نورم للمعدلات متاع خير من اللي تستنى فيه منظمة الصحة في العالم. لواميس توصلنا إلى 36 حالة وفاة على 100,000 ولادة حية، معنى على كل 100,000 ولادة حية متاع أم رانا فما 36 أم نخسره، مازلنا نخسره. أما رانا نحن المعدل هذية راهو أحسن معدل في إفريقيا وفي الشرق الأوسط، مازلنا باش نحسنه من المعدل هذية وماذا بينا نوصله حتى لـ20 حالة وفاة على 100,000 ولادة حية. أهم حاجة الحملات التحسيسية على خاطر تو الحمد لله ولينا طب الاختصاص ولو برشا حتى في المناطق الداخلية يبقى التحسيس.
0: أعلنت وزارة التربية لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورات 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة في المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجع إليهم بنظر، وذلك بداية من 4 شهر جوان القادم إلى غاية 9 شهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر الدخول إلى الموقع للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أنه يمكن في حالة وجود خطأ يسحب أو يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه 9 شهر جوان. نختم نشرتنا بأخبار العالم. شهدت منطقة الخليج فجر وصباح اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز رغم سريان وقف إطلاق النار بين البلدين منذ شهر أفريل الماضي واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على جنوب إيران وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وقال الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي نفذ هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مطار بندر عباس، مضيفا أنه تم فجرا استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت مصدر الهجوم، ولم يكشف البيان عن موقع القاعدة المستهدفة. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية ما أجبرها على العودة. إلى ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز، مشددا على أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه على حد قوله. وفي تطور متصل أفاد مسؤول بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن طهران ومسقط تجريان مفاوضات مشتركة لتحديد نظام جديد لعبور السفن عبر المضيق، وتأتي هذه المفاوضات في إطار مساعي إقليمية لإعادة تعريف الترتيبات الأمنية والقانونية لمضيق هرمز. بولاية قفصة مدينة القطار تحتضن اليوم فعاليات مهرجان القلعة الثقافي السياحي في دورته 10. تواصل الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العيادات ما قبل الولادة بتنظيم قوافل صحية توعوية وعيادات متنقلة بولايتي قبلي والقصرين. ومنطقة الخليج تشهد فجر اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز. شكرا لكم على متابعة نشرة الظهيرة للأخبار، إلى اللقاء.
7: السرعة خطر كبير على مستعملي الطريق، كل سيارة تفوت السرعة القانونية في الطريق تطوال مسافة الوقوف متاعها ويصعب التحكم فيها وتقرب الراكبين واللي في الطريق من الحادث، وكل ما تزيد السرعة يكون الحادث قاتل والإعاقة كبيرة. لو كان كل واحد ينقص شوية نمنع الكل من اختر ثنية.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

مبروك العيد، عيد افرح هني وبارك من تونس وحتى من بعيد. اسمعوا سمعني اغنيات ومعايدات والدنيا زهاد على موجة إذاعة القفصة.

لطف دركنا باللطف يا يا يا يا يا خافي دركنا باللطف يا خافي.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير تمام الثانية بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انتفعت أكثر من 200 مرأة عاملة في القطاع الفلاحي بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة خلال قافلة صحية انتظمت مؤخرا بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية مزونة من الواد سيدي بوزيدة. وتهدف هذه المبادرة لمزيد تعزيز الخدمات الصحية العمومية وتقريبها من النساء في المناطق الريفية والداخلية، وذلك ضمانا لحقهن في الصحة والكرامة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعبي يوم الاثنين القادم غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكتا، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. أعلنت وزارة التربية لتلاميذ الأقسام النهائي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، أعلنت أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد رموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقي لمادة التكنولوجيا الراجع عليهم بالنظرة، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم لغاية يوم التاسع من نفس الشهر عبر الموقع udinat.tn. تم تحديد يوم غد الجمعة 29 مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. أخيرا وفي أخبار العالم، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلال السكاني 6 قرى لبنانية في الجنوب والبقاع الغربي عقبه شن غارات كثيفة على عدة بلدات بجنوب لبنان وشرقه. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مسؤولا عسكريا في حزب الله في غارة على منطقة شويفات جنوبي بيروت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
4: بعد 3.5 عقود على نيل الاستقلال وبعد 7 محاولات فاشلة كثير ما حملت مرارة الإخفاق، حققت أوزبكستان أخيرا الحلم الذي طال انتظاره. فمن كارثة الطائرة التي أنهت جيلا كاملا من مواهب نادي بختاكور عام 79، مرورا بهزيمتين مجيعتين في المرحلة النهائية من التصفيات القارية، ظل الحزن وخيبة الأمل راسخين في نسيج كرة القدم الأوزبكية. واليوم يكتب فصل جديد بعدما ضمنت الذئاب البيضاء تأهلها إلى كأس العالم 2026 بفضل نتائج ثابتة في الدورين الثاني والثالث من التصفيات الآسيوية. تكبدت الأوزبكستان خسارة بقاعدة الأهداف خارج الأرض أمام البحرين بعد مباراة كانت قد فازت بها قبل أن تعاد بسبب خطأ تحكيمي، ليضيع عليها التأهل في مرحلة حاسمة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات ألمانيا 2006. في المرحلة ذاتها بعد 8 سنوات تلقت صدمة مماثل أمام الأردن، فقد كانت مباراة الدور الخامس هي الحاسمة لتحديد المنتخب الآسيوي المتوجه إلى منافسات الملحق العالمي. وبعد انتهاء مواجهتي ذهاب وإياب التعادل كان اللجوء إلى رحلة الترجيح هو الفيصل، وكان من إنصاف المنتخب الأردني. وعلى عكس الطرق المؤلمة التي ودعت بها التصفيات سابقا، كان التعادل السلبي أمام الإمارات المتحدة في أبوظبي هو نتيجة التي منحت البلاد بطاقة العبور إلى أكبر مسرح كروي. هذا إنجاز عجز عنه أبرز نجوم المنتخب في الماضي مثل الموهوب سارفار جيباروف وأوديت أحمدوف وأغداتي نيستروف، لكن الجيل الحالي أصبح اليوم أمام فرصة لترك انطباع قوي في كأس العالم 2026. ومع عودة النجم التاريخي تيمور كابادزا المدرب المساعد، وضع اتحاد أوزبكستان لكرة القدم ثقته في فابيو كانافارو لقيادة المنتخب في نهائيات أمريكا الشمالية. وعند إعلان التعيين أوضح الاتحاد أنه اعتمد بشكل كبير على المسيرة اللامعة للمدافع الإيطالي المتوج بكأس العالم عند اتخاذ قراره. مباريات المنتخب الأوزبكستاني مع كولومبيا 18 جوان، مع البرتغال 23 جوان، وضد الكونغو الديمقراطية يوم 28 جوان.
0: منتخب من المونديال.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة.
3: فرحة.
4: عيدك مبارك.
0: معايدات.
1: معايدات.
5: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك.
0: وعمر مديد.
6: مساء الخير، تحياتنا لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، عيد مبارك للجميع، تحياتنا لكم الكل، التوانسة في تونس وخارج حدود الوطن، إذاعة قفصة وكل المستمعين وين ما كانوا عبر الذبذبات الانترنت، عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. إذاعة قفصة تتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تخصص أيضا برمج على امتداد يومين، اليوم النهار الثاني في فرحة العيد، استقبال المكالمات الهاتفية دائما على 31 376 730. تخلونا أيضا مساجاتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة، تتواصلوا معنا، نعيشوا معكم فرحة العيد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير. تحيات كوكب براهمي في الإخراج الفني، عماد الغرز من الإخراج الرقمي، زميلنا شوقي عكرمي من غرفة الهاتف في صفحكم، أكيد شوقي عمل كبير لكل الزملاء طيلة هذه الفترة من أجل إيصال معايداتكم، وأيضا نرصد الحركية في المنازل والأجواء، أجواء ثاني عيد الإضحى المبارك.

0: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. هذه تحياتي وكل الزملاء اليوم هذا الموعد المباشر فرحة العيد مواصل معاكم من توا حتى للخمسة، ولكن ايضا بعد الخمسة مازالت المعايدات متواصلة مع بقية الزملاء. 13 دقيقة بعد ماضي الساعتين استقبلوا كل التليفونات اللي حاضرين معنا دائما على 31 376 730. نقولوا الو، عيدك مبارك، مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا،
2: عيدك مبروك،
1: كل عام وانت حي بألف خير. شكون معانا؟
2: معك مبروك بن سعيد من حزوة.
1: من الحامة؟
2: حزوة.
1: حزوة، مرحبا سي مبروك، شنو أحوالك؟
2: هيا ليك خويا شوقي وكافة الفريق والمستمعين.
1: يعيشك، بارك الله فيك سي مبروك. خلينا ناخذ معاك الأجواء كيفاش كانت في حزوة. أكيد راي مختلفة من جهة الجهة، ولكن نتقاسم تقريبا بعض حاجات مشتركة. ناخذ معاك الأجواء كيفاش كانت أمس واليوم، ولا شكون تحب تعيد؟
2: أمس كان الناس كل ذبحنا وعيدنا وكان المشوي الناس، واليوم أنا مريح.
1: ما زلت تمشي الناس لبعضها سي مبروك تدور؟
2: أي حد يسوقت حتى ثلاثة أيام ولا أربعة.
1: الحمد لله، هذه نعم. نعم، أي سي مبروك، على شكون تحب تسلم؟ على شكون؟ مين باش نبدو؟ أكيد من الدار، من الأصحاب.
2: لا في الدار، أنا وجونا هنا والناس الأخرى زيران كما لعبت الكل.
1: الحمد لله، إن شاء الله يا ربي فرحة دائمة. على شكون تحب تسلم وعلى شكون تحب تعيد؟
2: نحب نعيد على معمر الهاني من منزل البدايات، نعيد على حياتنا الضيق وشبية زاو وعمل عفيف وسالم من مش كل كافة المستمعين. ربي طلب غناء.
1: تفضل سيدي، تفضل.
2: أنا جنجوم دب جزاز كان موجود.
1: جانجان؟ اي
2: بجازي.
1: كوكب اذا كان سمعنا بالضبط نعاودو، شنو الغنية؟
2: دق بابي.
1: دق بابي هكا؟ دقي بابي، اذا كان سمعتها بالقدا ياسين مبروك. ما نعرفهاش الغنية، ما نحاولو نلقوها. خويا اي خويا ادلالك يا خويا نلقوها ان شاء الله ونسمعوها. اي حاضر جانجون، اي تفضل. هذه تحية سي مبروك، نسمعوا، تبقى معنا سي مبروك، نسمعوها مع بعضنا شوية منها ثم نرجعوا ونواصلوا مع بقية المستمعين. هاي سي مبروك.
2: هاي

0: عايسي مبروك، هذه الأغنية هيك ولا؟
1: ايه هذه.
0: تحية ليك، يعطيك الصحة. نحيي كل مستمعين اللي يسمعوا فينا في حزوة واللي يسمعوا فيك توا، الكل أكيد اللي موجودين بحذاك نسلم عليهم فردا فردا. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير يا ربي. الأولاد الكل، ها كريم وأحمد وحيدر. خويا وصلت إن شاء الله، تحياتنا لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم. تليفون الموالي، ألو، عسلامة.
2: ألو،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، هذاك مبروك خويا رياض.
0: كل عام وانت حيب الف خير سيدي، مرحبا بك.
2: تحيه ليك وتحيه للفريق العامل معك الكل.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه. شكون معنا؟
2: الله يخليك، والله نحبك في الله خويا رياض.
0: مرحبا يا خويا، والله على قلوبنا الناس الكل وفي قروسنا، واحنا راهو هذا هو حبينا نكونوا مع بعضنا الناس الكل. يا خويا
2: فتحي من قبلي معك.
0: مرحبا سي فتحي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا خويا.
0: شنو حوالك قبلي؟ وين بالضبط في قبلي سي فتحي؟
2: قبلي سوق لحد.
0: سوق لحد، نحي وكل مستمعينا في قبلي وفي سوق لحد اللي يسمعوا فينا. مختلفة شوية العادات والتقاليد، وإلا مازلنا مواصلين محافظين
2: على مش بعيد ياسر على قصة معنا.
0: نعم نعم،
2: يعني نهار الأول الذبيحة والشويان وطلع شيء تقطيع.
0: نعم،
2: ومن غدوة أنا كل واحد يمشي للزيارة ولا الأقارب معنا يمشي عيد وكو.
0: سي فتحي، إيش تعمل في الدنيا؟
2: أنا موظف متقاعد.
0: موظف متقاعد، صحيح شوية هكا الوقت مش برشا، غدوة عثلا عودة مدرسية والناس ترجع تخدم، ولكن كيفاش صارت المعايدة؟ مشيت وإلا استعملت التليفون بالضبط؟ كيفاش صارت العملية؟ الأقراب مشيت لهم وجماعة الآخرين بالتليفون تقريبا الناس
2: طبعا بالتليفون، لكن عندي ولدي وبنتي البرة جوني روحوا يوم الخدمة وموظفين البرة معنا.
0: وين يسكنوا؟
2: في واحد ولدي في تونس وبنتي في المستير.
0: واضح، ديما في تونس، ما زلنا في تونس الحمد لله. الحمد لله،
2: مش برا خارج تونس يعني.
0: اي مش في الخارج. اي
2: لا لا،
0: نسلم عليهم الكل في الخارج، في القلب.
2: في الخارج، في الخارج، في فرنسا وفي ايطاليا، اما اولادي ولدي وبنتي في تونس.
0: شكون في فرنسا وفي ايطاليا؟ خلينا نسلموا عليهم، علاش يكونوا يسمعوا فينا؟
2: خويا مداني وعادل في ايطاليا. وزر خويا الاخر البشير
0: وابراهيم
2: وصالح في فرنسا.
0: هاي سي فتحي، الناس اللي يسمعوا فينا الكل باش ما يتغشوش علينا، تفضل خويا، نعيدوا على الناس الكل، تفضل.
2: الله يعيشك، الله يخليك. عيد كانت لمحال، اني البقيه اللي نسيتهم انا، بس كمل نعيد عليهم
0: انا. الليست الثاني، ضم الثاني عيد، قسمنا. حي
2: لاصحابي واحبابي في قفصه، سيدي بوزيد في القصرين، الكل بدون استثناء. وتحيه بربي خاصه لإناس حراتي بربي
0: لها مدة. تحية زميلتنا إناس، راجع إناس وبقوة إن شاء الله برمجة.
2: تحية لزملائك الكل بربي، زملائك الصحفيين الكل، من تقنيين وخويا كمال حميدة وخويا كمال التومي.
0: وشوقي يسمع فينا تولى، يتغشش علينا شوقي. شوقي
2: أي طريق يا شوقي؟
0: شوقي أي شوقي يسمع فينا.
2: يا سلم عليهم كل. أحمد ذاك
0: حراتي عقوني،
2: احمد عقوني بربي يسلم لي عليه.
0: تحيه لاحمد وتحيه لاحمد.
2: جيت لاخذ كادو في الاذاعه غادي قبلتني.
0: مرحبا بك يا سي فتحي، سعداء جدا.
2: كل عام وانتم بخير. وش راهي هذه تاع القفصه دي؟ هذه عائلتنا الاولى والثانيه، ما صدقني ديما على كل يوم انا رسمي معنا.
0: مرحبا يا خويا، هذه نورنا ان شاء الله ديما، بارك الله فيك. تحياتنا لك، شكرا خويا فتحي. من قبلي كل مستمعينا في قبلي، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. نمشوا الى تليفون مواليه، حاضر معنا كوكب مازال تليفونات. نعم، الو، مساء الخير.
3: عسلام.
0: مرحبا،
3: عيدك مبروك.
0: سنين دايما. شكون معنا؟
3: معك عائشه من مرة عايش مستمعه وفيه، راني ديما نشارك معاكم.
0: مدام عائشه مرحبا بك، شنو احوالك؟
3: لاباس الحمد لله. التحيه، كل عام حيصير انت والعائله نتاعك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، بارك الله فيك.
3: شكرا وعماد وشوقي الكل اللي يعملوا في بعد كافه الصحفيين الكل بدون استثناء، وسلموا لي على ايناس حرافي برشا، رانا معناها مستمعين وفيين معاها
0: الايناس.
3: برنامجها في الوان، هي اللي عرفتنا على بعضنا في اذاعه قفصه.
0: الحمد لله، الحمد لله. صارت عندكم شبكه كبيره نتاع العلاقات هكا ولا؟
3: والله برشا ولينا صحاب ياسر، ما نعرفوش بعضنا عبر الاذاعه، اذا كل على الوان في برنامج.
0: نعم نعم نعم، وهذا هو المهم، انه تكون الناس انه تعرف بعضها، ويكون البرنامج وسيط في علاقات باهيه وتكوين
3: البرنامج. كل اذاعه قفصه برامجها بصراحه الكل سمع، المذيعين الكل بصراحه عطيهم الصح، حتى برنامج نتاع ريم محمد نتاع أباؤنا المسلمين هذيك اللي ما عادش يمشي توا هذاك برشا عباد تعرفت على بعض.
0: نعم.
3: وبرنامج وسيلة الغول دي. برشا برنامج
0: وسيلة كانت قبل شوية وبعدها شوية جينا ستة جينا ريم محمد.
3: ريم محمد صديقتي الوفية
0: من ستة للتسعة تكونوا مع فرحة العيد ثلاثة مع ريم محمد. نعم نعم. شنو الطقس غادي في يوم العرايس؟ سخانة؟
3: الطقس تكون نحن عندنا برشا بصراحة الطقس مش
0: عادي باهي. الجو في عيد الأضحى اليوم النهار الثاني كيفاش كانت الأجواء؟ ما زالت المعايدات الناس تمشي وتزور بعضها؟
3: رياض على قبل بصراحة العباد نقصت المعايدات على قبل بصراحة قبل المشكلة وبصراحة قبل الناس كل تمشي تعايد على بعضها وقبل العباد حتى تضيف في بعضها بابا قبل هو والحومة انتين وكنا بيضيفوا عند عبد يعني سو نقصت العادات هذيك.
0: واضح واضح. وعلاش لا نعاود ننظموا حالنا شويه؟ صحيح الدنيا ومشاغلها ولكن نحاولوا نقربوا لبعضنا راهو مهم جدا. العيد هذه فرصه فرصه
3: يعني العباد ترجع كما قبل حتى الماديات برشا ماديات ما بعدش العباد على بعض حتى الماديات قبل تحس الناس ناقصه ماديات اكثر تحب بعضها اكثر
0: ولكن ان شاء الله يا ربي ترجع الفرحه الفرحه واللمه وهذه اساس راهو الاعياد وهذه الحكمه انه ثم تاخي وتزاور والناس تمشي لبعضها وتتقاسم مع بعضها كل شيء وان شاء الله يا ربي ديما حيب الف خير. نحييك يعطيك الصحه.
3: هي العائلات تمشي لبعضها امك العباد الاخرى تمشي لبعضها نقص العائلات تاع انا كعائلتنا نحن موسى انا خويا ذبحوا مع بعضهم وكلينا مع بعض
0: الحمد لله. اي الحمد لله صحة وفرحة ان شاء الله ديما ملمومين. يعطيك الصحة. نحيي كل مستمعينا في يوم العرايس من خلالك.
3: ربي انا عدي الاغنية رؤوف ماهر على الوالدين نهديها لكل والدين حي ورحمة على والدنا يرحمه
0: ان شاء الله ربي يرحمه. نعم
3: سلم على المستمعين إذاعة قصة أين ما كان من غير ما نسمي نبقى نسمي نبقى الغدوة باش نكمل.
0: إيه إحنا معنا من عم نجم نسمو أخوي معنا نسمو إيه ما يسالش إحنا علاش هذا فضاء نتاع معايدات يا خويا خذوا راحتكم إيه خذوا راحتكم وسلموا على الناس الكل. بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا لك. رؤوف ماهر بعد شوي يكون حاضر معنا من بعدها نمشوا للتليفون نزل تليفونك ولا تليفون أخير ثم نرجع بعد النغم بطبيعة نوصلوا معكم دائما على 31 376 730. ألو مساء الخير.
4: أهلا وسهلا
0: مرحبا
4: عيدك مبارك أخويا.
0: سنين دايما يا بابا.
4: معك محمد صالح شكري من مزيل.
0: مرحبا سي محمد شنو أحوالك؟
4: الله يبارك فيك وش
0: حالك. خلينا ناخذ معك هاي سي محمد النشرة الجوية من المذيل شنو هي الأمور تو؟ تو ما ساعتين ونص سخانة؟
4: لا لا الحمد لله عيدنا عيدنا وساشين صرينا العيد وعيدنا وتلمت. لا تو نقول لك خويا بالنسبة للمات قبل كانت تتلم الجيران تو عاد كان العائلية ما عادش لما نجي تو لما كان العائلية مثلا الأخوة في بعضهم والأخوات والباب وكذا هذه لما كان عمري 87 سنة يعني لا جيه بيأثر عيد فيها حتى في عهد رأس العمارة حتى تو معناها أما اختلفت تو المدة متاع قبل وعلى تو اختلفت يأثر.
0: أسي محمد برشا يقول لك برشا يقول لك التليفون سهل وبعد صحيح صارت الحكاية هذه
4: والتليفون وكذلك نعمة تو بالنسبة تو النعمة التليفون كما تو في الإذاعة أنا وقت تسمع أنا والناس كل تعيد على بعضها في الإذاعة وتعيد نعيدوا على زملائنا معناها في الإذاعة تو عن سنين معناها نعيدوا على بعضنا في المناطق كل ما كل من أجل التليفون كل مش من التليفون لا واحد يسمع بواحد لا واحد يجي لا واحد.
0: نعم نعم نعم
4: نعمة كبيرة نعمة كبيرة التليفون.
0: سي محمد على شكون تحب تسلم؟
4: نعم
0: على شكون تحب تعيد؟
4: والله والله تو اسمعني ودي انا تو نعيد باختصار مش باختصار ما مني تو عندي اسماء ياسر ومحبين ياسر وزملاء ياسر اذا خير كنت نسمي واحد اخر
0: يغضب الجماعة
4: معناها ما سمنيش انا باش نسمي معناها المناطق يعني كل من يسمع اسمه في المنطقه ذيك معناها راني نسلم عليه ولا أول ما نبدأ أول ما نعم
0: نسمع فيك تفضل سيد.
4: أنا أول ما نبدأ بساعة تحية لي كنت وتحية عمال إذاعة قفصة وموظفين إذاعة قفصة وإذاعة قفصة بصفة عامة وسووا وخاصة سمير حرافي تحية لها وإن شاء الله نقول لها عيدك مبروك ونقدم تهاني العيد. لا أول ما نبدأ منطقة رمزيلة يعني تحية لأهالي رمزيلة بصفة عامة ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك وسعيد وتحية للجماعة اللي نعرفهم في المتلوي وتحية للجماعة اللي نعرفهم في الرديف وتحية للجماعة اللي نعرفهم في في دوز وتحية معناها للعفيف في مجهورة وتحية للصالح في مجم بن عباس مجم صالح التيري في مجم بن عباس وتحية لجماعة قفصة بصفة عامة وتحية لجماعة القرية المعتمدي سيدي عيش بصفة عامة وتحية لجماعة الحفي وتحية لكل من يسمع في محمد صالح شكري ونقول لهم إن شاء الله عيدكم وعيدكم مبارك وإن شاء الله سنين دائمة وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وبارك الله فيكم وإلى اللقاء.
0: شكرا لك تحياتنا لك بارك الله فيك يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام تحب ألف خير. نكتفي بهذا القدر. العودة بعد قليل بعد النغم يكون رؤوف ماهر حاضر ثم بعده دائما على 31 376 730 تطلبونا وتتواصلوا معنا ونشارككم فرحة العيد ونعرفوا الأجواء من خلال جهاتكم على لسانكم بطبيعة. ألف تحية لكم كل عام وانتم حيب ألف خير.

0: مرحبا بكم من جديد. ما زالت الإيقاعات متواصلة وأيضا التهاني والمعايدات عبر موجة إذاعة قفصة على 31 376 730. تتواصلوا معنا دائما من خلال الهاتف وتخلونا كومنتاتكم ومساجاتكم على الصفحة الرسمية فيسبوك. نمر إلى المكالمة الموالية. ألو، مساء الخير.
1: أهلا بك، مرحبا.
0: مرحبا، كل عام وتحب ألف خير.
1: عيد الهناوي، عايشك الأمثال ونقرأ عليك رسالة ومني سلامي لك على الجوال.
0: مرحبا بك، شكرا لك.
1: مبروك عيد عيادك ومبروك لك فرحتك بأولادك. خدمتي جريتي لأن قلت مرادك ولا شغلتك مزمار لا طبالة، وهذا السلام الحار نبعثه لك من قلب حبك حب الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. خليني نتعرفوا عليك أكثر وحلوة برشا المعايدة والطريقة والدخلة. عسلامة من جديد، شكون معانا؟
1: عيدودي حامدي.
0: سمحني؟ سمعتش.
1: عيدودي حامدي.
0: سلا عيدودي، يعطيك الصحة، حلوة الدخلة والمعايدة حلوة برشا، وفي الحقيقة ما كنتش ننتظرها، ما فرحت بها برشا برشا برشا.
1: عيد مبارك مباشرة من بيني وبينك، عيدك مبارك وعيدك مبارك وكل اللي كبل معك فرد فرد وتحية وعيد مبارك. الهز علي التليفون
0: شوقي
1: وكل لك الفريق متاع الإذاعة كل كل كل كل
0: شوقي وكوكب وعيمات
1: كلهم كلهم كنا على على بعضهم، كل تحية ليهم وعيد مبارك وإن شاء الله يعيشوا الأمثال العيد هذا وكل ألف مرة ألف عيد.
0: من تكلم فينا سعيدودي؟
1: نتكلم فيك من نصر مع تنديس المكنسي.
0: من نصر من المكنسي، تحية ليك وتحية لكل يسمع فينا في النصر والمكناسي. في النصر ما زالت الناس تمشي لبعضها نهار العيد ثاني عيد، وإلا ولينا نهرب شوية للتليفون ونشوفه بالصورة والصوت الناس اللي نحبوا نعيدوا عليهم في كل أنحاء العالم.
1: والله شوية شوية مع توا التليفون والفيسبوك هو الكسر باسة سكر باسة ثنية
0: وحل برشة ثنية
1: وحاسب وحل برشة ثنية. لا هو يسمح والله طبعا. مشكلة وين هو نسأل عليه وتسأل عليه ونسأل عليك إيش حالك إيش حالك توا قصر برشا مسافات قصرها التليفون. بون توا المشكلة توا باش نحيي في مصر من بن محمد بن دوز وصالح بلفول محمد الصغير ومحمد محمد الصغير الشقراوي محمد صالح لرو علي الطبابي حياة الطبابي أختها عائشة الطبابي وأمهم وكلتهم قوادرية ونحيي أولاد أخويا في قفصة جيلاني والحاج محمد نادي كل من كل ونحيي أختي سامي حرافي وأخويا أحمد حرافي وأختي موفيدة ملاسة ونجي للزانوش بالدوار أولاد حامد أهلي وأمالية تحية ليهم كبير وصغير وكل من يدي على حصير، وخاصة أولاد خالي حبيب وحمد وصالح وخاصة أولاد أخويا لطفي والكل من يسمع فيها في أولاد حامد.
0: نسمع فيك تفضل.
1: ونجي لما العلق ونقول لهم القب حامدي وزانوش وسقط راسي ونعتز بهلي وناسي وعرشي الكريم يتيج ركب راسي أم العلق وعرشي الكريم يتيج ركب راسي وأم العلق والعز مسقط راسي وزانوش 6 سنين نقرأ فيها وهذا السلام من جهة المكناس إذا النصر كل الرجال هم فيها.
0: نحيو من خلال كل جماعة النصر يسمعوا فينا في المكناسي وفي سيدي بوزيد الكل. سعيدود يعطيك الصحة. شكرا لك، مرحبا بك سيدي.
1: وإن شاء الله كل عام ونحن بخير وإن شاء الله تونس بخير. وتحية لمحمد بن معمر من منزل بوزيان وتحية لصالح الرميلي وتحية لعلي شوشان ونقول له راني نطلق بك من الصباح وما تحسس علي.
0: يا سيد علي هز علينا كان باك تو العشيه بعد شوي
1: تو ما تلف اذكره زميلي
0: أي.
1: زميلي ومعناها الشاعر نعتز به وان شاء الله يسمعني ويطلب
0: مني تو ما ثلاثه غير اربعه اكيد مقيل شوي سيد علي تو يفيق سيد علي ويتواصل معك سعيدود اذا كان يسمع فينا على موجات بعد قفصه.
1: وتحيه المصباح باللي عايش في رقاب وتحيه كل من يسمع فيها في تونس على خاطر عندي اتصالات بكل اسواق سيدي بوزيع ذا تونس
0: تونس الكل تونس الكل
1: الطلاب عندي وتحية لك انت خويا مرة أخرى وربي يسهلها يسر.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي عدودي بارك الله فيك. تحية لكل مستمعينا في المكناسي في النصر تحديدا عبر موجة إذاعة قفص. إذا كان ثم تليفون آخر موجود نعم ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي أهلا وسهلا.
2: لاباس عيدك مبروك.
0: كل عام وانت حي بألف خير.
2: يعيشك تلفتك.
0: شكون معانا سيدي؟
2: خويا رياض معك سيدي السهيلي شاركت معك أمس. من سيدي عيش.
0: السهيلي؟
2: عجيلي عجيلي السهيلي من سيدي عيش.
0: مع زميل رياض دبوبي. أمس. مع زميل رياض دبوبي أمس العشية أو من العشرة للماضي الساعة هكا ولا؟ في التوقيت الذاك تحية لرياض زمين أكيد
2: سماع إذاعة قفصة دي معك دي إذاعة دي ما نصبح في الإذاعة ونصبح فيكم ونطلب طلب
0: تفضل سيدي
2: تترجعون نعب العيد على إناس حرافي
0: إناس حرافي
2: ونقولها في الشبكة جديدة في هذه ترجعنا برنامج ألوان
0: واضح واضح وصل
2: وطلبت أمس أغنية مع لخت فاتن هنشيري
0: نعم
2: طلبت غنية بتاع فاطمة بوساحة عشيباني وسا حتى اللي كانت بالكمال
0: عشيباني وسا
2: ايه عشيباني وسا الحمد تلبي هذا خويا رياض
0: الله يبارك سيدي
2: وتحية من كل من يسمع فينا
0: موجودة كوكب باه تبقى اسمعني تبقى معانا باه اذا كان في انتظار تحضر فاطمة بوساحة نواصل مع شكون اخر تحب تسلم
2: رسالة نحن في العيد هنا
0: أي.
2: ما يجي نمس جونا واضح قلقتنا حاجة واحدة

0: أنا اتفضل. ألو
1: الو سي
0: به،
1: رياض،
0: انقطع الخط، لا نواصل
1: الو
0: التليفون. مرحبا، أهلا وسهلا
1: سي رياض دبوبي،
0: سي رياض. رياض حيتوري، مرحبا بيك.
1: عايش كبارك فيك خويا،
0: هاي
1: عايش
0: تفضل
1: يرحم
0: سيدي،
1: والديك،
0: مرحبا بيك، كل عام وانت بخير.
1: يرحم والديك، عايش مبروك
0: سنين
1: خويا،
0: دايما يا خويا، مرحبا.
1: سالم ماجد بعبيد،
0: مرحبا سي سالم، شنو احوالك؟
1: والله الحمد لله
0: طقس
1: الحمد
0: سخون
1: لله،
0: في ماجد بالعباس توا؟
1: والله تعرف سخونة اخونا رياض، مصباح ناس في اذاعه قصه وقاعدين في الدق،
0: الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله ديما لما ملمومين كلكم.
1: ملمومين ايه نعم، والله الحمد لله يا ربي الحمد لله،
0: الحمد
1: خي
0: لله،
1: كان عندي زوج خي ومزوج، شامل البقيه كل ملمومين، لاباس
0: الصحة بخير، هما لاباس،
1: لاباس
0: الحمد
1: لاباس
0: لله
1: لاباس،
0: يا رب، أكيد توا يشوفوا إن شاء الله، ومازلت مازال إن شاء الله أياماتنا الكل عياد، وأكيد نتقابل
1: تعب
0: ونتلم.
1: ما يزالش نسلم على جماعه اخونا
0: تفضل
1: رياض،
0: سيدي، تفضل. نعم،
1: اول واحد عم مصباح، كان واحد عمل عفيف من عمل عفيف، وسيالة شو اسمه اختي فم الاكساب، وبنت اختي فم الاكساب، وبنت اختي الاخرى، ووسيله في كفه، وان شاء الله كل عام وانتم بخير خويا.
0: شكرا لك يا سيدي، نحيوك ونحيي كل مستمعينا في ماجد بالعباس من ولاية القصرين، تحية لكم الكل، احنا راهو ديما في اتصال وتواصل معاكم، تخلوا بطبيعة مساجاتكم، وأيضا تطلبونا على 31 376 730 في فرحة العيد، احنا مازلنا مواصلين معاكم دائما بالأنغام والمعايدات.
2: مبروك العيد، عيد افرح هني وبارك من تونس وحتى من بعيد، اسمعوا سمعني اغنيات ومعايدات والدنيا زهاد على موجة إذاعة قفصة.

تهانيكم أمانيكم على 76-226-600 وعلى 31-376-730.

0: العائلة والأحباب في كل دار جمعتهم محبة على الأثير. كل عام وانتم حيين بألف خير. عيد سعيد.
1: عيد سعيد.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة 3 بعد الظهر.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: انتهت بمعتمدية سيدي عيش من ولاية جفصة أشغال مشروع إعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة الكربة لفائدة حوالي 850 منتفعا. ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي، تم إطلاق طلب عروض ثاني لمحطة تحلية مياه الشرب بدقاش وحمة الجريد وشبيكة، وتناهز تكلفة المشروع 35 مليون دينار، وفق ما أفاد به أحمد ساسي رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتوزر. انتفعت أكثر من 200 امرأة عاملة في قطاع الفلاحي بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة بولاية سيدي بوزيد خلال قافلة صحية انتظمت مؤخرا بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية المزونة، وذلك ببادرة من جمعية أصوات النساء وبشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. أفاد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أمس الأربعاء بأنه تم توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تم وفق بلاغ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تنظيم زيارات عائلية لتبادل التهاني بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة له وعائلاتهم، إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقاربهم، بما يساهم في دعم الروابط الأسرية وتعزيز التواصل العائلي. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 من جوان وإلى غاية 9 من الشهر ذاته، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.dunet.tn. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش الصهيوني تجاوزت نهر الليطاني في لبنان، وأفادت مصادر عالمية بأن إسرائيل شنت غارة على منطقة شويفات جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، ودعت أن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول بالمنظومة الصاروخية في حزب الله اللبناني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: تهاني العيد السعيد،
3: تهاني العيد السعيد.
4: أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد.
1: فرحة
5: فرحة،
6: عيدك مبارك.
1: معايدات
3: معايدات،
7: شكرا على أجمل عيد، شكرا على أسعد عيد.
1: كل عام وأنتم بخير،
3: عيد مبارك
1: وعمر مديد.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للخمسة دائما في فرحة العيد. تهنيكم والمعايدات عبر الهاتف على 31 376 730. تتواصلوا معنا، نقولوا ألو. مساء الخير. ألو مساء الخير. مرحبا. ألو
2: ألو، عليك مبروك.
1: سنين دايما، مرحبا بيك.
2: هيك لمسالو خي،
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله،
1: كل عام وانتم حيين بألف خير.
2: يعيشك.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: عايشة حدوري مسند.
1: مرحبا، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله، حالك انت؟
1: الحمد لله يا ربي. ناس كل ملمومين، الصحة لاباس؟
2: لا لا، كان بعد الولاد ما جوش بعد.
1: ان شاء الله كل خير، اكيد توجو مازالت العياد
2: ان شاء الله ربي يستر. هذا هو الخدمه.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. علاش كنت تحب تعرف؟ لا مش واضح الصوت. تسمعي فينا توا؟
2: اي نسمع فيك.
1: على شكون نعايدو؟
2: قلت لك اولادي عندي البقيه هنا معايا والاخرين بعد عليا ما جوش.
1: الحمد لله، ان شاء الله توجو بكيد، مازال برشا عياد، وان شاء الله يمنتني كل عياد يا ربي.
2: هنا عبدك يبدا لباس وصحته لباس وصغيرته لباس، هذيك النعمه من عند رب.
1: الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ديما هذه نعمه. حتى العيد راهو نتقابل، ولكن البعيد زاد عنده ظروف، وان شاء الله نتلموا اكيد. وراهي مازالت الدنيا ديما العياد موجوده، وان شاء الله يمنتنا ديما عيد. الحمد لله، الحمد لله،
2: الحمد لله، الحمد لله.
1: على البقيه، على شكون عايدوا؟
2: والله نعيد عليكم انتم برشا برشا، الكل مرا وراجل متعين قصة نعرفهم وما نعرفهمش.
1: يعطيك الصحة.
2: كل نحبهم برشا، اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، وزملائك الكل، وحياة طبابي وربح عباسي. ومن يعرفني الكل، كل اهلي وناسي.
1: الحمد لله يا ربي ان شاء الله.
2: ربي قدم لي غنية سمحة نتاع شاب سليم.
1: شاب سليم، هاو نسلموا على صدقي ونعيدوا على صدقي والتحق بينا تو. شو واصل معاكم؟ هاي صدقي عارفه بشو واصل معاكم.
2: كلهم يزرر ويشي، كلهم الكلهم وكلهم، المهم نعرفهم الكل.
1: ان شاء الله وصلت المعايد، يعطيك الصحة. شاب سليم، هكا ولا شاب سليم؟ به على كل تحياتنا ليك، يعطيك الصحة وكل مستمعينا، وتحية ان شاء الله وصلت لكل اللي توجهتي لهم بالتحية في تونس ولا خارج حدود الوطن. تبقوا معنا دائما عبر موجة إذاعة قفصة على 31 376 730. مرحبا بكم دائما في فرحة العيد، مواصلين معكم حتى للخمسة.

0: تحياتنا لكم من جديد. 22 دقيقة بعد الثلاثة، تتواصلوا معنا دائما في المتابعات والمعايدات وين ما كنتم نسمعوكم، وناخذوا فكرة على الاحتفال وعيد الأضحى المبارك، الأجواء. مازال عنا تليفون، نعم، في الاستماع. ألو، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أخويا رياض،
0: مرحبا بيك، كل عام وانت حابب الخير.
1: وانت من الأمثل
0: سنين دايما. شكون معنا؟
1: لك التحية وكامل الفريق العمل معك في هذه العشوية.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكون معانا سيد؟ سي محمد الطاهر.
1: محمد سعد.
0: محمد سيد. محمد سعد، مرحبا سي محمد، شنو احوالك؟
1: وبيك اكثر.
0: شنو الاجواء؟
1: ربي يوليك الحمد.
0: شنو هي الاجواء في منزل بوزيان؟
1: لا، الاجواء كما لبس عليها الناس، عايدة لباس.
0: مشيتوا عملتوا دورة في البلاد؟
1: اي كيكه، ما البلاد رايده ما فيها حتى شيء، وانت تعرف وقت
0: العيد. نعم، الدنيا سخونه سي محمد.
1: نعم،
0: الدنيا سخونه، الطقس سخون.
1: الدنيا امس سخونه واليوم سخونه، ان شاء الله ربي يقدر الخير وبرا
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. هاي سي محمد، الحمد لله. علاش كنت تحب تسلم سيدي؟
1: نحب نهلوا الزملاء. عندك عادل الجسومي من سبيطله، الهادي المحفوظي من سبيطله، صالح فارحي من ماجد بن عباس، بو علي بن السحبي منزل بوزيان، وعلي حمدي منزل بوزيان، والعزيزي بن العوني اسمايري منزل بوزيان، وصالح بن العوني اسمايري منزل بوزيان، ومعمر معمر حجوري مجلي منزل بوزيان. لما اغني اخويا رضا كان امس.
0: تفضل سيدي، تفضل سي محمد.
1: خلولي ريدي رفيق العمر، نجاة عطية.
0: نجاة عطية،
1: وربي معك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك وكل مستمعينا في منزل بوزان من ولاية سيدي بوزيد. مواصلين معاكم تليفون آخر. ألو، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا،
2: عيدك مبارك، كل عام وانت بخير، مؤسسة إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، كل عام وانت حيب ألف خير. شكون معانا سيدي؟
2: معك سي العفيف من ماجورة.
0: مرحبا سي العفيف، شنو أحوالك؟
2: الله يسلمك، كل عام وانت بخير، ربي يفرحكم وربي يسترك.
0: وين ماجورة؟ الحي الدخلة وين؟
2: لا، هذه الزهراوية ماجورة.
0: زهراوية ماجورة، تحية لهم الكل يسمعوا فينا في زهراوية ماجورة.
2: وربي يفرحك وربي يبارك لك.
0: هاي سي العفيف، على شكون نعيدوا؟ على شكون نعيدوا؟
2: نعيد على اخوالي الصبايرية، ونعيد على اهالي ماجورة. ونقولهم تستاهلوا الشكر والتمجيد يا اهل الجود والكرم، راكم معروفين من ناس زمان، ذكر مزيف وجيعان، قومتوا الاستعمار وجبتوا الاستقلال، وهاو اليوم في إذاعة قفصة نهنيك بعيد الإسلام. تحية كبيرة لسي محمد بن رجب من قفصة، وسي علي الطبابي، وطاهر الحمدوني من سيدي بوزيد طبيب الزوالي، وسي جيلاني بن علي بن هشام من الرداوي، والعجيلي من سيدي عيش، ومحمد الهادي زويدي، والأزهر بن بشير زويدي، ومصباح بن العايش من الرقاب، وميار وسالم من ماجر بن عباس، والحبيب السليماني، ومصباح بن طاهر الطهار، وعبد العزيز عيون، وسي عبد الله محجوب، ونصري نصري، ومالك بن معروف من اولاد وهيبه، وسي العربي جراد، وسي معمر الهاني، وسي محمد صالح شكر، وسي محمد صالح وسي محمد بن معمر من منزل بوزيان، وشكرا لي لعب قفصه، وان شاء الله كل عام عيال.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، كل عام وانت حابب الخير. حيو من خلال كل مستمعينا في ماجور، في معتمدية سند من ولاية قفصة، اللي يسمعوا فينا الكل عبر موجة إذاعة قفصة. بإمكانكم أيضا تتواصلوا معنا كيف ما كان سي العفيف والخيان الكل على 31 376 730، تخلونا المعايدات ونشارك معكم فرحة العيد. احنا ما زلنا موصلين معكم للخمسة.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بكم من جديد، 41 دقيقة بعد الثلاثة، مازلنا مواصلين معكم في المعايدات. تطلبونا دائما على 31 376 730، تتواصلوا معنا وتخلونا التهاني ونعيشوا معكم فرحة العيد في اليوم الثاني في كل الجهات. بطبيعة ناخذ معكم فكرة على كيفاش عشتوا عيد الأضحى المبارك في يوم الأول، أيضا اليوم الثاني. نسلموا على بعضنا أيضا على التوانسة الموجودين في الخارج، نحيوهم إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير، اللي روحوا واللي إن شاء الله بشي روحوا، واللي ما تمكنوش أيضا داخل تراب الجمهورية بش يكونوا حاضرين معهم لظروف التنقل وإلا أيضا للعودة المدرسية، خاصة غدوة الامتحانات بالنسبة لأولادنا، وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح لكل التلامذة والطلبة في مختلف الاختصاصات وفي مختلف الجامعات. نقول ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير، عسلامة، كل عام وانت حي بألف خير.

0: حكينا شوي على الجو العام، مشيتوا عملتوا دورة التهاني
1: هو الآن
0: أيضا.
1: أنا على كل حال، أنا بالنسبة لي معاقشة الفراش، فهمتني؟
0: إن شاء الله لباس.
1: إن شاء الله، والحمد لله العائلة لباس كل،
0: الحمد لله يا رب.
1: ونضل تحياتي وسلامي للمحامين بعد القصة كلها على الأولياء،
0: يعيشك.
1: فهمتني؟ ونسلم أسلم على بنويتي، كل واحدة في بلاصة، واحدة في الشخص، واحدة في جابس. الأولاد هم حلاي والبنات صغيرين حلاي، والحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله ديما ملمومين في
1: سلم على
0: الخير.
1: الأحلام وكل من اللي يقصر لكل بلاصة تونس وين نعرفها قديمة وكل لك.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، وإن شاء الله وصل السلامة بتاعك، وإن شاء الله كل عام وأنت حي
1: إن
0: بألف
1: شاء
0: خير.
1: الله إن شاء الله يا سيدي.
0: تحياتنا ليك يا سيدي وكل مستمعينا في الجرسين من ولاية قبلي.

تهانيكم أمانيكم على 76-226-600 وعلى 31-376-730.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تهانيكم أمانيكم على 76-226-600
2: وعلى 31-376-730.
1: واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31-37-63-33.
3: هيا نجم نمشيو
4: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقولي نمشيو.
3: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
4: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
3: ليه حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح.
4: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح؟ أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين.
3: أمنين.
5: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
6: رفيق الطريق.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: الرابع على موجتي إذاعتي قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاثة، ليختتموا ذلك حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرته مكة المكرمة. وتنطلق أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لقرة جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. ويستقبل ومن المنتظر أن يستقبل مطار توزر نفط الدولي رحلة حجيج ولاية قفصة وتوزر وقبلي التي انطلقت رحلتهم يوم 10 ماي يوم 3 جوان. ويستقبل مطار قفصة كسر الدولي رحلة حجيج ولاية قفصة التي انطلقت يوم 12 ماي وذلك يوم 5 جوان. ينظم مركز أعمال قفصة خلال الأيام القادمة أيام إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريعهم في الاقتصاد الأخضر والدائري وتدوير النفايات. وسيشتمل هذه وستشتمل هذه الأيام الإعلامية كامل معتمديات ولاية قفصة. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية وكذلك الإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. أصدر الجيش الصهيوني تحذيرات بالإخلاء اللبنانيين المتواجدين في بلدات وقرى حبوش وكفور وسحمر وعين قانا والنبطية والتحتة وكفر رمانة، وطلب جيش الاحتلال من السكان إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أخيرا قالت الحكومة الباكستانية أن وزير الخارجية إسحاق دار سيتوجه إلى واشنطن يوم غد للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: قصة محبة دينا. النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
1: تحياتنا لكم من جديد، 16 دقيقة بعد الأربعة، مرحبا بكم على 31-376-730. أكيد مهم جدا أنه نحكو شوية على الفترة هذه، ثاني عيد، مازالت الحوسة في العائلات، معنا بالنسبة للأضاحي، ومازالت برشا عمليات متاع تنظيف وبقايا الجلود ومخلفات الذبح. في الحقيقة ثم برشا عناوين في علاقة بالموضوع هذا، أكيد راكم تشوفوا وتلاحظوا في جهاتكم أنه ثم برشا نقاط سوداء في علاقة بالأكياس البلاستيكية اللي موجودة بجنب الحاويات، وأيضا المخلفات متاع الأضاحي من جلود، وأحيانا حتى بعض الأجزاء الأخرى موجودة على قارعة الطريق. وثم معطى آخر نزيده في علاقة باستعمال قنوات الصرف الصحي لتصريف مياه اللي تم بها غسل الحشاية متاع الأضاحي. لذا يا جماعة نحاولوا مع بعضنا، لأنه اليوم المحيط الناس كلنا يعيشوا فيه، والعمل البلدي نحاولوا ديما نعاضوا مجهودات البلدية في برشا نقاط. ثم بلديات باقية تخدم ليل نهار، ولكن زادة لازم نلتزموا مع في التوقيت المخصص لإخراج الفضلات، ثم طريقة غلق الأكياس في انتظار حتى أنه أعوان البلدية يوصلوا، غلق محكم يستجيب للشروط الصحية. وهكا الناس الكل مع بعضنا نحاولوا نعاونوا البلدية، وأيضا من واجبنا ومن موقعنا أن نحافظوا على سلامة محيطنا، لأنه الفترة هذه كما ذكرت برشا نقاط سوداء انتشرت في علاقة بهذا الموضوع. لذا رجاء لخير الناس الكل يسمعوا فينا، نحاولوا مع بعضنا الناس الكل نساهموا في أنه البلاد تكون نظيفة، وهذه بطريقة بسيطة مش صعيبة في الحقيقة، أنك مش تاخذ الكيس وتخرجه في وقته، وإلا سكره وتحطه في الحاوية، ما هوش خارج الحاوية. هذه نقطة للسادة والأخيين يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا عبر مش إذاعة كفص. إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير، إن شاء الله فرحة دائمة. ديما نستنوكم على 31-376-730.

0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. معا من أجل محيط نظيف وعطلة آمنة.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم في انتظار بطبيعة تليفوناتكم دائما على 31 376 و 730. تتواصلوا معنا من مختلف الجهات، تقدموا التهاني متاعكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تحية للتوانسة في تونس وفي خارج حدود الوطن اللي يسمعوا فينا الكل عبر موجات إذاعة قفصة، ومتواصلة بطبيعة الحملات بالنسبة لجمع جلود الأضاحي في عدد من الجهات في الفترة الأخيرة. بالنسبة لرئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية سيد وجدي الذيب، كان حكاية تقريبا على عدد كبير سنة، تقريبا تقديرات أولية 40% بالنسبة لنسبة جلود الأضاحي مثلا في ولاية الأصفاق استم تثمينها في عدد من الجهات. هذا موجود يعني برشا بلديات ما وصلتش أنا تنخرط في البرنامج هذا، تقريبا عدد مش كبير برشا، ولكن ثم بلديات بالتعاون مع المواطنين تم جمع الجلود الأضاحي وبطبيعة باش تم تدويرها في مرحلة أخرى. هذه ثروة وطنية مهدورة وفي نفس الوقت حماية للمحيط واستعمال الجلود هذه إن شاء الله بالنسبة للأحذية وأيضا اللباس في عدد من الجهات. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في فرحة العيد، ننتظروا تليفوناتكم، تواصلوا معنا دائما على 31 376 730.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
4: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك.
0: وعمر مديد.
5: عيد مبارك للجميع. 34 دقيقة بعد 6 مواصلين معكم حتى للخمسة في فرحة العيد. تطلبون دائما على تليفوناتنا على 31 376 730. تتواصلوا معنا. ألو مساء الخير.
6: السلام. مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا. كل عام وانت حبيب. ألف خير.
6: مرحبا بك.
5: شكرا لك. يعطيك الصحة. الاسم الكريم.
6: حناش إبراهيم من قبطة والدوالي.
5: مرحبا. شنو حوايج سي ابراهيم؟
6: باش نقول لك راني تقريبا نص نهار ولا نص بنعاود نص نعاود اللحظه هذه.
5: يا خويا
6: في حال معك ضغوطات برشا وطلبات برشا هذاك علاش.
5: المهم توا معنا توا معنا سي ابراهيم.
6: معاك ولي ثاني مره نشارك في القصه بعد عيد الفطر. ثاني يوم عيد الفطر مع فاتن واليوم وسنين ربي راني نحاول توصل ما نتحصلش.
5: مرحبا بيك.
6: تعبنا الحظ اليوم.
5: توا دائما على 31 376 730. باهي ابراهيم. ناخذ معك على شكون تحب تسلم بالطبيعه. شنو جو العيد في قفصه؟ في
6: جو العيد والله يتعدى لاباس الحمد لله. شاركتني نسيبتي في الدار وبنتي ولدي وعملنا عيد سماح احنا وشوينا وعصبنا عصبان وكيف يقولها
5: الحمد لله لما دايما ان شاء الله يا رب.
6: ان شاء الله ان شاء الله ديما مهمومين.
5: سي ابراهيم على مستوى الاحياء نفتحوا شوي بالله القوس. حكينا منذ قليل شوي على النظافه في الاحياء ونظافه في تلاحظ الظاهره هذه سي ابراهيم والا بقل شويه مثلا في الدويلي في قفص؟
6: هذه سواء في العيد الاعياد ولا غير الاعياد هذه في الحوم منتظره ديما موجوده وثم الناس يعملوا كما نقول فيها متعمدين يعملوا فيها والبرباشة اللي يجوا يلقوا مثال الحاوية معدية بيكون صدق نقول لكم يقلبوها في لوطا ثم في اسطبلات ثم بحر جبل سيدي يعقوب ثم في برشا بلايص يتحمل فيها
5: نقاط سوداء
6: متعمدين حتى امور سياسية ممكن هكا.
5: هذه نقاط سوداء موجودة في الجهات. ان شاء الله دعوه للناس الكل باش الناس كل مع بعضنا نحاول نجاوزوا هل... لانه داي يمس نعم يمس بصوره البلاد اي صحيح ويزيد الرائحه الموجوده والمظهر العام في الحقيقه يقلق.
6: حتى زايد تجي يزور نقول احنا قفصه البيز وقفصه بعد
5: نعم
6: مش فعل حاجه مش
5: فيها نعم هذا في قفصه وفي الجهات الكل دعوه للخيان الكل باش نحاولوا مع بعضنا. سي ابراهيم على شكون نعايدوا؟
6: والله نعيد ديما نقول بسم الله افراد عائلتي واخواتي واقاربي واحبابي واصدقائي والشعب التونسي كامل الامه الاسلاميه واذا كل اطار صغير وكبير في اذاعه قفصه وديما نقول تحياتي الخاصه للسفير في اذاعه قفصه سوار.
5: نعم
6: وان شاء الله ديما نقول لهم يعني من يعني عايشين في جو سمح اذا قصي بطبيعتها ديما تعيش في العباد بجو سمح.
5: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
6: النشيد الدينيه والنشيد ديما ديما تعرف مش تبعت فيك بالراديو بالهاتف ديما حتى ذاك الهاتف في جيبي لان مش في الشارع ديما حالي اذا قصر.
5: الحمد لله الحمد لله. تحياتنا ليك. نعم تفضل.
6: وتحب تشارك معايا نسيت في المكالمه تدخل.
5: اي مرحبا بها. مرحبا. اي
6: خديجه بن ناصر من قصه ام المرات.
5: مدام خديجه.
7: الو
5: على السلامه.
7: مبروك.
5: سنين دايما سنين دايما. مرحبا بك.
7: بك اكثر.
5: اي مدام خديجه كيفاش كان العيد قبل وتوا؟
7: الله يا ولدي العيد قبل حتى الماكله كي طيبوا دي فاتح توا عملنا الدنيا الكل ما جاتش ما تجيش ما يجيش عصبان بكري وما يجيش باش بكري الكل قد ما نحاول وما حتى الخضره ما عادش كيما قبل كل شيء ما عادش كيما قبل
5: الحمد لله. مادام مازال مادامكم ملمومين هذايا هو الاهم.
7: الحمد لله الحمد لله مادام كان وجه الله.
5: الحمد لله يا ربي. على شكون تحبي تعايدي مدام خديجه؟
7: اول من عايد نعايد على كنتي ماشي كنا راي بنتي.
5: شنو اسمها؟
7: اسمها عربيه الناس.
5: سلموا عليها مدام عربيه. اي
7: يعني وانا فرد عائلتي الكل وام لا اله الا الله الكل ومنهم انت بالاخص لو.
5: يعطيك الصحة. شكرا ليك
7: وطول عمرك بالخير وإن شاء الله ديما موجود ديما
5: يعيش
7: ذاك الزبلة حساك اللي بحذاتي دي بني بحذاتي دي بني عقوب من قبل المكتبة لك خاصة
5: نعم
7: يقرأ.
5: نعم
7: هذاكم ذك ذري يقرأ توري على اسمه جاي يمرض ذري خالك يزيد قدام الكيكة
5: صح
7: نظرتك الكيكة تزيد تمرمد بكل بكل وفخات بكل بديل بالواحد
5: هذه مسؤولية الناس الكل مع بعضنا مع بعضنا انقطع الخط تحية لهم الكل يسمعوا فينا في قفصة في الدوالي ووين ما يوصل بث إذاعة قفصة

0: مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم للخمسة دائما في فرحة العيد متواصلة في الحقيقة، التهاني عبر موجة إذاعة قفصة والمعايدات عبر مختلف البرامج. ديما مواصلين معكم بعد شوية بعد ستة جينري محمد، أيضا من ستة للتسعة، ثم زميلتنا فاتن خليفة من تسعة للأحداش متاع الليل، تواصلوا ديما معها وناخذوا معكم على الأجواء بالنسبة لأيام الثاني أيام العيد. تليفون عن حاضر معنا، ألو مساء الخير.
1: أهلا وسهلا بخويا رياض،
0: مرحبا بيك.
1: تحية ليك وتحية لكل الطاقم الفني اللي معاك في إذاعة قفصة، وتحية لكل المستمعين.
0: شكرا ليك شوقي وعماد وصدقي.
1: ربي يخليهم لك الكل إن شاء الله.
0: تحية لهم الكل في الحقيقة، الناس الكل مع بعضنا.
1: شكرا معك، معك عم صالح تلفول من قبلي.
0: مرحبا عم صالح، شنو أحوالك؟
1: شكرا الله يبارك لك إن شاء الله، ودخلت معك تقريب مرة ولا زوز، وتو البرنامج اللي نعدي فيه معاكم مع لميا أبو النصر.
0: مرحبا.
1: برنامج الخيمة.
0: آي سي محمد، أي خلينا نسألوك شوية بالله، وسع فيك معنا شوية. احنا قبيلة طرحنا موضوع ذي في علاقة بالنظافة، احنا نستغل المعايدات وزيدا نعمل شوية تحسيس في قبيلي، كيفاش المشهد بالنسبة للأحياء وإلا حتى في القرى على مستوى بقايا المخلفات الأضاحي، ثم التزام بالنسبة للمواطنين أنهم يحطوا البقايا هذه في أكياس بلاستيكية في الحاويات، وإلا بعض المشاهد اللي موجودة في الجهات الكل على جنب الطريق وإلا حتى في الشوارع أحيانا،
1: خاصة على جنب الطريق. ثم بعض ناس يجيب،
0: انت وين بالضبط في قبلي؟ خليني ساعة نحدد البلاس.
1: في النزلة بالضبط.
0: واضح.
1: في النزلة في قبلي الجنوبية.
0: نعم.
1: ثم البعض اللي يهز الجلد متاعه ويلوحة تلقاه في الصينية، الدم كيف كيف، بعضك الفواضل مثلا متاع الشحم ومتاع الصوف اللي ينحوه من ال معناها
0: الصوف
1: تلقى لوحة هكاكة.
0: نعم.
1: خاصة ثم بقعة جيت هابط مبكري معناها نلقاها بلاصة ما بكل صراحة ما تتدخلش في طريق الفوار في البيست اللي ورا الجبانة بالضبط.
0: نعم.
1: وثم البعض اللي يخلي الحاوية نتاعت البلدية تعدى ويخرج الجلود، ولا يخرج البعض مثلا من الدوارة، وإلا الدم اللي ذبح عليه في الدار يلوحه البرة بعد ما تعدى الكمين نتاع البلدية.
0: وهذا مش معقول،
1: خاصة قبل كانت تذكر أخوي رياض، قبل كانوا الخدامة اللي يجيبوا فيهم نتاع البلدية تلقاه براوط وبلاط ويلمدوا فك الأوساخ هذيك ويحطوا فيها في نقطة معينة، ويجي الدركتور نتاع البلدية من بعد يلمدها الكل.
0: وهذا
1: معناها ولت زي ولت فوضى.
0: نعم. وهذه مسؤولية الناس الكل، ما نعملوش كان على البلدية، الناس الكل مع بعضنا نحاولوا نتلموا ونعاونوا ونلموا ونحطوا البقايا هذه في بلاصة وين حددتها البلدية، النقاط هذه في أكياس مسكرة بطريقة محكمة وصحية، والفترة هذه إن شاء الله تفوت بالطبيعة، راهو باش تفوت، ولكن أيضا راهو نحافظوا على صحتنا، لأنه صحتنا في الميزان، راهو مش تبعدها شوية على دارك، أكيد راهي باش ترجع الريحة وباش ترجع وباش ينعكس حتى على المشهد العام، وأنت في حد ذاتك تولي مش عجبتك الجهة، وحتى للعالم النفساني زادة مهم. هاي مرشا معاك خويا على الأجواء بالنسبة لعيد الأضحى، وكيفاش كانت الأجواء في قبل؟
1: الأجواء كانت متوسطة نجم نقول، لأن ثم البعض خاصة أنك الفقراء معناها الغنم غالي ياسر السنة.
0: نعم.
1: والبعض معناها ما قدرش حتى باش يشري الشهة متاع العيد متاع. ثم نقطة معناها بارك الله فيهم على كل حال في جهة أولاد يعقوب في لفهاش، معناها أخذوا تقريبا ثلاثة ولا أربع أبقار وقسموها على اللي ما عندهمش وعلى المذبحوش، نوجه لهم تحية المجموعة
0: يعطيهم الصحة. نعم.
1: وكيف ما وقع مثلا في القلعة وفي بعض بلايص أخرى نقول بارك الله فيكم. وثم اللي يتبرع بعلوش ولا زوز معناها بالتليفون، أنا واحد من الناس معناها سألني واحد قال لي ثماش عائلة، والله يا سرياض يا وقت اللي كملت المكالمة متاعت المراد موعي هبطت، كلمني شخص قال لي بربي عم صالح ثمش واحد ما هوش معيد يجي يهز علوش. طول معناها كلمت شخص قلت له بربي راي ثم عائلة فيها أربعة

0: يسكنوا في البلاصه الفلانيه بربي تعالى هز لهم العلوش وفرحه وهك الذريه هذوكم. نتمنى ان العمليه هذه تقع كل عام وتقع في كل بقعه
1: وفي المناسبات الكل مش كان في عيد الاضحى. احمل الجماعه ريش هكا ولا اسمه محمد
0: صحة.
1: في المناسبات الكل وحتى مش كان في الافراح في حاله ايضا لا قدر الله مرض والا حاله وفاه الناس كل مع بعضنا لانه الماده التضامن هذه هي المغزى من المناسبات هذه كل الناس كل مع بعضنا ونتلموا ونحاول ونعاونوا بعضنا وهذاك هو هذا هو التكافل الاجتماعي على شنو قائم.
0: ايوه خاصه أي. في اللمه بتاعت العيد هذه العادات والتقاليد في جهه قبلي ثم لي يذبح معناها ويقطع في العشية متاع العلوش متاعه وثم لي يخليه المنغض ويقولوا باش يحج وهي عندها منافع صحية كبيرة وقت يتمصص وقت تتمصص الشاه من الدم متاعها كل عروق وكل تبقى ما تبقى تنز من الدم من الدم وقت الدات يتشيح وفي نفس الوقت تولي عندها لذة متاع طعم سمحة ياسر ثم اللحمة متاع العلوش تطراو. هذه بالنسبه لل مثلا التحجيج نتاع العلوش. النقطه الاخرى هي المعايده اكل الراحه السمحه نتاع الذريه الصغار وقت اللي يمشوا تلقاهم باكلك سويت وكل واحد تلقاه صيد في جنبه يمشي يعيد على خاله ويعيد على عمه يعطيها المبلغ نتاع الفلوس هذاك يزيده محبه ويبقى كل عام يمشي يزور ثم يزيد يزور اكثر عدد من الاقارب نتاعه خاصه في صله الرحم.
1: والحمد لله يا رب ان شاء الله تساور المشاهد هذوما الكل ديما موجودين في كل الجهات. نخلوك على شكون تحب تسلم تعيط.
0: نحب نسلم عليكم انتم الكل
1: بارك الله فيك
0: خاصه الطاقم الفني اللي معاك اختنا وسيله اختنا لميا وسيله الغول اختنا لميا اخويا الشوقي وانت وكل المستمعين الكل نتاع اذاعه قفصه وخارج اذاعه قفصه.
1: شكرا لك يعطيك الصحه تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في ولايه قبل.

تحياتنا لكم من جديد، وصلنا إلى ختام هذا الجزء من فرحة العيد. ما زالت متواصلة المعايدات مع بقية الزملاء حتى للحداش متاع الليل، وتهانيكم دائما على عبر الهاتف تتواصلوا ونعيش معكم أبرز الأحداث في علاقة بعيد الأضحى المبارك. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، تحيات صدقي عارفة زميلنا شوقي عكرمي عماد الغرز اللي أمنوا معكم هذا البرنامج. إلى اللقاء.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة الخامسة مساء. استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقة تي الكربة والعونسية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة، وذلك بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفق إفادة رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة سوسن الخالدي. سجلت مشاريع تهيئة الفضاءات الخضراء والمتنفسات العائلية ببلدية تايف فايض بنور والسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد تقدما ملحوظا في نسق الإنجاز نهز 80%، حيث من المتوقع أن تكون جاهزة وموضوعة على ذمة المتسكنين مع موفى شهر جويليا المقبل، حسب ما أفادت به مديرة مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس باكت جليلة بوكاري. أكد المكلف بتسير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير والوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. وقال في مداخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم الخميس، قال إن الحجاج التونسيين انطلقوا اليوم بمشعر ميناء في رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وبيّن أن البعثة الصحية في متابعة مستمرة ومتواصلة لوضعية جميع الحجاج. يشار هنا إلى أن أول رحلة عودة من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن ستكون يوم الأثنين المقبل غرة جوان. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع شركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: تأسس الاتحاد الأردني لكرة القدم سنة 1949 وانضم رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في 1956، كما أصبح عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1970 والاتحاد العربي لكرة القدم 1974. خاض أول مباراة دولية في 1953 في الإسكندرية في دورة الألعاب العربية، حيث واجه المنتخب السوري على صعيد كأس آسيا. تأهل المنتخب 6 مرات حتى الآن، وكان أبرز إنجازاته الوصول إلى وصافة كأس آسيا 2023 في قطر. يعد الأردن من المنتخبات القوية على المستوى الإقليمي، أحرز الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية مرتين 97 و99، وبلغ الدور ربع نهائي في كأس آسيا 2004 و2011. في تصفية كأس العالم 2014 وصل النشامي لأول مرة في الملحق العالمي، لكنه أخفق في بلوغ النهائيات بعد الخسارة أمام الأوروغواي. سيشارك المنتخب الأردني في نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في عام 2026، وفي 5 جويلية 2025 تأهل للنهائيات للمرة الأولى بعد فوزه خارج أرضه على منتخب عمان 3-0. أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم بشكل رسمي عن قائمته الأولية للمشاركة في كأس العالم 2026 واللي ضم 30 لاعب، وأظهرت القائمة عودة القائد إحسان حداد بعد شفائه من الإصابة، ويبرز النجم موسى التعمري من ضمن الأسماء اللي سيعتمد عليها المدرب جمال سلامي، حيث قدم نجم ران هذا الموسم مستوى إيجابي ليشارك في 36 مباراة بين بطولتي الدوري والكأس في فرنسا، ساهم من خلالها بتسجيل 18 هدف 11 صناعة و7 أهداف. بينما يغيب عن القائمة المهاجم المميز يزن النعيمات والذي تعرض لإصابة في رباط الصليبي، لكن احتوت القائمة الأولية على بعض المهاجمين الشبان القادرين على التألق من أمثال علي العزيزة لاعب الشباب السعودي، وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز المصري، وإبراهيم صبرة لاعب لوكوموتيف زغرب الكرواتي كإعارة من نادي جوستيبي التركي. وقال الاتحاد الأردني في بيان رسمي حول استعداداته لكأس العالم، يبدأ المنتخب الوطني تحضيراته في مركز إعداد النشامي بالعاصمة عمان الخميس 21 ماي، والذي يسبقه إجراء تدريبات فردية لبعض اللاعبين، كما يغادر وفد النشامي إلى العاصمة السويسرية مساء الخميس 28 ماي قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1 إلى 10 جوان. مباريات المنتخب الأردني ضد النمسا يوم 17 جوان، وضد الجزائر يوم 23 جوان، وضد الأرجنتين يوم 28 جوان.
0: منتخب من المونديال.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: كل عام وأنتم بخير.

كل التحية لكم جميعا، أهلا بكم في أنغام. نبعث للجميع برسائل ود وسلام، موعد الابتسامة والامتنان لأصوات بثت في قلوبنا شعور بالفرح والارتياح. البداية مع مغنية وفنانة استعراضية مريم فارس، هي المغنية اللبنانية. بدايتها مع أول ألبوماتها كانت بعنوان أنا والشو عام 2003. مريم فارس عندها تجربة في التمثيل في الفيلم الغنائي سيلينا عام 2009. نخليكم مع نغمة دبكة، نخليكم في أنغام مع صوت مريم فارس وغناية هذا الحلو.

رجعنا لكم، رجعنا في أنغام، رجعنا لصوت صاحب لقب القيصر المغني والملحن العراقي كاظم الساهر، غناية من كلمات كريم العراقي، عيد وحب. كاظم الساهر صاحب الأسلوب الموسيقي المتنوع بين الطرب العربي التقليدي والأنماط العالمية. نخليكم مع صوت كاظم الساهر وغناية عيد وحب.

شكرا على حسن الانصات، شكرا على المتابعة. صوت الفنان العراقي ياسر عبد الوهاب مواليد 1974. ياسر يتميز بصوته الجميل وأدائه الرائع، عنده عدة أغاني ناجحة تحظى بشعبية كبيرة في العراق والعالم العربي. نسمعكم صوت ياسر عبد الوهاب وغناية قلب.

أهلا بكم في أنغام. المغني النيجيري صاحب الغناية الشهيرة كوكو جامبو المشهورة عالميا، غناية تجمع ما بين الموسيقى الإفريقية والإلكترونية وعندها إيقاع صادق ومتميز. نخليكم مع غناية كوكو جامبو اللي حققت نجاح في الدول الأوروبية وكذلك العربية. نخليكم مع كوكو جامبو وفرقة ماستر بريسيدنتا.

صوت الفنان المغربي المشهور صاحب الصوت الجميل والأداء الرائع اللي عنده برشا أغاني ناجحة تحظى بشعبية كبيرة في المغرب هو سعد المجرد. سعد من أهم الفنانين الشبان في العالم العربي، عنده قاعدة جماهيرية كبيرة وعنده أغاني تجمع ما بين الموسيقى العربية وكذلك العالمية. شكله مش موضوع بسيط وسعد المجرد.

0: I'm serious.
1: ورجعنا لكم في أنغام مع صوت روبي، الفنانة المصرية اللي تعتبر من الفنانات الشباب اللي أثبتوا وجودهم على الساحة الفنية. أغاني الفنانة المصرية روبي تجمع ما بين الموسيقى العربية والعالمية، أغنية تعبر على مشاعر وأحاسيس وأداء إيقاعي متميز بصوت روبي. أغنية جاني، نخليكم مع روبي وأغنية جاني.

عودتنا الأنغام تكون بصوت الفنان المصري الشهير صاحب الأداء الرائع والأغاني المتميزة حسن شاكوش. الأغنية الشهيرة شاغل أفكاري أغنية فيها مشاعر حب واشتياق وفيها كذلك إيقاع متميز وصوت جميل. نخليكم مع حسن شاكوش وغنية

اللقاء معكم مازال متواصل في أنغام. صوت مصطفى قمر مواليد 1966 هو الممثل والمغني المصري خريج كلية التجارة قسم إدارة الأعمال. في البدايات كان مصطفى قمر يغني خارج المدارج في كلية التجارة، وقتها تعرف عليه الملحن حميد الشاعري وشجعه على أنه يواصل المشوار الفني. هو الفنان اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة. معنا في برنامج أنغام بغناية يا حبيبي.

صوت الفنان اللبناني السوري البارز على الساحة الفنية اللبنانية وديع الشيخ مواليد 1973. بدايته كانت مع الفن والطرب الشعبي، هو من ضمن الفنانين المشهورين في مواقع التواصل الاجتماعي. نخليكم مع صوت وديع الشيخ وأنا من الأول.

ختام اللقاء معاكم يكون بصوت المغني المغربي سعيد مسكر، مواليد 1968 في الدار البيضاء. سعيد عنده مسيرة فنية انطلقت في أواخر الثمانينات، وهو يتميز بأسلوب غنائي، كلمات أغانية تتميز بأسلوب تحمل مواضيع حياتنا اليومية. نخليكم مع سعيد مسكر في غناية دقة، ونقولكم شكرا على حسن الإنصات والمتابعة، مع تحيات سعيد أكري. إلى اللقاء.

0: أكبر.
1: اللهم ارزقنا في عيدك المبارك صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأحباب بخير وسلام، بخير وسلام،
0: ولله الحمد.
1: اللهم يا كريم ارزقنا البركة والخير بحلول عيد الأضحى المبارك.
0: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: السادسة على موجة إذاعة قفصة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، مركز أعمال قفصة ينظم خلال الفترة المقبلة أياما إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري. نسبة تقدم مشاريع تهيئة الفضاءات الخضراء والمتنفسات العائلية ببلديتي فايض بنور وسوق جديد من ولاية سيدي بوزيدة تناهز 80%. توقعات بوصول درجات الحرارة حول العالم لمستويات شبه قياسية خلال 5 سنوات. إليكم تفاصيل النشرة. ينظم مركز أعمال قفصة من 4 جوان إلى غاية 12 جوان أياما إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري وتدوير النفايات. وستشمل هذه الأيام كامل معتمديات ولاية قفصة. أحمد احترام متصرف بمركز أعمال قفصة يضيف للإذاعة.
4: تنظيم أيام إعلامية تنشطها مؤسسة جرو فوندين للتعريف بآليات التمويل التشاركي والجماعي لفائدة طالبي الشغل الراغبين في إحداث مشاريع فردية أو جماعية. هذه الزيارات يؤديها فريق عمل من خبراء مؤسسات وهياكل مساندة والإدارات الجهوية معنية. نجرى خلالها لقاءات ومحادثات جماعية مع أصحاب أفكار المشاريع، وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري وتثمين النفايات وغيرها من أفكار المشاريع. البداية تكون عن طريق الرديف وأم العرايس الخميس 4 جوان 2026 على الساعة 10 صباحا بمعتمدية الرديف، وعلى الساعة 2 بعد الزوال بدار الشباب أم العرايس. الزيارة الثانية في معتمدية المتلوي الجمعة 5 جوان على الساعة 10 صباحا بدار الشباب المتلوي، وتليها الاثنين 8 جوان على الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات بمعتمدية بالخير. القطار الاثنين 8 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بدار الشباب القطار. تليها المظيلة الثلاثاء 9 جوان على الساعة 10 صباحا بدار الشباب المظيلة. القصر الثلاثاء 9 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بقاعة الجلسات بالمعتمدية القصر. في زانوش وسند الأربعاء 10 جوان على الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات بزانوش، وعلى الساعة 2 بعد الزوال بقاعة الجلسات ببلدية السند. يوم 11 جوان قفصة الجنوبية على الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات ببلدية قفصة. ويوم الخميس أيضا 11 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بقاعة الجلسات بمعتمدية قفصة الشمالية. ويوم 11 جوان على الساعة 10 صباحا بمعتمدية سيدي عيش. ونختتمها بسيدي بوبكر الجمعة 12 جوان على الساعة 2 بعد الزوال بلدية سيدي بوبكر. الدعوة لكافة الإدارات الجهوية للحضور والمساندة، وكذلك لطالبي الشغل بكامل معتمديات قفصة.
3: انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خصصت لضبط الاستعدادات لصائفة 2026، وذلك بهدف ضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشراب وعدم تسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي. مجد عمارة ومزيد من التفاصيل في سياق الورقة الصوتية التالية.
5: انعقدت مؤخرا جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي. وقد تم خلال هذه الجلسة إحداث خلية جهوية تحت إشراف والي الجهة تعنى بمتابعة استمرارية خدمات التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي، وتضم ممثلين عن مختلف المصالح والهياكل الجهوية ذات الصلة، بما يضمن مزيد إحكام التنسيق وحسن التدخل عند الاقتضاء. كذا إلى جانب تركيز خلايا محلية تعنى بمتابعة وضعية التزود على المستوى المحلي. هذا وقد دعا والي الجهة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وبقية الهياكل المعنية إلى إعداد برنامج مفصل لأشغال الصيانة والتعهد بالشبكات والمنشآت مع تحديد النقاط التي شهدت اضطرابات وانقطاعات خلال الصائفة الماضية والعمل على معالجتها بصفة استباقية. وتم كذلك التأكيد على ضرورة تكوين فرق فنية مشتركة تضم مختلف الموارد البشرية والوسائل الفنية اللازمة ووضعها على ذمة التدخل السريع عند حدوث الأعطاب إلى جانب تعزيز حماية المنشآت الحيوية من أبار ومحطات ومولدات كهربائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والهياكل المعنية. مجد عمارة قبلي، الإذاعة الجهوية بقفصة.
3: يعاني عدد من متسكني حي النجارية وحي بلعابة وحي من وعدد من الأحياء المرتفعة بولاية القصرين من انقطاع الماء، وتتضاعف هذه الانقطاعات أو هذه الإشكاليات خاصة خلال فترة العيد، ويضطر المتسكنين إلى الاستعانة بمياه الشاحنات والصهاريج المتنقلة. وفي تصريح لزميلة فدوى القرمازي، أفاد محمد لسعد بلعابي النائب عن المجلس المحلي بتالا الشرقية بأن طاقة التزود بالخزانة الذي يزود المنطقة بالماء الصالح للشرابة تراجعت بالنظر إلى الكثافة السكانية، مؤكدا على ضرورة التسريع بإنجاز مشروع منطقة برمجنا للحد من إشكالية نقص مياه الشرب. كما طلب أبو العابي بإيجاد حل جذري لتغطية معتمدية تالا بالماء الصالح للشرابة.
6: الماء ملف كبير في تالا، وعنا سنوات معناها ثم معاناة السكان وخاصة الأحياء المرتفعة في حي النجارية، حي بلعابة، معناها بصراحة الماء يبقى بأيام معناها منقطع، والأسباب عديدة أنه الخزنة الموجودة تو معناها طاقة تزود متاعها مايش قابلة باش تغطي التالة المدينة كل. ثم مشروع تزويد معناها قاعد تو في طور الإنجاز من برمجنا التزويد تالة معناها بالماء سرعة الشرب وتقوية سرعة التدفق متاع الماء وتأمين وصوله للمواطنين. لكن مع الأسف أيامات العيد ما مثماش نظرا لاستهلاك الكبير، معناها اضطرينا اليوم أنه نجيبه مكان الشاحنة، نجيبوا سيتيرنات ماء من معتمدي خذيناهم باش نوزعوا على العباد معناها الماء باش ينجموا يقضوا مصالحهم. احنا قادمين على صيف بصراحة يلزم حل جذري، عندنا خزان معناها جديد اليوم وحادي المنطقة الصناعية ماهوش مستغل، طاقة استيعاب نتاعو تزود كبيرة ياسر، نجم تغطي تالا. ملف الماء في تالا ملف كبير وملف عاجل مختلف العمادات، راه مش كان في تالا المدينة، ملف الماء ملف كبير في حاجة إلى حل جذري من خلاله يتم تأمين الماء لمختلف السكان في مختلف الأحياء في تالا المدينة وكيف كيف الأرياف.
3: سجلت مشاريع تهيئة الفضاءات الخضراء والمتنفسات العائلية ببلديتي فايض بنور والسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيدة تقدما ملحوظا في لصاق الإنجاز نهز 80%، حيث من المتوقع أن تكون جاهزة وموضوعة على ذمة المتساكنين مع موفى شهر جويلية المقبل. وتندرج هذه المشاريع صلب مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس باكت المنجز تحت إشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية وبتمويل من التعاون السويسري بهدف تحسين جودة الحياة بالمناطق الداخلية. مديرة المشروع جليلة بوكاري تضيف متابعة لألفة خصخصي.
7: تقدم به بين الفايد والسوق الجديد تقريبا فما 80% من تقدم الاشغال، فما مساعده من قبل كل لي زاكتور بوبليك الحمد لله، سواء كتبنا العامين للبلديات الشريكه، سواء الساده المعتمدين، كيف كيف اعضاء المجالس المحليه، فما اهتمام كبير بالمشاريع والفضاءات الخضراء هذيا لانها تعتبر المتنفس الوحيد للعائلات. فيه بليزيور كومبوزونت، معناها فما اون بارتي فيها وين لير دو جو بالنسبه للصغيرات، بلاصه وين نجموا يلعبوا فيها شويه سبور ولا حتى بسكليتات، وفما بلاصه اللي عملناها كمسرح صغير للتلامذه نتاع الكوليج اللي تنجم زاده كيف كيف يستعملوها في لي زوغ كروز وقت اللي يبداو ما عندهمش وين يمشيو. حرصنا على انه يكون البلاصه فيها ظل، لانه تعرفوا انه توا فيك لي شانجمون كليماتيك والسخانه اللي ولات المده نتاعها اطول، فبالتالي فما تمت زراعه اشجار اللي هي متماشيه مع المنطقه، اخترناها اللي هي ما تستهلكش برشا ماء واللي تكبر في سعد. البارك نتاع الفايض مقابل البوسته وين المسنين المواطنين ولا اللي يجيو يخدموا روتريت نتاعهم دونك زيد كيف كيف تم استعماله ومقابله المدرسه في نفس الوقت. فهذيك علاش احنا نعتبروهم معناها فضاءات عائليه، فضاءات اللي فيها ان ريفوج كليماتيك زيد كيف كيف اللي يحميهم من السخانه ولا من البر. ان شاء الله احنا بقدره ربي ان شاء الله اون فان جويي يكونوا كاملين جاهزين لي بروجي. باكت هو مشروع يخدم في 6 ولايات، شريك ل 12 بلديه تحت اشراف الهيئه العامه للاستشراف ومرافقه مسار المركزيه التابعه لوزاره الداخليه بتمويل من التعاون السويسري.
3: أفاد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أمس بأنه تم توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تم وفق بلاغ الاتحاد تنظيم زيارات عائلية لتبادل التهاني بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة لها وعائلاتهم، إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقربائهم، بما يساهم في دعم الروابط الأسرية وتعزيز التواصل العائلي. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 جوان المقبلين. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.an للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض عن أي خطأ حدد بيوم 9 جوان. وصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث ليختتموا إثر ذلك حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة، وتنطلق أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم 2 المقبل يوم 3 جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. ومن المنتظر أن يستقبل مطار توزر نفط الدولي رحلة حجيج ولاية قفصة وتوزر وقبلي التي انطلقت رحلتهم يوم 10 مايو الماضية يوم 3 جوان، ويستقبل مطار قفصة كسر الدولي رحلة حجيج ولاية قفصة التي انطلقت يوم 12 مايو يوم 5 جوان. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحجة تتواصل حتى 14 جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تفضي إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً آخرين، يتم خلالها مناقشة كل الملفات العالقة بين البلدين مع الالتزام برفع الحصار البحري عن طهران مقابل عودة الملاحة إلى مضيق هورمز وفقا لموقع أكسيوس. ونقل الموقع الأمريكي عن مصادر أمريكية مطلعة على مفاوضات ومصدر إقليمي مشارك في إعداد مذكرة التفاهم تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على تفاصيل الاتفاق النهائي، إلا أنه لم يوقع عليه حتى الآن، وأبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى أيام للتفكير فيه. توقع تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومكتب الأرصاد الجوية البريطانية اليوم وصول متوسط درجات الحرارة حول العالم إلى مستويات شبه قياسية خلال السنوات الخمسة المقبلة وسط تكهنات بارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بوتيرة أسرع من المناطق الأخرى، وتجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية. وتشهد إسبانيا موجة حر استثنائية حولت أجواء ماي إلى شبه طقس شبه ذروة الصيف مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في عدد من المناطق نتيجة ما يعرف بالقبة الحرارية القادمة من شمال إفريقيا. إليكم تذكيرا بالعناوين. مركز أعمال قفصة ينظم خلال الفترة المقبلة أياما إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري. نسبة تقدم مشاريع تهيئة الفضاءات الخضراء والمتنفسات العائلية ببلديتي فايض بنور وسوق جديد من وليد سيدي بوزيد تناهز 80%، وتوقعات بوصول درجات الحرارة حول العالم مستويات شبه قياسية خلال 5 سنوات. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا صدقي عرفة، رقميا عماد الغرز، إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تهاني العيد سعيد.
3: تهاني العيد سعيد.
2: فرحة.
3: فرحة.
4: عيدك مبارك.
2: معايدات.
3: معايدات.
5: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: عيد مبارك.
2: وعمر مديد.
6: عيدكم مبروك وسنين دايما. مرحبا بكم مستمعين الكرام على موجة إذاعة قفصة مع منوعاتنا اللي تتواصل معاكم في ثانية أيام العيد في فرحة العيد. نستقبل معايداتكم وتختاروا معنا جملة من الأغاني، تقدموا إهداءاتكم وتهنيكم. كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم في فرحة العيد المنوعة هذية اللي تتواصل معاكم حتى التسعة متاع الليل. معايا في الإخراج التقني صدقي عارفة، في الإخراج الرقمي عماد الغرز، وري محمد النوري من أمام الميكروفون كمال. أيضا تومي يستقبل كل مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكم.

مرحبا بكم مستمعينا، عيدكم مبروك وعيدكم أجمل وقت اللي يكون أنظف وخير. وهنا باش نتحدث على نظافة وما أدراك ما نظافة. شكون فينا ما يحبش المكان نظيف؟ شكون فينا ما يحبش المنزل متاعه وداره تكون نظيفة؟ شكون فينا ما يحبش يمشي المكان ويكون المكان هذاك نظيف، وخاصة إذا كان مكان عمومي؟ شنو اللي خلنا نتحدثوا على نظافة على خاطر المشهد البيئي الكارثي اللي شفناه بعد العيد والفضلات المنتشرة هنا وهناك؟ وشتحدثوا على ونتسألوا على علاقة المواطن بالنظافة. شنو هي علاقة المواطن بالنظافة؟ علاقة تكاملية. يلزم يفهم المواطن اللي هو حجر الأساس في بناء مجتمع صحي، بيئة سليمة. تحدثنا برشا على البيئة، تحدثنا برشا قبل العيد على الحملات الخاصة بالنظافة. صارت حملة وطنية كبيرة تحسيسية توعوية خاصة بالنظافة باش ما نشوفوش الوضع الكارثي لليوم. ملا نظافة راهي مسؤولية الجميع، النظافة راهي انعكاس لوعي المجتمع، لانعكاس للتربية. وهنا نرجع ونأكدوا على دور المواطن الكبير في تضافر الجهود ما بين المواطن والبلدية. هنا لازم ندعموا مجهود البلدية، نعرفوا وقتاش نخرج الفضلات وين نحطوها بالضبط، على خاطر الأمراض اللي باش تنتقل، العدوى اللي باش تصير، القطط والكلاب السيبة شنو باش تاخذ من الفضلات هذيك وشنو باش ينجر عليها من أمراض. دعوة للجميع إلى معاضدة مجهودات البلدية في النظافة والمحافظة على نظافة كل المحيط والبيئة الدائرة بنا، لأنه مشهد اليوم ما يسرش بالكل، مشهد اللي شفناه بعد العيد ما يسرش بالكل، رغم الحملات اللي صارت قبل، رغم التوعية اللي صارت قبل والحملات الوطنية اللي صارت على النظافة. وهنا نعولوا على وعي المواطن. شكراً.

0: عادات وتقاليد جمعتنا فرحة العيد.
1: على العادات والتقاليد وعلى برشة حاجات بهية باش نتحدث اليوم في فرحة العيد على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، 6:38 دقيقة بساعة استوديو واحد، نجدد لكم الترحاب ونجدد لكم أجمل التحايا وين ما كنتم مستمعينا، في دياركم، لميتكم، فما ناس تخدم توا موجودين في أماكن العمل، إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، ونخص أيضا بالتحايا إلى كل مستعملية الطريق، بعض العائلات اللي يتنقلوا باش يعيدوا على عائلاتهم الكبيرة، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، سيسوا رواحكم وإن شاء الله ملمومين في الخير. نبدأ باستقبال المكالمات الهاتفية ولا المكالمات. عسلامة ومرحبا.
2: عسلامة ريم،
1: مرحبا بيك
2: وبيك، تحية ليك والفريق العامل معاك، وإن شاء الله عيدكم مبارك ليك ولعائلتك والجماعة اللي معاك وكل الأخ كمال حميدة.
1: الله يخليك
2: لذاعتنا إذاعة قفصة البيئة الطيبة البيئة الممتازة.
1: شكرا لك، مرحبا بك سي صالح، ان شاء الله عيدك مبروك وينعاد عليكم وعلى العائله الكل بالخير والصحه والسلامه. اجواء العيد كانت طيبه
2: علينا وعليك ان شاء الله بالخير، وهنا وينعاد عليك حتى انت وعائلتك والناس كل بال ان شاء الله العام الجاي يا ريم، ان شاء الله العام الجاي خير من السنه
1: ان شاء الله. احنا وانتم
2: ونصحي تنقص شوي الحيوانات المشتره كل الاغنام والبراكيس والعلاليش، ان شاء الله نطلبوا على ربي العام الجاي ظل ارفق شويه من السنه
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وغيره وهو تعرف يريب الحمد لله، والحاجه الانسان يقول الحمد لله على النعمه الباهيه هذه، عيد الاضحى ورمضان وعيد الافطار، وخاصه ان الايامات تضم تاع عيد الاضحى راهم ايامات ممتازين وباهيين، فيه برشا اجر وفيه خيرات والطقس باهي والعباد لاباس وكل اكله اللحم وكله المشوي وكله الخيرات الكل، ونعمة من عند ربي إن شاء الله ربي يدومها علينا وعلى أمة محمد والأمة الإسلامية قاتلة.
1: ألف حمد وشكر، يعطيك الصحة سي صالح. قولي لي شكون تقدم التحايا؟
2: التحية ساعة نبدو بك أنت، نقول لك إن شاء الله عيدك مبارك
1: يفضل
2: فيك ولعائلتك ومن بعد الجماعة اللي يعرفوني كل الأصدقاء اللي يشاركوا بالإذاعة نساء ورجال، وثم ما نعرفش ثم من سيدي بوزيد نسيت الاسم نتاعها، بعثت لي تحيه اليوم في المعايده، حتى انا نبدلها نفس التحيه نقول ان شاء الله عيدك اروى تقريبا اسمها
1: يوصل ان شاء الله يوصل،
2: وكافة الناس اللي يعرفوني والاصدقاء واللي فامي
1: يوصل اسلامك، يعطيك الصحه يا صالح شكرا.
2: والخالات بربي اسمي ريم،
1: قل لي
2: بربي كان ثم امكانيه تعدونا لطيف العرفاوي يا سيدي مسي علينا
1: ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك سي صالح، شكرا لك. نمشي للمكالمه اخرى. عسلامة ومرحبا.
3: اهلا اختي ريم،
1: مرحبا بك، عيدك مبروك وسنين دائمه
3: وانت بالامثل.
1: الله يخليك، تذكرني بالاسم.
3: تحياتي لك وإلى كامل فريق التقني العمل معك في هذه المساء.
1: شكرا.
3: محمد سعد منزل بوزيان.
1: مرحبا بك سي محمد، ومرحبا بكل مستمعينا في منزل بوزيان.
3: على كل حال نحن الإذاعة بيما واحد من سيدي بوزيد وواحد من القصرين وواحد من سيدي تبارك الله.
1: أيوة.
3: كل تتلادع.
1: أي.
3: على كل حال إن شاء الله ربي يدوم علينا النعمة وإن شاء الله تعدى عيد سليم. معناها الناس كلها تجزت ولا الحمد لله، حتى اللي ما عندوش ولا أهل الخير تبرعوا له، وعيدة الناس كلها في نعمة شاملة
1: إن شاء الله. لشكون التحايا سي محمد؟
3: نقدم التحايا في كلثوم قوادرية قفصة، وسي فاطمة علوي القفرين، أحمد العباسي المتلوي، ومصطفى محمد دوز، وعلي الطبابي الرديف، وعيدودي حامدي من نصر، بجاسم هنشيري من الشبيبة، عمار العيفة من قفصة، المنزلي بن الشعوبي خليفي منزل بوزيان، ومحمد الصغير شنيني الجلال. تماش إمكانية في أغنية الله يرحمه.
1: تفضل، شنية الاقتراح؟
3: ميخي مع الرياح وين سميحي شادي الحاجي.
1: شكرا لك سي محمد، شكرا لك. مكالمة أخرى. عسلامة ومرحبا، انقطعت المكالمة، نوصلوا مع الأنغام في فرحة العيد على موجة إذاعة قفصة.

0: هذه الجزء الأولاني مازالوا سبيعتين معكم في فرحة العيد على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم، بعد شوية تعودوا تتصلوا بينا ونستقبلوا معايداتكم وإهداءاتكم على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم وين ما كنتم.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة 7 مساء. خصصت بلدية قبل المدينة برنامجا لرفع الفضلات وتنظيم حملات النظافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار المحافظة على نظافة المحيط وضمان حسن التصرف في مخلفات الأضاحي خلال أيام العيد. وفي هذا الإطار عبر عدد من المواطنين عن استحسانهم للحملة التي أطلقتها البلدية لتجميع الفضلات وجلود الأضاحي، فيما أكد عدد آخر ضرورة تكثيف هذه الحملات وتوسيعها لتشمل الأحياء الداخلية وتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة وسلامة المحيط والالتزام بنقاط التجميع التي حددتها البلدية للغرض. عدد منهم تحدثوا في متابعة لمجد عمارة.
3: بالنسبة للنظافة بصراحة يعطيهم الصحة، بالنسبة لبلدية دوز هبطوا من قدام العيد بنهار ونهاري، حطوا حتى البلايص وين معناها كل جهة عطوهم بلاصة معينة باش يلموا فيها جلد الكل والعائلات كل الأمانة، كل واحد يعمل له جلد نتاعه ملح وريق لو نظيف وقده وكل، وهزيناها بحذا جامع الرشدية ومشينا الناس كل حطينا غادي معناها فطلعنا لميناها طيشناها بعيدة. حتى بنت عمي في نويل قالت لي والله الدركتور يدور عليهم ولما كل شيء معناها 10 نتاع الصباح قالت لي دار على النويل كل لما الجدود والدنيا كل منظف
4: جلد وكل شيء، عطيته للكاميون البلدي كل شيء منظم طرفي وبلاد نظيفة ما شاء الله.
5: ريت زوز بوبلات مش معبين ما فيهم حدام حد شيء.
6: فيما يخص النظافة في مناسبة عيد الأضحى لاحظنا تكدس للفضلات، لاحظنا جلود، لاحظنا عدم وجود ناقلات البلدية، المواطن يعاني، شفنا بعض المنقولات الخاصة توك توك ولا كراهة، المواطن هو اللي يهز ويرفع الفضلات، هذا عيب كبير. غياب للبلدية خاصة في النهرين نظام الثلاثة في المناطق الداخلية، المواطن يعاني من روائح الكريهة خاصة في الجلود الملوحة، حتى ولو أن عملوا نقاط تاع تجميع لكن للأسف المواطن ربما في النقطة هذه للأمانة ما التزمش، ثم جلود ملوحة البرة، ثم كلاب سايبة يتمثل خطر على المواطن وعلى سياراتنا. نتمنى أن يكون تدخل سريع خاصة في رفع فضلات العيد فضلات الأضحى، مانيش عارف أني السبب وين بالضبط. إيرندرا ما عندهمش آليات خاصة المناطق الداخلية والدوائر الداخلية، لاحظنا ثم تكدس كبير للفضلات، نداء أن يدخلونا خاصة في ولاية تبلي والمناطق المجاورة لها، نحاولوا أنهم يرفعونا خاصة بقايا وجلود اللي موجودة والروائح الخايبة اللي تسبب في وجود كلاب سايبة وخطاطس اللي تمثل قلق كبير للمواطن.
2: واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء مناسكهم في مشعر منى في أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث ليختتموا إثر ذلك حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم لمكة المكرمة. هذا وتنطلق أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة تجوان بمطار تونس قرطاج الدولي. ومن المنتظر أن يستقبل مطار توزر نفط الدولي رحلة حجيج ولايات قفصة وتوزر وقبلي التي كانت انطلقت رحلتهم يوم 10 من مايو المنقضي يوم الثالث بل الحالي يوم الثالث من جوان. كما يستقبل مطار قفصة قصر الدولي رحلة حجيج ولاية قفصة التي كانت انطلقت يوم 12 من مايو الحالي يوم 5 من جوان القادم. استؤنف اليوم الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. وفي هذا الصدد أفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تفضي إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها مناقشة كل الملفات العالقة بين البلدين مع الالتزام برفع الحصار البحري عن طهران مقابل عودة الملاحة إلى مضيق هرمز، وذلك وفقا لما أورده موقع إكسيوس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذو

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.

0: تهانيكم أمانيكم على 76-226-600
1: وعلى 31-376-730.
2: تهاني العيد سعيد،
3: تهاني العيد سعيد،
4: أهلاً أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
2: فرحة
5: فرحة،
6: عيدك مبارك،
2: معايدات
3: معايدات،
7: شكراً على أجمل عيد، شكراً على أسعد عيد،
2: كل عام وأنتم بخير،
3: عيد مبارك
2: وعمر مديد.
8: مرحبا بكم مستمعينا، 7:16 دقيقة بساعة استوديو واحد معكم ديما في فرحة العيد على موجة إذاعة قفصة، تواصلوا مع مكالماتكم زادة حضرة معنا مكالمة. مرحبا عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
9: جديدي محمد برجب من قصر قفصة.
8: جديدي محمد، سي محمد برجب، مرحبا بك،
9: عايشك،
8: كل عام وانت حي بخير.
9: كل عام وانت بخير. انا قرب يجي الصيف كهو.
8: كهو قريب يجينا الصيف.
9: نسلم على سي اذا اتقفت من سي مضر الرهبي روف عباس عبد الجليل الفاسي.
8: ايوه.
9: ريم محمد النوري وفات الهنشيري وفات الخليفة اللي كونون عائلة من غير العائلات انتانا.
8: يفضلك يا سي محمد. كونون
9: الكرازر مشي وردين مسعاوي، حبيب زكوري، محدين صغير، محمد حمودة، حياة تبوبي، عين وملاك رجب ولندا وعدبست وسنيا ورجب ويحيي ويسير، إن شاء الله ينحق الباب، حما أمين ونذال وعسام، عيشة فتاح، أمنا مبروكة من قبلي كانت تفكرها،
8: أي
9: عفيف المزوري والعيدودي ومحمد صالح شكري من المغيلة، وعدينا عزيز أخواتي، احنا بكلكم أعزاز وكلنا أخوين.
8: الله يخلي سي محمد
9: أختي،
8: ما خليك معنا شوية نتحدثوا على العيد، أيامات زمان والصغر والقصر والكل، عمل بينا جولة سي محمد، وكان حذك راديو نقص شوي، نقص شوي في الراديو باش الصوت يوصل بالقداء. أيوة،
9: أي العيد كانت الناس شوي ولا على ليش ياسر.
8: أيوة،
9: الناس ياسر ولا على ليش شوي، تو العلوش قربوا يعملوا لك كارت جريز كده،
8: أيوة،
9: وحقا في عود يجيبوا يسرحوا للكراهة يجيبوها من الخارج، لكن الناس ما عندهمش يسرحوا لكل البوات من الخارج، يجيب ما 10 على ليش ما ياخدوش عليها الديوان الاخرى، تخلي
8: غالي العلوش، غالي
9: الامور في تونس،
8: غالي العلوش يعني. ايوه
9: قول. كانت تقبل الناس، والله الناس تعطي لبعضها، مثلا واحد انا نذكره في ولده ولا يخدم يشتري علوش يحلف، قال والله كنت المات نتاع الناس لبعضها بمحبه، لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم، قال والله تعلمات أقبل والناس حنا على بعضها أبن من لحمة تاع مليون وثمانمائة وجوز ملايين.
8: صحيح، الرحمة الرحمة
9: الرحمة،
8: أي أي, أي.
9: التقوى التقوى
8: التقوى، صحيح صحيح.
9: يا الله ينزل
8: ينورك، شكرا لك، يطول عمرك، شكرا لك،
9: كتب يجمعنا الكل
8: ان شاء الله. شكرا لك سي محمد، شكرا لك. مكالمة اخرى، على السلامه.
10: عسلامه المروم،
8: مرحبا بك لله.
10: تحيه ليك كل الفريق اللي معاك، ونقول لك عيدك مبروك، كل عام وانت بألف خير، وانت وعائلتك والفريق الكل صدق.
8: وانت بالامثل، ذكريني بالاسم لو تسمحي.
10: مستمع ورد،
8: مرحبا بك، مرحبا بك يا ورده، مرحبا يا ورده، تفضلي ورده اعطينا الاهداءات، واذا كان هكا عندك اغنيه تحبي تسمعها معنا مرحبا.
10: يعني شخصي فضلك، مقدم تحيه بنسبه العيد لعائلتي كل، اخواتي وصغيرات مزواجهم واخواي وزوجاتهم صغيراتهم وكل اقاربي ومشلبيزه ونزيها، ونهني بنت اختي ويام هنشيري بالتخرج نتاعها، نقولها العقبه للخدمه، والرحم على امي وبابا
8: الله يرحمه،
10: ونحب نطلبوا نيت اما براوه والا صندوق عجب لطفي بشناق
8: يوصل. شكرا لك يا ورده، خير. على خير، شكرا لك. نمشي لمكالمه اخرى، مرحبا. عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟ الصوت ماهوش واضح بالكل، نعاودوا الاتصال مره اخرى لو تسمحي، مانيش نسمع بالكل. نمشي المكالمه المواليه، مرحبا. عسلامه، عسلامه،
11: اهلا بيك،
8: مرحبا بيك،
11: الله يبارك لك، عيدك مبروك،
8: سنين دايمه، الله يخليك،
5: وشني أمورك بالله يا أختي رمرومة؟
8: الله يخليك، مرحبا بك سي عيسى، شنو حوالك؟ عيدك مبروك وسين دايما.
5: عايش كان عندك بالله سلام ساعة مش نوصله لك. ما سلام عليك زهرة نفاتي.
8: أي
5: سعدات شفاقس.
8: أي
5: وحنان جموعي بالله قال يسلم لي عليها.
8: يسلمك ويسلمهم.
5: أنا قلت عادي برشا ما ريتكش وما كلمتينيش.
8: يسلمك ويسلمهم، شكرا ليك سي عيسى.
5: المهم الأحبال كل لباس
8: الحمد لله، إن شاء الله أنتم زاد كلكم لباس.
5: والله يسلم عليك العسكة، تسلم عليك قلت يسلم لي على رمرومة.
8: الله يخليك.
5: وفبدي الله وأنا عامل الدوارة والرأس والدنيا كل عاد
8: صحة وبشفى ليكم. صحة وبشفى
5: والأحفاد وكل دايرين بها أخوتي.
8: أي أحسن صورة.
5: وهي الهوسكة قاعدة فصلة أخوتي ونتشوا بها
8: الزريرية.
5: الله يبارك ويزيد، اللهم صل على النبي.
8: ان شاء الله ملمومين في الخير. ان شاء الله ملمومين في الخير.
5: الله يدوم النعمه يا اختي ريم راكي باهي. الله يعطيك السلام عاد
8: يسلمك. يسلمك يعطيك الصحه.
5: الله يسلم عليها راهي رمرومة غاليه. قال وراهي راهي
8: باهي. الله يخليك يسلمك يعطيك الصحه سي عيسى، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وربي يبارك لكم في صغاركم في احفادكم. شكرا شكرا ليك. شكرا

0: دامت أفراح الجميع، نعرف أنه العيد تكون مناسبة للمة العائلية وأيضا مناسبة لمختلف الأفراح، فما شكون يختار أنه في العيد يعمل خطوبة وإلا ختان وإلا غيرها من المناسبات. إن شاء الله ملمومين في الخير، وألف مبروك إلى كل من يحتفل بمناسبة سعيدة. معكم واصلين فرحة العيد على موجة إذاعة قفصة حتى للتسعة مع نغماتنا، مع أهداءاتكم وتواصلكم معنا على الموبايل. حاضرة معنا مكالمة. عسلامة ومرحبا.
1: عسلامة
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عيدك مبروك يا اختي الساعة.
0: سنين دايمة.
1: عايشك ان شاء الله كل عام وانت حية بخير.
0: يفضلك لله، يفضلك. عايشك. ايوه
1: انا خديجة بن عبد الله يا اختي من حامة، من حامة طوز.
0: مرحبا بيك يا خديجة ومرحبا بحامة طوزر، وان شاء الله العيد تعدى في ظروف طيبة.
1: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله كل عام وحنا حيين الكايه
0: ان شاء الله ان شاء الله. لما كانت باهيه سلمتوا على عائله.
1: الحمد لله يا اختي.
0: باهي خديجه، تعطينا اهداءاتك واذا كان عندك اغنيه تحب تسمعها معنا.
1: والله اول بدين هني خيوتي بالعيد فردا فردا، وهني زاد زوجي العزيز عبيد بن ابراهيم.
0: ايوه
1: ونهني ولد خويا اسمه محمد الحصيل، عنده كنايه يقولوا له فلاس بالبنوته اللي جايه في الطريق على قريب، ان شاء الله ربي يسهل.
0: ان شاء الله
1: نهنيه به، ونهني بنت خويا زاد بالخطوبه نتاعها وقوها العقبه ان شاء الله للعرس. ونهنيكم انتم، نهني كل الاقارب والاحباب.
0: يفضلك يا لله، وان شاء الله تبقي ديما مستمعه وفيه لاذاعه قفصه.
1: يعيشك، نهني ان شاء الله هالقارب الكل وكل وشعب تونس الكل، نهنيهم بالعيد يا اختي. عايشك.
0: شكرا لك خديجه، شكرا لك. الى اللقاء، مكالمه اخرى. عسلامه.
2: السلام اختي ريم.
0: مرحبا بيك، مرحبا. شكون معنا؟
2: سالم بجرابي.
0: مرحبا بيك سي سالم، الصوت مش واضح بالباهي. على كل مرحبا بيك، ان شاء الله عيدك مبروك وسنين دايمه.
2: مش حالك وقت لاباس.
0: الله يخليك، تفضل سي سالم.
2: حبيت نقول لك على برنامج الوين هذاك يراجع هنا بظهر.
0: ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا؟
2: هذه حاجه.
0: أيوة.
2: ثاني حاجه نحب اغنيه فريد الأطرشي حبيبي يا غايبين، نهديها كل شعب تونس.
0: ان شاء الله، شكرا لك يا سالم. شكرا لك، ان شاء الله ليلتك زينه. الى اللقاء، نبقى مع الانغام الى حين.

لقاء مع قسم الأخبار لتقديم موجز إخباري، ونرجع لكم في الجزء الثالث من فرحة العيد.

العائلة والأحباب في كل دار جمعتهم محبة على الأثير. كل عام وانتم حيين بألف خير. عيد سعيد.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 8 ليلا، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. سجلت بقرية المش من معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد عشية اليوم 9 حالات تسمم غذائي وفق المعطيات الأولية، تسببت في وفاة شخصين وتوجيه 7 أشخاص إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وفق متابعة لزميلة ألفة خصخوصي في انتظار ما ستكشف عنه التحاليل الطبية. استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكربة والعوانسية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة والممولين من البنك الإفريقي للتنمية وفق رئيسة دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة سوسن الخالدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية، نظم اليوم نادي الطفولة حي السرور بسبيطة من ولاية القصرين تظاهرة الركح الثقافية التربوية المتنقلة، وتندرج هذه التظاهرة ضمن برنامج تنشيطي وثقافي متنقل يهدف إلى إدخال الفرحة للأطفال بمختلف الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الريفية والنائية بمعتمدية سبيطلة من خلال عروض فنية وتنشيطية متنوعة. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية وفق المنظمة. شن الجيش الصهيوني اليوم غارة استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استهدف المسؤول عن منظومة الصواريخ في فرقة تابعة للجيش الإيراني، هذا واستشهد وأصيب العديد من اللبنانيين بقصف وغارات شنها الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من البلاد، كما أصدر إنذارا بإخلاء 6 قرى في الجنوب والبقاع الغربي شرقي لبنان. في أمان الله.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.

محلها اللمة في عيد الأضحى، في العيد دارنا تولي ضاوية بزيارات، عائلتي أهلي أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة،
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
4: شكرا على أجمل عيد، شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
5: سنين دائمة، مرحبا بكم مستمعينا على موجة إذاعة قفصة، إيقاعاتنا ومنوعاتنا ما زالت متواصلة معكم في فرحة العيد، ومرحبا بكل معايداتكم، تهانيكم وكلامكم الحلو اللي يوصل لي للأقارب للأحباب في بطاقات حب، في بطاقات معايدة. هذا الجزء الأخير في منوعتنا توا، ومرحبا بكم تتواصلوا معنا عبر الهاتف. تحياتنا للناس اللي موجودة في الخدمة، إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل، الناس الموجودة أمام المقود، سواء مسافرين سواء في مختلف وسائل النقل، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. ومازال هي دنيا ضاوية نقولوا، مازالت ماهوش ليل، ولكن ديما نأكدوا على احترام كل قوانين المرور، هذية اللي يضمن سلامتكم، سلامة الناس اللي معاكم، وسائق فنان في سياقته وقت اللي حافظ على سلامته وسلامة الناس اللي معاه. نواصلوا مع مكالماتكم الهاتفية، وحاضرة معنا مكالمة. عسلامة ومرحبا.
6: ألو،
5: مرحبا بيك.
6: عسلامة مدام ريم، كل عام تحيي بخير.
5: يحييك الأمثال ومرحبا بيك للا
6: حبيبتي، كل عام تحيي بخير. تحياتي ليك والكامل الفريق اللي عامل معاه.
5: شكرا ليك، ذكريني بالاسم لو تسمحي.
6: رؤى مرقي.
5: مرحبا بيك يا رؤى، ومرحبا بكل مستمعينا في الرقاب.
6: يعيشك، وكل المستمعين الكل يسلموا عليكم وربي يفضلكم ان شاء الله.
5: شكرا ليك. قولي لي رؤى، لشكون الاهداء وشنو هي الاغنيه اللي تحبي تسمعها معنا ان شاء الله؟
6: والله الاغنيه محتاره بين زوز اغاني مدام ريم، حبيت نهديهم الاغاني زوز، اما ما يصيرش عدي لي واحده بركه. ليك انتم المنصتين اذا تقفص على خطر، انتم تعملوا مجهود الباي بس تخلونا فرحانين.
5: شكرا. شنو هي الاغنيه؟
6: اغنيه غازي العيادي شفت القمر.
5: اي
6: ولا محمد جويني عيونك حلوه.
5: به به به يا رؤى،
6: يعيشك مدام ريم. تحياتي لك والكامل الفريق والمستمعين والمتابعين اذاعه قفصه الكل.
5: دمتي وفيه لاذاعه قفصه. شكرا لك رؤى لتكزينا الى اللقاء. مرحبا بكل مكالماتكم. توقيتنا 8:17 بساعه استوديو 1.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
3: اللهم ارزقنا في عيدك المبارك صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأحباب بخير وسلام، بخير وسلام،
2: ولله الحمد.
3: اللهم يا كريم ارزقنا البركة والخير بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلا أهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
3: فرحة.
4: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
5: شكرا على أجمل عيد. شكرا على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.

مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم الكل، نجد لكم التحايا. مازلنا معاكم في فرحة العيد، وإن شاء الله عيد مبروك. إن شاء الله كل عائلة هكا فيهم فرد ناقص صناعة الطاولة، ربي لم الشمل موجعة صورة وقت الطاولة تكون ناقصة فرد، سواء لأسباب صحية وإلا لأسباب دراسية معناها، وإلا في الغربة ولا الالتزامات وغيرها. وفيهم شكون معناها فارق الحياة، ربي يرحمهم، من أمهات من أباء من ناس عزيز علينا، إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله عيدهم في الجنة. هذاك علاش الصورة هذية تخلي، مش نخاف، مش القصد إنه نخافوا من الصورة اللي تتبدل، هذاك علاش نستغلوا كل لحظة وإحنا موجودين مع بعضنا بالكلمة الطيبة، بالزيارة، بالسؤال عن الحال والأحوال، بتقريب المسافات، علاش لا بالتسامح خاصة. هذايا هو اللي يخلي القرب، سواء من العائلة، من أفراد العائلة، وإلا من الأصدقاء، ولا من الزملاء، ولا من الجيران، ولا من الناس الكل، معناها الكلمة الطيبة والتسامح والقلب الصافي هو كلمة تتقال خيار المؤمن قلبه صافي. نعيش حياتنا بأجمل ما فيها من تسامح، من كلمة باهية، من اللي يخدم بضمير، واللي يعاون يعاون بضمير، واللي يعمل حاجة باهية يعملها بنية طيبة، وحتى توصل الأمانة هكا. مرحبا بكم، هذه فرحة العيد على موجة إذاعة قفصة في توقيتنا 8:35 بساعة استوديو 1.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: تهاني العيد السعيد،
2: تهاني العيد السعيد،
3: أهلاً أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
1: فرحة
2: فرحة،
4: عيدك مبارك،
1: معايدات
2: معايدات،
5: شكراً على أجمل عيد، شكراً على أسعد عيد،
1: كل عام وأنتم بخير،
2: عيد مبارك
1: وعمر مديد.

معكم ديما على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. إن شاء الله زادة سهرية باش تتواصل مع معايداتكم، وقدمنا خلال زوز أيامات نهارين العيد منوعات مباشرة فيها برشا معايدات، فيها اختياراتكم الغنائية حتى نعود يوم الغد إلى برمجتنا اليومية واللي اعتدتوا بها نهارين مع المنوعات. ونذكر أنه زادة من 9 حتى 11 سهرية معكم مع معايداتكم، نخليكم مع الأنغام مستمعينا على موجة إذاعة قفصة.

هكا مستمعينا الكرام نسمعكم نهاية مشوارنا لليلة من فرحة العيد. شكرا لكم الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك ومتابعة رائقة لسهرة الليلة على موجة إذاعة قفصة. شكرا وإلى الملتقى.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
4: عيدكم مبروك.
5: محلها اللمة في عيد الأضحى. في الأعياد دارنا تولي ضاوية بزيارات عائلتي، أهلي، أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 9 ليلاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع بهذا العرض الإخباري الموجز. أسفر حديث استدامة 4 سيارات خفيفة، من بينها سيارة أجرة تاكسي جد عشية اليوم بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بن زرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بن زرت وكالة تونس إفريقا للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة ببن زرت، وأشار إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة، وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. أفاد المدير الجهوي لصحب سيدي بوزيدة الدكتور سالم الناصري في متابعة للزميلة ألفة الخصخصي بوفاة شخص بالمستشفى المحلي بالمكناسي وآخر كان في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف أنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة التسمم التي سجلت عشية اليوم بالمنطقة. هذا ووصفت حالة المصابين 7 بينهم طفلة 8 سنوات بالمستقرة. دعت تونس أمس بجمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلاً عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. قدمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية توضيحات بشأن الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج السكن المسكن الأول، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكن لائقة. أخيرا، كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لعام 2026 أن إجمالي عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم ينتمون إلى 165 جنسية مختلفة ومعظمهم من خارج المملكة. في أمان الله.
4: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: محلها اللمة في عيد الأضحى، في الأعياد دارنا تولي ضاوية بالزيارات، عائلتي أهلي أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.
7: عيد مبروك، عيد سعيد، عيدكم مبروك سنين دايما.
8: تهاني العيد سعيد،
9: تهاني العيد سعيد،
10: أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد،
8: فرحة
11: فرحة،
12: عيدك مبارك،
8: معايدات
9: معايدات،
13: شكرا على أجمل عيد، شكرا على أسعد عيد،
8: كل عام وأنتم بخير،
9: عيد مبارك
8: وعمر مديد.

5 دقائق بعد 9، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. إن شاء الله عيدكم مبروك، سنين دايما، وكل عام وانتم حيين بخير. اليوم الثاني من عيد الأضحى الحقيقة، وانا جاي نشوف في برشا حركية ظهر العبيد. هكا هو كملنا القضية متاع العيد، كملنا العصبان، كملنا المشوي، خرجنا مكتب ربي وقيض باش نخرجوا نشموا الهواء. حركة هي كبيرة في وسط مدينة قفصة، تقريبا منذ العشية حتى في الليل زادا كيف كيف، ثم حركة مرورية ما فهمش برشا اكتظاظ، ولكن ثم حركة مرورية متوسطة، وخاصة العشية كانت شوية سخونة، دونك شوية نسمة بعد المغرب العبيد تخرج تتهوى. استمتعوا بكل الأوقات متاعكم، وقايد زادة تخرج وتتمشوا وتهضموا شوية إن شاء الله بالصحة والسلامة. سيسوا أرواحكم وكل عادة في هذا الفضاء باش نستقبلوا معايداتكم على 76-226-600 اللي مازال معايدش على حبيبه وعلى أصحابه. وقايد تسمعوا يسمعك، وقايد زادة كيف كيف باش كان عائلة كبيرة وما لقيتش وقت في الحوسة هذه باش تهنيهم، إذا كانوا بعاد، ولا الناس اللي فقدوا أرقام أصدقائهم، فرصة بلكش يكونوا يسمعوا فينا ويسمعوا التحية وتهنئة متاعكم.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.

حي على الفلاح. الله

0: لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: العائلة والأحباب في كل دار جمعتهم محبة على الأثير. كل عام وانتم حيين بألف خير عيد.
2: كل عام وانتم حيين بألف خير وإن شاء الله ينعاد لكم بالصحة يا ربي. أول اتصال حضر معنا في الحصة متانة. عسليمة مرحبا وعيدك مبروك.
3: وكل عام وانت بخير اختي غالية مرحبا. إن شاء الله ربي يعيشك الأمثال وإن شاء الله ربي يحييك أنت وما عندك يا النبي.
2: شكرا لك يعطيك الصحة. شكون معنا؟
3: عيدود حامدي.
2: سامحني؟
3: عيدودي حامدي.
2: عيدودي حامدي، مين تكلم فينا سي عيدودي؟
3: نتكلم فيك من المكناسي.
2: من المكناسي، مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي تبع فينا في المكناسي الكل. شنو هي الأجواء في المكناسي؟ كيفاش كان العيد؟
3: يا العيد كما كان عيد فرحة، مش فرحة نتاع الحم واحد، مش فرحة نتاع بقى ما شوية من الأحباب يجوا من بعد من العشية نسينا نزورنا بعضنا شوية شوية، ولكن ما قاعدش كما قبل أختي الغالية. كما قبل كانت تحل جوزة وهالتليفون تهول، ولكن العيد فرحة، العيد فرحة كما الناس فرحت بيه
2: ولمة العائلة. أكيد العيد هو
3: أنا ما جنوش العائلة نتاعي هذاك على سطوة، أنا بكري طلبت أنا العشية لكن نسيت العائلة نتاعي. سلمت على الأصدقاء لأن عندي أصدقاء برشا، ونسيت عائلتي. أنا عندي ولدي ومرته يعني كنتي ألمانيا، نسيت مع عائلة سعليم هو رمزي حامدي ورايد زوجته. نبعث لهم تحية متاع العيد وإن شاء الله ربي يكون في عونهم وإن شاء الله ربي يكون معاهم وإن شاء الله يجعلهم مستورين محفوظين. ونسيت خويا محمد بحري، ما سلمت عليه نقول له عيدك مبارك يا سي محمد بحري، وان شاء الله عايشه لك هاك البنوته وان شاء الله ينجحها اكل نجحت عن الاول. وبنتي هنا مربيه معانا تخدم تروح لنا، وزوجتي هنايا، وولدي مربي كيف كيف في المكناسي هو وزوجته مربي كيف كيف، وان شاء الله ربي نطلب من ربي بنت ولدي ياسمين تنجح في الباك. ونبعث تحية نتاع العيد لولدي المربي حطوه في سوسة عصام حامدي، وأنيسة لافي حطيه مربية، وابنه وابنه آدم وآلاء بنته آلاء، ونبعث لهم تحية نتاع العيد. وبنتي في بن خلاد عواطف هي وابنها كل عايد عليهم معايا، إن شاء الله ربي ينجحهم. ونعايد عليكم أنت مخت وكل من يسمع فيها في النصر وفي زانوس، ونرى لي من زانوس، وربي إن شاء الله يأتينا بساعة الخير، وربي وتحية تونس وتحية تونس، ويجعلها مسطورة إن شاء الله ويجعلها إن شاء الله محفوظة ومن عند ربي وسبحانه.
2: أمين يا رب، يعطيك الصحة. شكرا ليك وليلتك زينة. نشوف إذا ثم اتصال آخر. على كل ما زلنا مواصلين المشوار معكم حتى للحداشة متاع الليل. نعود نذكر بالتليفون 76-226-600، وما ننسوش أكيد السيلة عدودي كان يعيد على ولده بالخارج، وإحنا بيدنا نعيد على كل التوينسة اللي موجودين خارج أرض الوطن، ونبعث لهم تحية كبيرة برشة، تحية بريحة البلاد وخيراتها لكل التونسيين التونسيات اللي يعيشوا البرة. صحيح معناها العيد بعيد شوية على العائلة، على جو العائلة ولا جو العيد، الغربة العيد فيها مش سهل أكيد، يتوحشوا لمة العائلة، يتوحشوا صوت التكبيرات في الحومة، يتوحشوا الماكلة زادة كيف كيف، وحلويات العيد والأجواء التونسية، الوصل زادة كيف كيف والمهم. لكن إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير، وإن شاء الله زادة كيف كيف عبر البرامج هذه يوصلكم صوت من بلادكم العزيزة الغالية أكيد. وإن شاء الله نحاولوا نقصوا عليكم شوية هكا الغربة، ونخلوكم تعيشوا معانا شوية أجواء العيد في البلاد.

محلاها اللمة في عيد الأضحى، في الأعياد دارنا تولي ضاوية بالزيارات. عائلتي، أهلي، أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
3: فرحة.
4: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
5: عيد مبارك وعمر مجيد. 39 دقيقة بعد التسعة المشوارة معاكم حتى الـ11 متاع الليلة. اتصال حاضر معنا. مساء النور على السلامة وإن شاء الله عيدك مبروك.
6: عيدك مبروك فيك.
5: عيدك مبروك. مرحبا بيك.
6: عيدك مبروك. أنت العامل معي هذه الليلة أباس.
5: الحمد لله. شكون معنا؟
6: ما تو معاكم ديما الفرحة
5: الصوت لحقا الصوت الحقيقة مش واضح.
6: معك عايشة فات.
5: مرحبا بيك وإن شاء الله عيدك مبروك. سنين دايما. الحمد لله. اليوم الصوت شوية هكا الحقيقة متقطع شوية عشان كنت حاول تبدل شوية البلاصة متاعك وتحكينا كيفاش كان العيد، أجواء العيد. عندكم أقارب غادي قراب زاروكم زرتوهم؟ الحقيقة حبينا نتعرفوا أكثر على أجواء العيد مع مدام عايشة، لكن الصوت الحقيقة يا عايشة إذا تسمع فينا راهو خايب برشا. الجودة متاع الصوت مش باهية، ما نش باقي نسمعوا الحقيقة فيك، نسمعوا صوت تقريبا متقطع. كانت نجم تبدل البلاصه وتعاود تكلمنا. ومره اخرى ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله نتاعك. سنين دايما كل عام وانت والعائله الكل بالف الف خير.

0: اتصل اخر حضرة معانا نقولوا الو عسلامة مرحبا وعيدك مبروك.
1: عسلامة سيد.
0: مرحبا بك مرة اخرى عايشة، مرحبا وعيدك مبروك.
1: علينا وعليكم بالطقم معك هذا الليلة وكل عاملين في إذاعة قفصة أينما كانوا.
0: شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة، هكا أفضل برشا الحقيقة. من بكري ما كنا نسمع في حد شيء ما توا الحمد لله نسمع فيكم رجل عليه على خير. نعم
1: مشيت البقعة فيها شوية بالزوا في
0: الجدار. باهي على الأقل نمشوا شوية هكا. لازمنا لو نمشوا بعد المشوي والحم هذاك الكل الكلينيه النهارين هذوما لازم تمشوا شوية، يقول لك تعشى وتمشى.
1: كانك علي أنا ما كليتش برشا.
0: ما كليتش برشا الحم.
1: ما نحبش ياسر الحم الحق صراحة. إيه شوي شوي.
0: صحة ليك.
1: عايشك.
0: صحة صحة ليك. كيفاش كان جو العيد؟ كنتوا وحدكم عيدتوا ولا الإخوة الكل تتلموا في دار واحدة ولا كنت تحكينا شوية على جو العيد؟
1: نحن دارنا خوايا بحثنا نلبس مع بعضنا.
0: إيه خويا. إخوك جو بحذاكم ولا أنتم ما تمشوا بحذاهم؟
1: لا يسكنوا بحذاكم.
0: يسكنوا بحذاكم.
1: لازقين في بعضنا.
0: لازقين في بعضكم ما شاء الله. معناها عملتوا لما باهية.
1: لما شوينا وكلينا
0: الحمد لله يا ربي.
1: ونهار متعب نهار بعيد صراحة.
0: خاصة الإنسة متضامنة برشا مع كل امرأة من الأمة الإسلامية خاطر تقريبا اشتر التشرون هذا والأكثر مشتر أكثر مشتر تقريبا التشرون الكل تقريبا فوق اكتفها هي.
1: العالم الكل.
0: في العالم الكل أكيد أكيد بالتسييق والتنظيف والغسيل والتطيب وإن شاء الله ربي معاهم والله.
1: زاد التخدم زيد أكثر تعب مسكين القيادة في الدار الأخرى شوي شوي تترتيه
0: صحيح برشا تعب برشا تعب أما كما يقولوا حمل الجماعة ريش كي تبدأ كيف ما تحكي أنت لما متاع عائلة كل واحد يقضي حاجة ما يحسوهاش يمكن يحسها اللي ما عندوش ولا تبدأ مرة وحدها ولا ما أعرف فما زاد راه رجال اليوم فما رجال وثما أبناء زاد يعاونوا راهم عائلاتهم
1: والله الناس كل تتعاون هي بيت نهار العيد ماذا بالا بيت كل تتعاون ونهار يفوت راه والحوسه في نهار وتفوت
0: اكيد اكيد
1: يعني بالتعاون العبيد وهذيك هي الدنيا هي الدنيا ما شاء الله عليه
0: ان شاء الله كل عام واحنا بألف خير ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة يا ربي وأهم شيء معناها هو العيد مش العيد مش فقط معناها للأكل والشرب
1: وطلنا بيت والعائلة متلمة ومع بعضها مجو
0: الوصل أي الوصل وسيلة الرحم مهم جدا زادة كيف كيف صدقة اللي تخرج زادة مهمة جدا ما ننسوش باش نعاونوا باش نخرجوا معناها
1: حتى عالد ما عندوش نعاونوه
0: أكيد ونزوروه زادة كيف كيف إذا عندك جارك ما عندوش قريب تزوره
1: ما تبحش كل لدينا ونحن اللي هنا سم نعاونه اللي هنا الحق في ما عرش برشا بيت ما عنديش
0: الحمد لله
1: بركة دار ما خرجوا للواحد نعرفه ما عندوش خرج ميك
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: كان قلت والله فات الناس كل تعاون حتى ظل الواحد ما عندوش الناس كل تعاون والله حتى هو عايز كي أي والناس
0: اي لازم اللي عنده بيان سور يعطي اللي ما عندوش ما هيش ما هوش مناسبه باش ناكلوا فيها ونشربوا فيها كهو لازم ما ننسوش معناها الهدف من وراء
1: تربحها خير والله تلقاها اجر عند ربي خير
0: صحيح صحيح
1: غير لعبادنا نحن اللي تو تحسها في الحاجه اللي
0: صحيح

0: في احكي لي. ولي سمعت اذاعتك قفزه كاملين من دوير حتى للمدير، كل هنين بعيد كل عام حيين بخير. بربي يا فاتن عدي لي اغنيه رؤوف ماهر على الوالدين، هدايا كل اب وام حيين، ونرحم على الموت ونرحم على بابا الله يرحمه.
1: ان شاء الله تكون حاضره معانا الغنيه، وان شاء الله ربي يطول في عمر الاباء الاحياء ويرحم ان شاء الله الاباء اللي يتوفوا اكيد، خاصه في الاعياد نتفكروا الناس اللي يغيبوا علينا كالكسوا بالحياه، اللي يبدو في المهجر ولا الناس زاده كيف كيف اللي يغيبوا علينا بالوفاه. ان شاء الله ربي يرحمهم، نعرفوا محطات صعيبه ولكن نرجعوا لهم اكيد بالرحمه. مازلنا مواصله معاكم المشوار حتى ال 11 متاع الليل، اكيد باش نستنى تليفوناتكم على 76 226 600 ونستنى الاتصالات متاعكم. وزادة ما تنسوش كيف كيف نجموا تعلقوا على صفحة الرسمية للفيسبوك. اتصال حضر معنا، مساء النور، عيدك مبروك.
2: علينا عليك بالخير والبركة أخت فاتن، عيدك مبروك أنت أخوي كمال حميدة، كمال التومي، حتى كمال حميدة سيد المصاعدي، كمال التومي يقول له عيدك مبروك، كنت كذلك وكل من يعمل مع فاتن في هذه الليلة عيدك مبروك. ودفع أنا عيدت عليك كما أنا ثاني ومثلث ورابع، الحمد لله رب العالمين وخفاتك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحية كبيرة أكيد الزملاء اللي يخدموا معايا، راديا عياري اللي معايا في الاستوديو، زادة كيف كيف زملائنا في الاستقبال وفي البث، زادة كيف كيف إن شاء الله عيدهم مبروك، تحية كبيرة ليهم الكل والكل الزملاء اللي يخدموا الليلة والكل العاملين في هذا الليل، الليلة الثانية تقريبا بعد الليلة الثانية من العيد. أكيد صعبة شوية تخلي العائلة متاعك وتخلي اللميت، ولكن هذاك نداء الواجب هو الأهم. سيد أحمد، كيفاش تعدى العيد؟
2: لا شوف، اول ساعه خلي بربي مناش تحيه راي تبدا من غرفة الهاتف حتى الاخ بشير الطنبار من تقنيين ومن اعلاميين ومن مقدمين الاخبار، كلكم تحيه كبيره، كلكم عيدك مبروك. والعيد نرجع للعيد مثلا العائله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، ضحينا وتلمت العائله وكل العائله الكبيره والانساب منها والاحباب، والحمد لله رب العالمين تعدى جو معناها جو رائع معناها وبهير، وان كان عندي معناها خويا الوسط مريض شوي ان شاء الله وجهته الصحيه ان شاء الله ربي يشفيه، وعيدت عليهم وكل ان شاء الله مره في الاذاعه، وزدت ثاني عيدت عليهم معناها مرتين امس معناها اخت فاتن، وزدت عيدت عليهم اليوم معناها الصباح بالهاتف ومع مع في اذاعه قبصه، والحق منا وتم اللي جو منا بحذايا على خاطر بعد شوي هو موجود الانساب وجدت الاحباب وتعدى جو بهيج جدا. ها وتوا بركة اروحوا الانساب، كانوا عندي انسيب انا انسيب يروح منا القروان منا، والحمد لله ربي يجيبوا على خير ان شاء الله، ربي يواجهوا على خير ان شاء الله شد التاريخ منا، والحق وتعدى جو. اما الحاجه السمحه انا اللي منا فرحان ليها منا اخت فاتن هاك العائلات وكل، انا ما بما اني منا ناشط منا في المجتمع المدني ولا تقربت 25 جويلة صدقني منا لنهار الثلاث حتى جماعة البيئة صبوه لماك متاع العيد وخلصوه منا مسبقا كاننا عليهم، وزيد ذاك العائلات أخت منا فات الحق من الحمد لله رب العالمين هاك زعاف الحال حتى منا ما عندوش رحمة مثلا انت بربي كاك السلام وضعاف الحال 280 ولما حال عطوه ماك الرابال توا، على كل حال عايز العباد كله والحمد لله رب العالمين. احنا في المتلوي العباد معناها تونس كلها راهي سمحه الحق، اما احنا في المتلوي عندنا ميزه سمحه نتلفوا بعضنا ونعاونوا القليل ونعاونوا الزوالي ونعاونوا الحق اخت معناها فاتن معناها الحق تعدى معناها عيد، والله راضي على نفسي انا معناها اديت الواجب كما ينبغي، حتى كان ما عاونتش معناها بالياسر عاونت مرة بالقليل، وانا عاونت بالياسر انا والله عاونت بالياسر وهم يسمع فيه كل على الهواء مباشرة، والحمد لله يا ربي حني عيد العباد كله ان شاء الله عيد كي نقولك عيد العباد كله راه كل يضحى كي ما ضحاش كل يضحى وكيما من اللي خذال الحم العباد، المهم العباد كله عيد وما تحرمتش والحمد لله ما اخفاتها وتحية ان شاء الله معناها كل من يسمع في احمد عباسي نقول له كل مرة على اذاعة قبصة عيدك مبروك، عيدك مبروك ان شاء الله وكل عام وفاته بألف خير واذاعة قبصة متألقة ان شاء الله يا ربي.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله ليلتك زينة. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، أكيد نبقى نستنى اتصالاتكم ونستنى تليفوناتكم وتعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك.
3: الله يجعلك.

0: تهاني العيد سعيد.
1: تهاني العيد سعيد.
2: أهلاً أهلاً بالعيد. مرحب مرحب بالعيد.
0: فرحة
1: فرحة.
3: عيدك مبارك.
0: معايدات
1: معايدات.
2: شكراً على أجمل عيد. شكراً على أسعد عيد.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: عيد مبارك
0: وعمر مديد.
4: موعدنا معكم ما زال متواصل حتى 11 متاع الليل. نخرج فصل غنائي ونرجع بعد نشرة الأخبار.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام العاشرة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بولاية بنزرت. معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجل حالات تسمم تسفر عن وفاة شخصين. تواصل إشكال انقطاع الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء معتمدية تالا من ولاية القصرين. تتواصل في بلادنا فوجع الطريق الأليمة، وفي ثاني أيام العيد أسفر حدث اصطدام 4 سيارات خفيفة، من بينها سيارة أجرة تاكسي جد عشية اليوم بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوغاطفة ببنزرت. وأشار إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة، وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. ومن فواجع الطريق إلى حالات التسمم، حيث أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في متابعة للزميلة ألفة الخصخصي بوفاة شخص بالمستشفى المحلي بالمكناسي وآخر كان في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم سجلت عشية اليوم بمعتمدية المكناسي. وأضاف الدكتور سالم ناصري أنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة التسمم، وللإشارة فإن حالة المصابين وصفت بالمستقرة، بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات. انتهت أشغال مشروع إعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة الكربة بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة، الذي سينتفع به حوالي 850 مواطن، ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنسبة لأهالي منطقة الكربة، وفق ما أكده عضو المجلس المحلي بمنطقة منزل جمودي بمنطقة سيدي عيش فوزي رضواني.
4: هذا المشروع يزود تقريبا قرابة 850 عائلة، الحمد لله يا ربي. بالعكس حاجة ممتازة جدا. شنية هي أهم حاجة في الدنيا هذه؟ الماء. الحمد لله هو يزود تقريبا 850 عائلة، يمتد على تقريبا 40 كيلومتر مربع. هذا أحسن مشروع.
2: انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خصصت لضبط الاستعدادات لصائفة 2026، وذلك بهدف ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وعدم تسجيل انقطاعات للتيار الكهربائي. مجد عمارة وورقة في الموضوع.
5: انعقدت مؤخرا جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الجهوية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي، وقد تم خلال هذه الجلسة إحداث خلية جهوية تحت إشراف والي الجهة تعنى بمتابعة استمرارية خدمات التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي، وتضم ممثلين عن مختلف المصالح والهياكل الجهوية ذات الصلة، بما يضمن مزيد إحكام التنسيق وحسن التدخل عند الاقتصاد، إلى جانب تركيز خلايا محلية تعنى بمتابعة وضعية التزود على المستوى المحلي. هذا وقد دعا والي الجهة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وبقية الهياكل المعنية إلى إعداد برنامج مفصل لأشغال الصيانة والتعهد بالشبكات والمنشآت، مع تحديد النقاط التي شهدت اضطرابات وانقطاعات خلال الصائفة الماضية والعمل على معالجتها بصفة استباقية. وتم كذلك التأكيد على ضرورة تكوين فرق فنية مشتركة تضم مختلف الموارد البشرية والوسائل الفنية اللازمة ووضعها على ذمة التدخل السريع عند حدوث الأعطاب، إلى جانب تعزيز حماية المنشآت الحيوية من أبار ومحطات ومولدات كهربائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والهياكل المعنية. مجد عمارة قبلي، الإذاعة الجهوية بقفصة.
2: بولاية القصرين يعاني عدد من الأهالي حي النجارية وحي بلعابة وعدد من الأحياء المرتفعة بمعتمدية تالة من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، وتتضاعف هذه الإشكالية خاصة في المناسبات الدينية كعيد الأضحى. وفي تصريح لزميلة فدوى القرمازي، أفاد محمد لسعد بلعابي النائب عن المجلس المحلي بتالة الشرقية بأن طاقة التزود بالخزانة الذي يزود المنطقة بالماء تراجعت بالنظر إلى الكثير السكانية، وأكد ضرورة التسريع في إنجاز مشروع منطقة برماجنا للحد من إشكالية نقص مياه الشرب.
6: موضوع الماء ملف كبير في تالة، وعنا سنوات معناها كان معاناة السكان وخاصة الأحياء المرتفعة في حي نجارية حي بلعابة، معناها بصراحة الماء يبقى بأيام معناها منقطع، والأسباب عديدة أنه الخزنة الموجودة تو معناها طاقة تزود متاعها مايش قابلة باش تغطي التالة المدينة كل. ثم مشروع تزويد معناها قاعد تو في طور الإنجاز من برمجنا التزويد تالة معناها بالماء سرعة الشرب وتقوية سرعة التدفق متاع الماء وتأمين وصوله للمواطنين، لكن مع الأسف هي مات العيد ما مثماش نظرا لاستهلاك الكبير. معناها اضطرينا اليوم أنه نجيبه مكان الشاحنة، نجيبوا ستيرنات ماء من معتمدي خذيناهم باش نوزعوا على العباد معناها الماء باش ينجموا يقضوا مصالحهم. احنا قادمين على صيف بصراحة يلزم حل جذري، عنا خزان معناها جديد اليوم وحادي المنطقة الصناعية ماهوش مستغل، طاقة استيعاب نتاعو تزود كبيرة ياسر نجم تغطي تالة. ملف الماء في تالة ملف كبير وملف عاجل مختلف العمادات، راه مش كان في تالة المدينة، ملف الماء ملف كبير في حاجة إلى حل جذري من خلاله يتم تأمين الماء لمختلف السكان في مختلف الأحياء في تل المدينة وكيف كيف الأرياف.
2: دعت تونس أمس بجمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا من تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. وأوضح بوهلال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. كما أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية الأربعة التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. وأضاف أن السيادة المالية لإفريقيا هي خيار لا مفر منها بالنسبة لتونس، بالنظر إلى أن تحقيقه من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقلال المالي وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات. قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيونية اليوم أن الكيان الصهيوني يحتل 60% من قطاع غزة حالياً، وأشار إلى أن توجيهاته هي الوصول إلى 70% من مساحة القطاع المنكوب. هذا وأصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم أوامر بالإخلاء من مربع سكني بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. واستشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل يومين جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة، كما أصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بلدة بيت لهية شمالي قطاع غزة. وارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة الأربعة إلى 10 شهداء. وفي لبنان شن الاحتلال الصهيوني اليوم غارة استهدفت العاصمة بيروت، حيث استهدف المسؤول عن منظومة صواريخ في فرقة تابعة للجيش الإيراني. وذكر التقارير للاحتلال أن الغارة على بيروت جاءت بعد محادثات مكثفة جرت خلال الأيام الأخيرة بين الكيان المحتل وإدارة الرئيس الأمريكي، كما لم يتأكد بعد ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت. ومن جهة أخرى استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين بقصف وغارة شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من البلاد، كما أصدر الجيش الصهيوني إنذارا بإخلاء 6 قرى في الجنوب والبقاع الغربي شرقي لبنان. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حدث مرور بولاية بنزرت. معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجل حالات تسمم تسفر عن وفاة 2. تواصل إشكال انقطاع الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء معتمدية تالا بولاية القصرين. في أمان الله.
7: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. منتخب من المونديال.
8: بعد 3.5 عقود على نيل الاستقلال وبعد 7 محاولات فاشلة كثير ما حملت مرارة الإخفاق، حققت أوزبكستان أخيراً الحلم الذي طال انتظاره. فمن كارثة الطائرة التي أنهت جيلاً كاملاً من مواهب نادي بختاكور عام 79، مروراً بهزيمتين مجيعتين في المرحلة النهائية من التصفيات القارية، ظل الحزن وخيبة الأمل راسخين في نسيج كرة القدم الأوزبكية. واليوم يكتب فصل جديد بعدما ضمنت الذئاب البيضاء تأهلها إلى كأس العالم 2026 بفضل نتائج ثابتة في الدورين الثاني والثالث من التصفيات الآسيوية. تكبدت الأوزبكستان خسارة بقاعدة الأهداف خارج الأرض أمام البحرين بعد مباراة كانت قد فازت بها قبل أن تعاد بسبب خطأ تحكيمي ليضيع عليها التأهل في مرحلة حاسمة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات ألمانيا 2006. في المرحلة ذاتها بعد 8 سنوات تلقت صدمة مماثلة أمام الأردن، فقد كانت مباراة الدور الخامس هي الحاسمة لتحديد المنتخب الآسيوي المتوجه إلى منافسات الملحق العالمي. وبعد انتهاء مواجهتين ذهاب وإياب التعادل كان اللجوء إلى رحلة الترجيح هو الفيصل، وكان من إنصاف المنتخب الأردني. وعلى عكس الطرق المؤلمة التي ودعت بها التصفيات سابقا، كان التعادل السلبي أمام الإمارات المتحدة في أبوظبي هو النتيجة التي منحت البلاد بطاقة العبور إلى أكبر مسرح كروي. هذا إنجاز عجز عنه أبرز نجوم المنتخب في الماضي مثل الموهوب سارفار جيباروف وأوديت أحمدوف وأغداتي نيستروف، لكن الجيل الحالي أصبح اليوم أمام فرصة لترك انطباع قوي في كأس العالم 2026. ومع عودة النجم التاريخي تيمور كابادزا المدرب المساعد، وضع اتحاد أوزبكستان لكرة القدم ثقته في فابيو كانافارو لقيادة المنتخب في نهائيات أمريكا الشمالية. وعند إعلان التعيين أوضح الاتحاد أنه اعتمد بشكل كبير على المسيرة اللامعة للمدافع الإيطالي المتوج بكأس العالم عند اتخاذ قراره. مباريات المنتخب الأوزبكستاني مع كولومبيا 18 جوان، مع البرتغال 23 جوان، وضد الكونغو الديمقراطية يوم 28 جوان.
7: منتخب من المونديال.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: محلها اللمة في عيد الأضحى، في العياد دارنا تولي ضاوية بالزيارات، عائلتي أهلي أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.
2: عيد مبروك، عيد سعيد، عيدكم مبروك سنين دايما.
3: تهاني العيد سعيد،
4: تهاني العيد سعيد،
3: فرحة
5: فرحة،
6: عيدك مبارك،
3: معايدات
4: معايدات،
7: شكراً على أجمل عيد، شكراً على أسعد عيد،
3: كل عام وأنتم بخير،
4: عيد مبارك
3: وعمر مديد.

0: هذه أجواءنا نهار ثاني عيد 26 دقيقة بعد العشرة. نجدد التحية ليكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. ما زلت مواصلة معكم حتى ال 11 متاع الليل ومازال على برشا غنيات وجو العيد أكيد مع إذاعة قفصة. مازال متواصل نذكروا تنجموا تتواصلوا معنا على 76 226 600 ولا تخلونا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك فضاء للمعايدات. أكيد الناس اللي مازالت ما عيدتش على حبيب وعلى أصحاب أكيد توقعي توا باش نهزوا تليفون ونعيدوا عليهم ونبعثوا لهم بأحر التهاني. زيادة ما ننساش الناس اللي تبع فينا من الخارج عبر الانترنت. نعرف برشا يتفرجوا ولا يسمعوا عبر الانترنت في البث حتى يعيشوا معنا اجواء العيد, يعيشوا العيد بريحه البلاد بالكلام نتاعنا اللي يسمعوه ولا بغناياتنا ولا باصواتكم زاده اللي تحسسهم بدفء العائله. تليفون حاضر معنا. مساء النور. عسلامه.
1: عسلامه اختي فاتن. عسلامه.
0: مرحبا بك. عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك اختي. لاباس عليك؟
0: الحمد لله يا ربي.
1: والله نفرح كي جي برنامج سمحتي مد.
0: شكرا لك. يعطيك الصحه. ما خلينا نتعرف عليك قبل شكون معنا.
1: عايشك غير مكناسي اختي.
0: مرحبا بك وان شاء الله عيدك مبروك.
1: يعيشك مكناسي. نحكي معك ناجا غير.
0: مرحبا بك ومرحبا للناس تبع فينا في المكناسي وتبع فينا في كامل بوزيد وين ما كنت تسمعوا فينا. تحيه كبيره لكم.
1: ربي يخليك اختي. بربي حاس سامحني حاب نقدم تحيه قبل كل شيء.
0: ايه تفضل.
1: بربي العوان تنظيف من الشمال الجنوب. وكل من يخدم نهار العيد كل قابل التحية كل.
0: ربي يعينهم وتحية كبيرة ليهم.
1: وخاصة اللي بعد قفصة وسي محمد الصالح الطاهري إذا كان في الاستماع بربي.
0: إن شاء الله يكونوا في الاستماع الناس تقدمها من التحية. شكرا لك.
1: كان يرحم وديك الله يرحم ودين وديك وحط لي يميمتي الغالية.
0: يميمتي الغالية إن شاء الله تكون حاضرة معنا ويعطيك الصحة وليلتك زينة. اتصال آخر حاضر معنا. عسلامة. مساء النور. عيدك مبروك.
2: كل عام وانت حي بخير ويحييك الأمثال ويا فاتن يا باهية.
0: شكرا لك. يعيشك إن شاء الله. أنت زاد كل عام وانت حي بخير.
2: وشنو أحوالك؟
0: والله الحمد لله يا ربي. نسأل أحوالكم شنو هي الأجواء في القصرين؟
2: مريق الحمد لله رب العالمين والله الجو ان شاء الله يعيدوا علينا ربي بالخير والصحه والعافيه وينقص وينقص الغلام تاع البركوس والعلوم.
0: امين امين يا رب. شو ان شاء الله العام الجاي يكون اقل سوم الحقيقه. غالي برشا سناي برشا ناس ما وصلتش باش تشتري. ان شاء الله العام الجاي يكون خير وان شاء الله اغلب التوانسه يقدروا على انهم يعيدوا ويقوموا بهذه السنه معناها المؤكده.
2: حبيت هي رغم ذاك كل ما توا الناس به وليامات بهين الحقيقة الناس كلها عايدت هي حتى لما مثلا لما حالة فما شوية غلاء هم الحمد لله يعني الناس كلها عايدت الأغلبية اللي حتى ما عندوش يعطوها الناس ويعطوها باش يعيد ولا بيس مازال الخير في أمة محمد
0: رحمه. الحمد لله يا ربي. حبيت نسألك صالح أنتو قبل ما نخلي لك الكلمة للتحية حبيت نسأل عندكم شي حاجة خاصة هكا عادة من العادات ولا أكلة من الأكلات اللي خاصة بيكم كان أنتوما في العيد الكبير؟
2: والله شوف فيت كانت قبل موجودة العادات نتذكر تو ما فقدتش العادات تاع قبل ولا عادي طبيعي معناها الأكلات احنا في العادة النهار الأول طبيعة الحال نذبحوا العلوش عادي وكل واحد شي يذبح ثم اللي يذبح مثلا نعجة وثم اللي يذبح بركوسة وثم اللي يذبح علوش وثم اللي يذبح بركوس هم في العادات القديمة نحكي لك نذكر فينا قبل كانوا مثلا كي يذبحوا العلوش الساعة النهار الأول في العيد يعملوا أكل محرمة الحمراء ذيك يلقوها في الشباك من برا.
0: وش معناها هذيك؟
2: ما قعدتش قبل هكيك معناتها عادة من الجدود الأولانيين ويلك يجيبوا هكا مثلا الدم نتاع الذبيحة يصبوا منه شوية على العتبة نتاع البيض تو ما بقتش تو الناس تاع تو ما عادش تعمل فيها العادات هذيك نحت تو ولت حاجة طبيعية مع عايد مثلا يعايد ما سماش حاجة بالنسبة لنا احنا ما سماش حاجة يعني واضحة هما العادات نتاع جدود الأولانية ما بقتش مثلا كما نحكي لك عادي معناها عادي لما شوية أكلات مثلا جديدة قبل موزيد ثمن قبل نوع وتو نوع كنا مثلا نقلوا من دار الدار من دار العم لدار الخيل لدار كذا ساعات هذاك يذبح مثلا ضحية نتاعو يشوي منها النهار الاول وتبقى لين يجي عليه الدور باش يقصها ويطيب مثلا الكسكسي والحمد المسليان لك الضيوف اللي جو لو ما عادتش كل واحد يعيد في داره حتى كي يجي ساعات انا يقعد ربيع ساعة ولا صيف ساعة ويمشي. بالنسبة لنا احنا تو العادة صباح مشوي ديما نهار العيد الأول، فهمتني؟ وثم اللي طيب الراس في القيلة، وثم اللي يعمل له صباع، وثم اللي طيب كسكسي ولحم عاد، فهمتني؟ وهانم يبدلوا عاد مشي مثلا الصباح مثلا كما نقولوا خبز طابونة وشوية سلاطة مشوية ولا معناها خضرة مع شوية سترون مع كذا، فهمتني؟
0: صحيح،
2: كل واحد العادات نتاعو.
0: صحيح صالح، نقصد شويه يمكن العادات، وتوا يمكن الانفتاح هذا بالتواصل الاجتماعي نتاع الناس كل على بعضها، تقريبا كلنا والت نفس نفس الطاوله معناها.
2: اي نفس الطاوله، وكل البلاد الكل كبعضها.
0: اي البلاد الكل نفس الطاوله تقريبا، نفس الحاجات اللي نحطوهم فوق الطاوله وين ما كنا.
2: يعطيك صح، نفس الاكله ونفس المشروب ونفس التفكير في الصحيه ولا في العيد.
0: لشكون باش تقدم تحياتك صالح؟
2: أول حاجة الساعة نقدم لك أنت بالدرجة أولى تحية، إن شاء الله عيدك مبارك وينعاد عليك بالخير أنت والعائلة نتاعك.
0: شكرا لك.
2: واللي يعملوا في إذاعة قفصة ومالي قفصة كل إذاعة قفصة، واللي يخدموا فيها زملائك وزميلاتك بدون استثناء. ومن بعد نتعدى العائلة نتاعنا بطبيعة الحال اللي شفتها ماني عيطت عليهم، والاخرين اللي مازالوا موجود ان شاء الله عيدهم مبارك ويستحقوا بالركب باش يعيدوا معنا. وتو بالنسبة لنا احنا لو حتى ثم يبقى حتى 3-4 ايام العيد، ولا ثم ناس ما تتفضاش مثلا في المدة الاولى.
0: اي
2: وثم ناس تمشي ومن بعد تعاود ترجع، تو كما تعرفي ثم كلام زي كما غدوا مثلا يقروا يعدوا. وانا عندي خويا روح اليوم عنده بنته غدوه تقرا تعدي، ويخدم في تونس والعائله نتاعو. وان شاء الله الامه الاسلاميه كلها عيدها مبارك
0: ان شاء الله يا رب.
2: نهنيهم كل بالعيد، واللي يعرفوني كل الاصدقاء اللي شاركوا في اذاعه قفصه بدون استثناء نساء ورجال، فهمتني؟ وان شاء الله ربي يعيدوا علينا بالخير والبركه والصحه والعافيه للامه الاسلاميه كل، للمستمعين كل، لزميلاتك انت وزملائك، والناس اللي يعرفوني أنا بدون استثناء، قاربي وعمامي ولاد عمي ولاد خيلي. ثم ساعات رو والله يطار في بيت، ساعات أنا نقول يا رمي يسمعوش، ثم قديش واحد يجي يقول لي رمي يسمعك.
0: سمعتك إن شاء الله يكونوا في الاستماع ووصلتهم التحية متاعك بمناسبة عيد الأضحى. شكرا.
2: كانت نجم وثماش إمكانية زعما تعدونا أغنية لطيف العرفاوي ويلا سنة حامد بربي يا فادي.
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا واحده من الاغاني
2: معناتها تبدا برمجه الاغنيه
0: هذاك علاش. واليوم فما برشا مقترحات الحقيقه، انا ميسالش ان شاء الله تكون حاضره معنا لطيفه. نخليك توا ليلتك الزينه.
2: معايدات غدوه ولا ما فماش الساعه؟
0: لا غدوه ما فماش معايدات، هكا هو عندكم الهيرين من المعايدات. وغدوه ان شاء الله ترجعوا للبرمجه نتاعنا كالعاده مع الماتينال وباقي برامج الاذاعه اكيد اللي تستنوا فيها. شكرا ليك. مكالمة أخرى. مساء النور، عسلامة وعيدك مبروك.
3: عايش كالو في التونة الغالية، وينك؟
0: مرحبا عسلامة.
3: لباس عايش كل عام وانت حية بألف خير. أنا عايبت علي كامس وانك انت لباس وما شاء الله وسنين دائمة، وكل عام وانت حية بخير انت والفريق الكامل معاك.
0: شكرا.
3: ويا كمال التومي اللي هز علي التليفون.
0: شكرا ان شاء الله عيدك انت زادة كيف كيف والعائلة مبروك. على ما أظن أمس عيت مع فاتن هنشيري، اليوم معك فاتن خليفة.
3: أي سامحني.
0: مرحبا بيك. مرحبا.
3: عايش كم كل أخواتي
0: أكيد. شكرا.
3: وصيلة الغول ونهاد الدالي وكل وإناس كل أخواتي.
0: ربي فضلك ودمتي مستمعة وفية، وتحية كبيرة لكامل زميلاتنا وزملائنا زادة كيف كيف. إن شاء الله عيدهم مبروك وألف، وإن شاء الله ربي يخلي لهم الصحة والسعادة أهم حاجة.
3: أمين أمين أمين يا ربي حني.
0: وأنتم زادة مستمعاتنا ومستمعينا زادة كيف كيف، أحر التهاني لكم.
3: نغسل في المعون كملت عشيت عملت في تغسل في وصلاطة خضرة.
0: تغسل في المعون توا هكا هو
3: سي. أي نصر نقعد يمن تعشى مؤخر أنا، وجدت أختي بحذية عملت عشوي. والحمد لله إن شاء الله.
0: أش كان فيها العشوية، حلو ولا مالح؟
3: اي لا لا لا حلو
0: الحلو يزينا من المالح. يزينا
3: من المالح.
0: يزينا من الحم. يزينا
3: اي كاكا نعملوا كاكا مهلا ونزيدوا نرجعوا
0: لهم. تي ولا قهوة؟ تي ولا قهوة ولا زوز؟
3: زوز. تي وقهوة.
0: تي وقهوة. اي صحة صحة.
3: سلمي صحي ايمانك ان شاء الله فاتن اختي. ان شاء الله ان شاء الله يجعلنا ديما من المؤمنين ان شاء الله.
0: امين يا رب.
3: ونعيد ان شاء الله على بنت عمي الزرية عباسي عايد عليها هي وقالها وبنياتها عندها زوج بنات أمينة ويسر في فرنسا إن شاء الله نقولها ربي يسترهم لك وإن شاء الله ربي يحفظهم لك وآية إن شاء الله طبيبة في سوسة نقولها ربي إن شاء الله يقوي سعد وزوجها حافظ وأمال وشدلية وجميلة نقولهم كل عام هم حيين بخير بنات عمي ولد عمي وبنات عمي خيرية وزمردة وحفصية ومريم ومونيا نقولهم كل عام وهم حيين بألف ألف خير ونطلب الشفاء لخالتي فاطمة زوجة عم مصباح المتوفي شعباني نقولها إن شاء الله ربي يشفيك شفاء لا يغادر سقما ونعيد على بناتها نقولها ربي يخليك لبناتك ولادك ونعيد على بناتها وسيلة شعباني ونادية شعباني ونسرين شعباني وعبلة شعباني ونقول كل عام هم حيين بخير وعماد شعباني ورفيق شعباني نقول لهم كل عام هم حيين بخير وقالوا الأهل كله نقول لهم إن شاء الله سنين دائمة يا ربي حن وإن شاء الله نعاد علينا بالخير والصحة
0: أمين يا رب
3: وبش نطلب منك طلب تغني تقريف مغنية مامتي الغالية مامتي متوفية
0: مامتي الغالية أكيد باش تكون حاضرة معنا راديا عملت لي سينيال أوكي موجودة ديجتها مش كنا اقترحها باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله ربي يرحم كل أم متوفية ويحفظ كل أم حياة

وصلنا لنهاية المشوار متاعنا، مشكورين الناس الكل اللي تواصلوا معنا بالتليفون والناس اللي هنونا عبر التعليقات في الصفحة الرسمية الفيسبوك. مبقالي كين باش نعاود نجدد التحية ليكم وللناس اللي تسمع فينا زادة كيف كيف من خارج الوطن، نسوقولهم أحر تماني والتهاني بالعيد، ليلتكم زينة.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام 11 ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم مركز أعمال قفصة من 14 من جوان القادم أياما إعلامية للتعريف بآليات التمويل الفردي والجماعي للراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والدائري وتدوير النفايات، وستشمل هذه الأيام كاملة معتمديات الولاية. استؤنف الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. سجل عدد قتلى حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين 25 من مايو الجاري ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيل خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من هذا الشهر إلى 487 قتيل خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الخميس عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. توقعت الأمم المتحدة بقاء درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة ما بين 2026 و2030 مع احتمال بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي خلال هذه السنوات مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية. أخيرا حذر حزب الله اللبناني الخميس من أن تكون مزاعم الاحتلال الصهيوني بشأن رصد تحركات لعناصر المقاومة قرب سد القرعون في البقاع الغربي تمهيدا لاستهداف السد الأكبر في لبنان أو محيطه. في أمان الله.

محلاها اللمة في عيد الأضحى. في العيد دارنا تولي ضاوية بزيارات عائلتي، أهلي، أحبابي يتلموا عنا في الخير، تتحنن القلوب وتنزل علينا البركة.

مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام.

0: اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة.
1: الناس تلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
0: عيدكم مبروك كل عام وأنتم بخير.
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة للعيد لكل شعب تونسي.

0: الأضحى اللي نتمنى أن يكون مناسبة أن الناس تصفي قلوبها وأن الناس تقرب أكثر من بعضها لا وتدعيم أواصر الأخوة والمحبة
1: الناس تلم بعضها ويحنوا على القليل ويحنوا على اليتيم.
2: بالنسبة للعيد هو مناسبة دينية.
0: عيدكم مبروك كل عام وأنتم بخير.
3: يعجب كل مؤمن بخير إن شاء الله.
2: قدم بالتهنئة بالعيد لكل شعب تونسي.
4: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام منتصف الليل.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكربة والعوانسية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة، وذلك بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفق رئيس دائرة الهندسة الريفية بمندوبية الفلاحة بقفصة سوسن خالدي. سجلت مشاريع تهيئة الفضاءات الخضراء والمساحات العائلية في بلديتي فايز بنور وسوق جديد من سيدي بوزيد تقدما ملحوظا في نسق الإنجاز ناهز 80%، حيث من المتوقع أن تكون جاهزة للاستغلال مع موافقة شهر جويلية القادمة. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 نفسه. شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات الرقمية. أعلنت شبكة العمل المناخي العالم العربي عن إطلاق حملة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بأثار التغير المناخي والتشجيع على اعتماد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى دعم ثقافة الاستدامة في المنطقة العربية. أخيرا أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الخاصة للجيش الإيراني، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 8 تشارك في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. في أمان الله.

start of Wilhelm.

نحبك نحبك ونحب نحبك نحبك نحبك ونحب نحبك نحبك نحبك ونحب نحبك ونحب الناس تعرفني نحبك ونحب حروف كلمة نحبك.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: ما هي أخبار ابنتك سعاد؟
4: لقد بانت.
3: تعني طبعا سافرت وفارقتك؟
4: أجل، ولهذا فإنني أقول كما قال الشاعر المخضرم كعب بن زهير في أول قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
3: وبهذه المناسبة وددت أن أسألك، ما هي الظروف التي قال فيها هذا الشاعر قصيدته تلك؟
4: إن لهذه القصيدة قصة يسجلها التاريخ الإسلامي والعربي.
3: هل لي أن أعرفها؟
4: نعم لك هذا.